0: كيانات وأفراد على صلة بالنظام الإيراني، لكن في نفس الوقت هناك إعطاء مجال للدبلوماسية بشكل واضح. وهذه الاتصالات التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم خاصة مع أمير دولة قطر هي مؤشر على استمرار الاتصالات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة ودول رئيسية في المنطقة في سبيل بحث وإعطاء في الحقيقة فرصة لهذا المسار كي يأخذ مجراه بهدف التوصل إلى نوع من الاتفاق يضمن إعادة فتح مضيق هرمز، لكن وفق الشروط والمقاربة الأمريكية القائمة على مسألة حرية الملاحة بدون قيد أو شرط. في هذا السياق أيضا وفي أحدث المواقف الأمريكية، القيادة المركزية الأمريكية أكدت أن المسار الجنوبي عبر مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام جميع السفن التجارية الراغبة في عبور المضيق. سنت كوم شددت في منشور على منصة إكس على أن حركة الملاحة مستمرة حتى اليوم بالرغم مما وصفته بالعدوان الإيراني غير المبرر، وأشارت في هذا السياق إلى أنها ساعدت أكثر من 1000 سفينة على المرور من المضيق بأمان خلال الأشهر 3 الماضية. يأتي ذلك في الواقع بالتزامن أيضا مع نفي مسؤول أمريكي للجزيرة صحة التقارير التي تحدثت عن منح إيران دورا في التحكم بحركة العبور في مضيق هرمز ضمن أي اتفاق محتمل، حيث وصف تلك التقارير بأنها غير دقيقة. أكد هذا المسؤول الأمريكي في تصريحاته للجزيرة بأن أي ترتيبات مؤقتة للعبور ستكون من دون عوائق أو رسوم، وشدد على أن مضيق هرمز هو ممر مائي دولي ولا يملك أي طرف سلطة التحكم في مساراته أو في حرية العبور فيه، وهو موقف تتمسك به واشنطن، موقف تقليدي قائم على مسألة مبدأ حرية الملاحة. في المقابل تكشف المعطيات الجديدة المتداولة في وسائل الإعلام الأمريكية وآخرها في تقرير لشبكة سي بي اس عن مصادر مطلعة بأن المحادثات بين طهران ومسقط تتركز حاليا على آليات إعادة فتح المضيق، وبأن الخطوط العريضة للمقترح أصبحت محل اتفاق، بينما تركز المناقشات الآن على آليات التنفيذ وأيضا مسألة التوقيت. وفق هذه التسريبات جلال، يقوم المقترح على استخدام السفن الداخلة إلى الخليج القناة الأقرب إلى إيران، في حين تعبر السفن المغادرة عبر الجانب العماني لهذا المسار مع فرض رسوم خدمة يجري تقاسم عائداتها بين الجانبين وفق هذا التقرير وهذه التسريبات، ما يعني أن المفاوضات انتقلت عمليا من مرحلة المبادئ العامة إلى مرحلة التفاصيل التنفيذية، وهو ما يتقاطع في الواقع مع نبرة التفاؤل التي صدرت اليوم من أكثر من مسؤول أمريكي بشأن هذه المفاوضات. وزير الخارجية ماركو روبيو أكد بأن واشنطن منخرطة في المفاوضات التي تقودها عمان بشأن توسيع العبور الآمن للسفن في مضيق هرمز، وأعلن عن إحراز تقدم وإن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، مع التذكير بأن الهدف النهائي هو ضمان عدم حصول إيران على السلاح النووي. في السياق نفسه رجح وزير الخزانة سكوت بيسنت إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الساعات القليلة المقبلة بما قد يمهد الطريق لإعادة فتح المضيق بصورة أوسع. الرئيس دونالد ترامب كان قد وصف هذه المفاوضات بأنها فرصة أخيرة أمام إيران، وأوضح بأن المرحلة الأولى تركز على مسألة ضمان حرية الملاحة عبر إعادة فتح مضيق هرمز، على أن تنتقل الأطراف لاحقا إلى الملف النووي، وهو ما يتطابق مع ما جاء في مذكرة التفاهم، أي إعادة فتح المضيق مقابل رفع الحصار، ومن ثم انتقال الأطراف إلى مفاوضات 60 يوم لمعالجة المسألة النووية. جلال،
1: شكرا لك محمد الأحمد في واشنطن. تنوعت قراءات الشارع الإيراني وعناوين الصحف المحافظة والإصلاحية على السواء بخصوص التطورات المتسارعة وانعكاساتها على حياة المواطنين. ففي الوقت الذي يميل البعض إلى استبعاد التقارب مع الولايات المتحدة والرهان على التشديد، يفضل البعض الآخر مسار التسوية كأولوية لإنهاء حالة الحرب.
2: في طهران لا تقرأ التطورات العسكرية والسياسية من بيان رسمي واحد، فالحرب حاضرة في النقاشات السياسية وتفاصيل الحياة اليومية، والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هو السبيل للخروج من حالة لا حرب ولا سلم؟ تتحدث صحيفة كيهان المحافظة عن أن قوة إيران حققت نتيجة، وتقول إن مضيقي هرمز وباب المندب لن

0: شان إيران منذ بداية الحرب.
1: الشارع الإيراني أيضا لا يتحدث بلغة سياسية واحدة، فتتنوع مواقف المواطنين بين رافض للتقارب مع الولايات المتحدة وآخر يرى أن الأولوية لوقف الحرب وحل المشكلات الاقتصادية، في حين يربط فريق ثالث أي مفاوضات بضمان أمن إيران ومصالحها.
2: نحن لم نضعف وقاومنا رغم أننا قدمنا شهداء وفقدنا قائدنا، وبرأيي من الأفضل أن نتصالح حتى لا يسقط المزيد من القتلى.
3: التفاوض في هذه الظروف ليس في مصلحة إيران ولا في مصلحة الشعب الإيراني، ولا يمكن الوثوق بوعود الولايات المتحدة وتعهداتها.
4: نحن لا نعرف هل سيحل السلام أم ستندلع الحرب. هذا الأمر خلق حالة من الغموض، وعلى المسؤولين حل هذه المشكلة.
1: جدوى مسارات المواجهة أصبحت موضوع النقاش التلفزيوني الأساسي. يتحدث هنا برنامج معركة هرمز عن حجم الخسائر التي تكبدتها الولايات المتحدة.

the patron saint of France. خلال حرب المية سنة بفرنسا كانت قائدة الحملات العسكرية وتحارب مثل الرجال بدون أي تدريب عسكري وتقول الله بعتني حتى خلص فرنسا. انصابت بسهم برقبتها وكملت المعركة بعد ما صلت، وتعتبر هالإصابة الخطيرة والشفاء بسرعة من أول العجائب. والعجيب الثاني يلي لازم نذكرها هي إنه فاتت مرة على الكنيسة وصلت على جسمين ولد ميت، وبلحظتها حصلت قيامة هالولد. تم إعلان قداستها ب 16 أيار سنة 1920، وبالعالم بيحتفلوا بعيدة كل سنة ب 30 أيار. Patron of France Saint Joan of Arc لازم نصلي لها على طول، لأنه هي رمز للمرأة المحاربة. تعرضت لخيانة عسكرية وسلموها للإنجليز يلي اتهموها بالهرطقة الدينية وأعدموها حرقا أمام الشعب. Saint Joan of Arc's last words before she was burned at the stake were Jesus, Jesus. She also requested hold the cross high so I may see it through the flames. هي والنيران عم تلتهمها، صلت وعم تطلع على الصليب وتردد اسم يسوع. Saint Joan of Arc هي the saint of the hour of today. القديسة الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بريكفاست شو مع تعليقاتكم ومداخلاتكم خلال هالساعة. ولكن قبل ما تابع مع مواضيعنا لليوم، في عنا أخبار جديدة وردت في هذه الأثناء، وجديد الأخبار خلينا نسمع نحن وياكم ونتابع ما يحدث اليوم من خلال ولاية فيكتوريا. خليكم معنا. إذن مستمعينا، بآخر وأهم الأخبار اليوم، الشيء اللي صار بشأن الأمور اللي عم تقوم فيها هيئة مكافحة الفساد بولاية فيكتوريا بتعاملاتها مع رئيس النقابة بيتر مارشال، اللي وجه تقرير الريتشمند الصادر عن الهيئة واللي نشر أخيرا وصباح اليوم انتقادات شديدة إلى حزب العمال السابق، وخاصة يعني اليوم حسب ما هو معروف اليوم الظاهر أنه في أحد الأعضاء يعني بحكومة أحد الأعضاء بحكومة دانيال أندروز كان سابقا، اللي لقيوا أنه مرتبط، قد يكون مرتبط باتهامات فساد حقيقية، وهيدا طبعا من خلال الصفقات اللي كانت مع اليونيون الشيف بيتر مارشال. طبعا رح نتابع نحن وياكم بعد شوي، رح نتابع يعني هذا الموضوع ومزيد من الأخبار المتعلقة طبعا بالشأن الأسترالي. خليكم معنا برفقة راديو توأمية أستراليا. نرجع على موضوعنا اللي كنا سبق وطرحناها اليوم، هو الموضوع الأساسي، وضع المستشفيات. في دعوة عم تكون من قبل إدارة المستشفيات بولاية نيو ساوس ويلز اللي عم تطلب من المواطنين عدم التوجه إلى المستشفيات إلا بالحالات الطارئة والعاجلة والسيريوس، ولكن هيدا بسبب نقص الأسرة، بسبب الاكتظاظ داخل المستشفيات، ممكن كمان يكون من خلال الأمراض اللي بتكتر خلال موسم الشتي، خاصة الفلو يلي في كتير من الحالات ممكن تعالجها بطريقة ممكن تكون بطريقة سريعة عند الطبيب العام أو بالميديكال سنتر، وما في إلا لزوم أو ضرورة تروح على المستشفى لا تتعالج. إذن كيف بتشوفوا اليوم وضع المستشفيات العامة؟ خليني أسمع من خلال خبرتكم على 0296533 0. خليني أطرق كمان بخلال هالوقت مع اليوم ما يحدث من محادثات بين واشنطن وما بين طهران الساعات الماضية، اللي كأنه في هذه الأجواء اللي بلشت تعطي مؤشرات أنه رايحين لنجاح المفاوضات والمباحثات وفتح مضيق هرمز. هيدا الشيء اللي بنأمله، لأنه لمجرد المواقف اللي سمعناها من قبل وزير الخارجية ماركو روبيو اللي كان حكي عن أنه محادثات جيدة وفي تفاهم يعني على فتح مضيق هرمز، ولكن ما في شيء مؤكد، يعني بعد الأمور ماشية بهذا الاتجاه. يعني لمجرد الكلام عن فتح مضيق هرمز، هيدا أدى إلى تراجع بأسعار النفط بشكل كتير كبير، وهيدا ما شفناه من 3-4 أشهر. فإن شاء الله يكون خير، إن شاء الله نتوصل لتفاهم ويكون في هونيك فتح لمضيق هرمز، ويكون في يعني كمان توصل للمشكلة الأساسية اللي انطلقنا منها، هو عدم سماح لإيران بامتلاك النووي. وليش عم نقول هيدا الشيء؟ لأنه سلوك إيران مؤخرا بيبين أنه منا من الدول يلي فيك تأمن أنه قد لا تذهب إلى إنشاء قنبلة نووية أو يعني تعزز من برنامجها النووي لحتى تحمي حالها، لأنه نعرف أنه في لدى إيران كثير من الأعداء اللي حواليها بسبب سياسة إيران اللي تبعتها، إن كان على أساس اليوم الأذرع اللي يعني أذرع إيران بالمنطقة، واللي شكلوا فوضى أو انخرطوا بصراعات معينة من حزب الله، من الحوثيين، من حماس، وهيدا اللي أدى إلى أكيد أزمات كتير كبيرة وحروب بالمنطقة. فكرمل هيك اليوم الفوضى اللي نشرتها بالمنطقة إيران من خلال أذرعة هيدا، وخاصة الحرب الأخيرة يلي بيّنت أنه قد تستهدف دول الجوار اللي هن دول ما أبدوا نيتهم أنه بيضرب إيران، أو دايما كانوا عم يسعوا للدبلوماسية، فكانت عم ترد انتقاما من واشنطن على هذه الدول. كرمال هيك عم نقول أنه إن شاء الله نتوصل لتفاهم على كتير من الأمور، فتح مضيق هرمز والملف النووي الإيراني اللي بعدها مصرة إيران عليه، يعني ما صار في أي نوع من التنازل، وهيدا كيف راح يعني نشوف المرحلة اللي جاي شو ممكن تكون حاملة بهيدا الاتجاه. معنا اتصال بهالوقت، معنا هادي من رايت سيدني. صباح الخير.
1: صباح النور ستي كلودي، يعطيك العافية.
0: صباح النور، خليك معنا هادي لو سمحت. معنا كمان زميلنا نشأت اللي انضم لنا بخلال هالوقت، يعطيك ألف عافية نشأت، صباح الخير.
2: يسعد لي صباحك كلود، ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان، ويسعد لي صباح الأستاذ هادي كمان.
0: صباح النور
1: يا نشأت، كيفك اليوم؟
2: نشكر على الحمد لله تمام.
0: تفضل هادي، شو تعليقك على الموضوع؟
1: كنت بدي علي على الموضوع اللي طرحتيه هلأ من شوية، اللي هي شيطنة إيران وتصغير إيران على أنها الشيطان الأكبر. بس تذكير أنه إيران بالستينات والسبعينات، ما بعرف بأي سنة مضبوط، كانت دولة مسالمة، ما كانت دولة معادية، والغرب هن اللي قتلوا رئيس الوزراء مصدق، وهن اللي انقلبوا عليه، وهن اللي قتلوه لأنه حاول يمنعهم من سرقة النفط في إيران. وبعدين رجع الغرب هو اللي انقلب على نظام الشاه وجاب الثورة الإيرانية، ورجع الغرب هو نفسه مول الحرب العراقية لضرب إيران، ورجع بعدين العقوبات على إيران، وبنرجع ما بعرف شو على إيران على إيران. ما بعرف إنه هل هي إيران عن جد هي شيطانة، أو هن شيطنوها، أو الإعلام ما بعرف، نحن بننسى ذكرتنا ضعيفة، ما بعرف وين المشكلة. دائما بتصور إيران هي المشكلة، بينما إيران هي كانت دائما المعتدى عليها. يعني اليوم بالحرب مع الأخيرة مع ترامب، هي كانت فاتحة الأنظمة النووية كلها للتفتيش والمنشآت النووية، ومدية الدفاع النووي مع إدارة أوباما، وكانت ماشي بالصراط المستقيم خلينا نقول، ورجعوا هن انقلبوا على الدفاع النووي. يعني ترامب هو اللي انسحب للدفاع النووي، ونرجع منقول إيران، ونرجع من شايطين إيران، مني مع إيران، بس عنا اللي بشوفه عم بيصير. بقول إنه لا، في شيء غلط، يعني منه مزبوط الإعلام مثل ما عم بيصور.
0: نعم، خلينا نسمع رأي زميلنا نشأت.
2: لا، هو كانت إيران من الدول الأذكياء جدا في التفاوض، معروفين في التفاوض، يعتبروا هم أرفع مستوى على مستوى العالم كله، ولكن على مستوى العسكرة أو على المستوى العسكري يعني ما عندهمش هذه الحنكة، يعني كتير ضعفاء. فإيران كانت في التفاوض خصبت اليورانيوم، يعني ما كانتش التفاوض ما كانش بيوقف التخصيب أو يمنع التخصيب أو يمنع تصنيع القنبلة النووية، بالعكس ده هم كانوا بيسرعوا في عملية التخصيب، ويسرعوا في عملية تسريع الـ وكانوا بيلهوا الناس يعني بالتفاوض والمراوغة واللف والدوران، لحد ما وصلوا لحد 60%. يعني لما يكونوا في مفاوضات لازم النسبة تقل، ما تزيدش النسبة في التفاوض، يعني تقل النسبة ما تزيد، صح؟
1: بس نشأت لو سمحت، هي أمريكا إيران كانت موقفة التخصيب بالاتفاق النووي لما بإدارة أوباما، لما إجا ترامب وانسحبنا الاتفاق النووي ساعتها صار في زيادة بنسبة التخصيب، بينما لما كانوا هني ضمن الاتفاق النووي في إدارة أوباما التزموا بنسبة التخصيب. ما ارتفعوا ل 60% بإدارة أوباما. هي بعد ما صارت المشكلة مع أمريكا صار في ارتفاع بنسبة التقسيم لل 20% ولل 60%. ما كان في تفاوض بوقتها. التفاوض هلا ترامب بالفترة الأخيرة لجأ للتفاوض ليشوف كيف بده يحل الموضوع، علما أنه هو مش هدفه التفاوض، هو هدفه الضرب العسكري، لأنه ما عندهم مصلحة بالتفاوض، عندهم مصلحة بالعسكرة مش بالتفاوض.
2: طيب يعني دلوقتي إيران مين هي بتستعمل مين وقود لهذه الحرب؟ مين اللي بتستعملهم إيران؟
1: الأخير الأمريكان والإسرائيليين عندهم مش أين عندهم المصلحة في الحرب. يعني أول شيء اليوم بدك تطلع على الصناعات العسكرية اليوم في أمريكا في عز أوجها اليوم، يلي هي في طلب على الصواريخ الاعتراضية، في طلب على الصواريخ بعيدة المدى، في طلب على صواريخ الغواصات والطائرات، وفي طلب على سوق الأسلحة بشكل غير مسبوق، عدا عن الطلبات اللي راح يطلبوها مع الدول العربية اليوم. الدول العربية بعد ما استنفذت الصواريخ الردع اللي عندها والذخيرة اللي عندها أكيد رح يصير في طلب كبير على سوق الأسلحة الأمريكية والسوق الإسرائيلي. سيطرة إيران بالمنطقة وإظهار إيران، سيطرة إسرائيل بالمنطقة وإظهار إيران أنه هي الشيطان الأكبر وإسرائيل هي المنقذ. اليوم بطل حدا بالعالم العربي عنده غضب على إسرائيل ويعتبرها العدو. اليوم انتقلت إسرائيل من مسألة وجود إلى مسألة حدود. اليوم بطلت إسرائيل عم تناقش إذا هي دولة غاصبة ولا هي كيان غاصب ولا كيان محتل، هي صارت عم تناقش وين حدودي أنا وبدها توسع حدودها. فهذا المشكلة نحن اليوم اللي عايشين فيها، اللي نحن عم نحاول نصور المشكلة بمكان آخر، بينما المشكلة هي الأساسية في إسرائيل وأمريكا مش في العالم العربي ولا في إيران.
0: عظيم، شكرا لك هادي على مدخلتك. نشأت عندك أي تعليق سريع
2: بالنسبة
0: لهذه المحادثات اليوم يلي بيّنت أنه في تقدم فيها واللي أثرت على تراجع بأسعار النفط؟ هل عندك أمل أنه إيران رح تتنازل بالأيام اللي جاية؟
2: هو مش بس هو الخوف من دخول دول الخليج على خط الحرب، هي دي المشكلة. ودول الخليج ما عندهاش الثقة في ترامب أصلا. الخوف من أن دول الخليج أن هي حتى الدفاع عن نفسها ما تقدرش قدام إيران. مجرد الدفاع عن النفس ما فيش غير الشجب الكلمات اللي احنا بنسمعها دهية والنقي بالنفس والبعد عن، ولكن دول الخليج خايفة من أنها أمريكا تورد دول الخليج وتنسحب أمريكا. أصل ترامب ممكن ينسحب أي تايم أي وقت، الراجل ملوش أمان. وإحنا زي ما احنا شايفين الأسلوب اللي بيستعمله أسلوب غريب عجيب جدا لم ولا عمره عدى. فدول الخليج عندها تخوف كبير. رغم كده إيران عارفة ان هي دول الخليج خايفه من دخول الحرب، عشان خاطر كده دول ايران بتضرب دول الخليج بدون اي خوف وبدون اي ردع وبدون اي حاجه خالص. فربنا يستر بقى ويوصلوا لنتيجه، لان خلاص يعني بقت أغلي خالص الحرب العيه.
0: نعم، شكرا لك نشأت، يعطيك ألف عافية. رح نتابع نحن ويكون مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM. لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع فيكن تشاركونا وتتواصلوا معنا على الهواء. كمان خلال هالساعة رح نكون نحن ويكون مع زميلنا بيدرو مع فقرة أغاني منسية، رح تستمعوا لها عبر توأمية. كونوا معنا وتابعونا. إذن بهالوقت رح توقف عند استراحة، ومن بعدها رح نكمل سوا مشوارنا مع البريكفاست شو. خليني ارجع اذكركم بخلال هالوقت بالنسبه لما توصلوا له من خلال التحقيقات للجنة مكافحه الفساد، سينيور ممبرز كان بحكومة رئيس ولاية فيكتوريا سابقا دانيال أندروز، تبين أنه كان على ارتباط ببعض الأمور المتعلقة بالفساد. فأكيد التحقيقات مستمرة لمعرفة المزيد. رح نتابع نحن وياكم إذن من توأمية أستراليا بعد الفاصل.
3: 2ME Australia and 2ME Gold هلا على تطبيق iHeart وما تنسوا تحطوا 2ME Australia 2ME Gold بالfavorite section. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا 2ME Australia. 2ME Australia هلا على تطبيق iHeart.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: Keep it in your memories.

0: متابع نحن وياكم مشوارنا دائما عبر راديو تؤمية أستراليا. بهالأثناء رح نكون مع زميلنا بيدرو، ولكن هالمرة رح نحكي عن الذكرى السادسة لانفجار مرفق بيروت، هذه الكارثة اللي حلت على اللبنانيين. بيدرو يعطيك ألف عافية وصباح الخير. صباح الخير بيدرو. زهير زميلنا بيدرو مش قادر يسمعنا، رح نتابع نحن وياكم بهالوقت مستمعينا كمان مع آخر وأهم الأخبار. برجع بذكر فيما بيتعلق بالنسبة للمواضيع البارزة لليوم، خاصة فيما بيتعلق بالنسبة لأهم الأخبار اليوم المتعلقة بالشأن الأسترالي والتعديلات اللي عملها وزير الخزينة جيم شالمرز بالنسبة للأرامل وبالنسبة للمطلقين اللي راح يعفيهم من الكابيتال جين تاكس، واللي كانت تتهموا يعني بفترة سابقة أنه هيدي ضريبة الأرامل، وظاهر أنه راح يعفيهم من هذه الضريبة وهذا البرنامج. كمان اليوم نشوف وجهت لرجل عمره 39 سنة تهمة سرقة سيارة أحد المعلمين ودهسه خارج مدرسة بسيدني. كان ألقي القبض على المتهم بموقع الحادث بعد ما هيك تحمس المواطنين باحتجازه حتى وصول الشرطة. رح نتابع يعني اليوم كمان شركة الطيران ريانير يلي قالت اعتبارها من شهر شباط رح يسمح للمسافرين بحمل قطعة واحدة بس من الأمتعة داخل الطيارة، وهون رح تبلش كمان الشركة بفرض رسوم إضافية للحصول على أولوية استخدام الخزائن العلوية المخصصة للأمتعة. كمان برجع بذكركم مستمعينا فيما بيتعلق بالنسبة لمكتب الأحصاء الأسترالي اللي كثف حملاته التوعوية والإرشادية مع اقتراب موعد ليلة التعداد السكاني المقررة يوم الثلاثة 11 من آب. يعني أهمية هذا الحدث، يعد هذا التعداد 19 بتاريخ أستراليا وهو إلزامي بالقانون الأسترالي لكل الموجودين على الأراضي الأسترالية، وتستخدم بياناته بشكل أساسي لتخطيط البنية التحتية، بناء المدارس، المستشفيات، توزيع الميزانيات الحكومية للخدمات العامة. شهدت نسخة هالسنة تعديلات على بعض الأسئلة المتعلقة بالهوية الثقافية والانتماء لا ضمان دقة البيانات. رح نتابع نحن وياكم إذن من تؤمية أستراليا على 1638 مع استراحة، ومن بعدها منتابع سوا مشوارنا الصباحي من راديو تؤمية. Crunching out the killer cuts with no limits.
1: I'm done following the rules.
0: No limits.
2: Okay.
0: Maximum music. MD music. No boundaries. No rules.
1: What the
0: 2ME no limits.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية. Thank you.

0: نرجع لكم مستمعينا مع زميلنا بيدرو. اليوم رح تغيب عنا فقرة أغاني منسية، ولكن بدنا نحكي مع زميلنا بيدرو عن ذكرى سيتسي لأربعة آب. يعطيك ألف عافية بيدرو، صباح الخير.
1: صباح النور كلود، لك تحية لكل مستمعينا بكل أنحاء العالم، خاصة ببلدنا جريح لبنان اللي بعده عم بعيني. كلود، ذكرتي أربعة آب، هالجرح المفتوح من 6 سنين. شفنا كلنا سوا مبارع على تلفزيونات عبر الميسات كيف العالم كلها بالشوارع. شفتي الأهالي، يعني عن جد للأسف بعد 6 سنين بعدنا عم نطالب بالحقيقة، هالحقيقة اللي كلنا سوا بنعرفها، إن كان أنا وياكي بالاغتراب أو أهل الشهداء، هالبلد اللي كانوا خاطفينه، هالبلد اللي حولوه لبؤر أمنية، لتونيلات الموت، لأسلحة، لنيترات أمونيوم، لا شو بدي أقلك تقلك كلود. إجا وقت نرتاح ويرتاح منهم هالبلد كلود، بدنا نعيش بسلام بقى، بدنا نعرف مين اللي قتل هالشهداء كلهم سوا، مين اللي قتل كل هالناس اللي سقطوا من 40 سنة على مذبح الوطن وبعضهم عم يسقطوا.
0: نعم.
1: كلنا نزلت دمعتنا مبارح كلود، مش بالضروري انه يكون عندك حدا منصاب بيقربك او شيء، كلنا سوا انصبنا بهالانفجار كلود، وصرنا شهداء لهال وشاهدين على هالمجزرة الكبيرة. يعني حلو بقى هالوطن يرتاح كلود، عن جد حلنا.
0: فنحن بانتظار القرار الظني لنشوف، يعني يمكن اليوم عم ينحكى كتير عنه أنه رح يكون خلال الأشهر المقبلة، وهذا شيء سمعناه من زمان، يعني على أيام
1: 30 يوم و60 يوم، يعني بعدهم عم بيحتفوا يعني وسمعنا الأهالي مبارح صرختهم عم بيقولوا بدهم بأسرع وقت القرار، يعني أنه من 6 سنين بعد المحققين ما عرفوا شو عم بيصير، يعني بعد ما في أقمار اصطناعية عطيتهم صور أو عطيتهم شيء تيثبتوا أنه كيف انفجرت بيروت. نعم. هالعاصمة من أجمل عواصم العالم تحولت لركام بلحظة صغيرة، معروف القصة. نعم. مين خزن ومين استعمل ومين فجر،
0: صحيح.
1: ليه ما عم يتجرأوا يقولوا، إن كان العدو الإسرائيلي أو كانوا الأعداء الداخل.
0: في حال صدر القرار الظني برأيك، يعني كمان كان في متورط فيها بشخصيات سياسية، هل رح تمثل أمام القضاء أو يدخلوا السجن أو يتحاكموا؟ هذا أمر مستبعد.
1: كلود، انعملت محكمة دولية لرئيس الشهيد رفيق الحريري بال2005 لل2005 لحديت ما بعرف إمتى صدر الحكم، من شيء 3-4 سنين يمكن، مش هيك دخلك؟ يعني بعد 10 سنين مع اغتيال الحريري.
0: نعم.
1: وتسموا بالأسامي، يعني انهم حدا اجا قدام المحكمة.
0: نعم.
1: ولبل كانوا
0: تلفن عياش
1: تلفن عياش، برافو عليك. ولبل كانوا مستقويين الجماعة وعم يهددوا القاضي نقلعك وما بعرف شو، يعني اجا وقت كلود نحن كإعلاميين وكوسيلة إعلامية اليوم عم بتكون قريبة لكل أبناء الوطن، إجا الوقت نحكي، ما ممنوع نسكت بقى كلود.
0: نعم بيدرو، يعني كنت بتمنى يكون معنا كافي من الوقت، ولكن تحية لروح الشهداء اللي سقطوا في انفجار.
1: حبينا اليوم أنا وياك كلود، عن جد حبينا أنا وياك اليوم نستغني عن أغاني منسية تنوجه تحية هيك سريعة لأرواح كل الشهداء سقطوا على مذبح الوطن، خاصة شهداء أربعة آب.
0: شكرا بيدرو. فاصل ومن بعد مباشرة جولتنا مع الأخبار برفيت راديو 2MA أستراليا، كونوا معنا وتابعونا. 2MA maximum heels and more maximum music maximum heels 2MA أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
5: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News.
7: Ted O'Connor with the top stories. Authorities and experts are warning of widespread impacts to Australia from the arrival of a deadly strain of bird flu, which is now spreading locally. It's been revealed more than 200 of Australia's native animals are at high risk from the H5 strain. New federal government analysis shows a string of endangered and vulnerable birds and mammals are under threat. The flu hasn't got into the poultry industry yet, but experts say if it does cause devastation like overseas, it'll fuel already high inflation by pushing up costs of everyday goods, in particular eggs. Jetstar's copping backlash and some support from everyday Australians after announcing it'll charge passengers to stow carry-on luggage in overhead lockers from next year. It'll only allow a small underseat bag at no extra cost. The budget airline is set to scrap its free 7-kilogram carry-on allowance from February 2027. While some see the move as a money grab, others say it will address disruptions caused by people cramming too much into overhead lockers. And Ukraine's accused Russia of committing a war crime after video was released showing a drone chasing down and wounding a vegetable seller in Ukraine's south. Footage shows the drone pursuing a man around a van being used as a street stand before driving towards him and exploding as he ducks for cover behind the vehicle. The man survived but suffered shock and shrapnel injuries. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
0: صباح الخير لكل مستمعينا وأهلا وسهلا فيكم بمشوار جديد بيجمعنا سوا اليوم. انطلاقة هالمشوار حتكون هلأ برفقة كاظم الساهر

0: انه والله بدي ارمي جهه.
1: ضلك قل لهم ايه واعمل اللي بدك اياه، هيدا احسن شيء بالحياه. يمكن كلنا ماشيين بهالمبدا. كنا مع هالاغنيه برفقه عباس جعفر، والعوده لعندكم مستمعينا. رح نروح ل اليوم نرجع نذكر بحاله الطقس بسدني. اليوم مشمس، 17 درجة الحرارة، ممطر على صعيد ملبورن 14 درجة كحد أقصى، وهون عنا ببيروت طقسنا حار، درجات حرارة مرتفعة بتوصل لل 30. رح ناخد أول استراحة من مشوارنا وبرجع لكم.
2: صباحك يبدأ عنا.
3: Waking up early. Wake up feeling refreshed.
4: Wake up.
3: Come on, it's time to get up.
2: على راديو تويت.
3: It's my show.
2: أخبار بتهمك.
5: Okay, let's go.
2: مع تويت كل صباح.
6: Wake up, wake up.
7: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
9: There's only one network with all the coverage
10: and no bull.
9: No bull. There's only one original.

0: من عند الشامي وغنيته الجديدة بيبي سمعناها سوا، إن شاء الله تكون نالت أعجابكم. كل الأغاني الجديدة عم نكون نحن وياكم عم نسمعها خلال مشوارنا عبر راديو 2 أميا أستراليا، وين ما يكون في شي جديد من أغاني وأخبار بتكون راديو 2 أمي موجودة. منكمل نحن وياكم ومنروح لخبر من الأخبار الصحية حبيت شارككم فيه. دراسة أمريكية جديدة عم بتثير اهتمام واسع لأنه أرقام تشخيص التوحد ارتفعت بشكل ملحوظ بعد جائحة كورونا، ولكن هل فعلا الجائحة هي السبب؟ دراسة نشرت بدورية علمية أمريكية أكدت أن تشخيص اضطراب طيف التوحد ارتفع بشكل واضح بعد عام 2020 خاصة بين الفتيات والنساء، ولكن هون في نقطة مهمة كتير. الدراسة شددت أنه هيدا ما بيعني أبدا أنه كورونا أو اللقاحات سببت التوحد، وما في أي دليل علمي بيثبت هالشي. بالعكس الباحثون بيقولوا أنه السبب الأقرب هو أنه الأطباء صاروا قادرين أو أكتر يعني قادرين على اكتشاف أعراض التوحد خصوصي عند الفتيات، لأنه أعراضه عندهم بتكون مختلفة أوقات، وكتير من الحالات كانت تمر من دون تشخيص لسنوات. وأشارت الدراسة كمان إلى أنه الجائحة عطلت الفحوصات الطبية وبرامج الكشف المبكر، وبعد ما رجعت الخدمات الصحية لطبيعتها صار في عدد كبير من الأطفال والأشخاص يخضعوا للتقييم فارتفعت أرقام التشخيص. وكمان الوعي يعني اليوم لعب دور مهم، انتشار المعلومات عن التوحد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة لخدمات الطب عن بعد شجع عدد أكبر من الأشخاص خاصة النساء على مراجعة الأطباء وإجراء التقييم. فعملوا التقييم وصار في أكتر وعي على هالموضوع. يعني الخلاصة أنه الارتفاع بأعداد التشخيصات ما بيعني أنه التوحد صار أكتر انتشار، بل على الأرجح أنه حالات كانت موجودة من قبل ولكنها ما كانت تكتشف، واليوم صار تشخيصها أسهل وأدق. فاليوم أكيد الوعي صار أكتر بخصوص هالموضوع، المعلومات صارت أدق وأوسع والاكتشاف صار أسهل. منكمل معكم بأخبار جديدة ومتنوعة، خليكن معنا على راديو 2 أميا أستراليا 1638 AM.
1: تجري حالياً شركة كوانتس محادثات أولية مع شركة الاستشارات بشأن مشروع لإعادة هيكلة بعض الوظائف الإدارية بشكل أكبر من تقنيات الذكاء الاصطناعي وسط مخاوف من نقل ما يصل إلى 1000 وظيفة إلى الهند. مزيد من التفاصيل لنا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2 أمي أستراليا.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.

0: إذا كنتوا من الأشخاص يلي كل ليلة تقريباً بتفتح عيونا على الساعة 3 وجه الضوء، فهالخبر لألكن وممكن شوية يطمنكن، لأنه الموضوع مش دايماً بيعني أنه في مشكلة صحية. دراسة جديدة بتقول أنه الاستيقاظ بهالوقت ممكن يكون جزء من الطبيعة البشرية، لأنه الإنسان قبل مئات السنين ما كان ينام نومة واحدة متواصلة. كانوا الناس يناموا بعد غروب الشمس، وبعدها يصحوا حوالي ساعة بنص الليل يقضوها بالصلاة أو القراية أو حتى بالأحاديث العائلية، وبعدين يرجعوا يكملوا النوم الثانية لحد الفجر. يعني النوم المتواصل يلي منعتبره اليوم كتير طبيعي وضروري، هو بالحقيقة عادة حديثة نسبيا ظهرت مع الثورة الصناعية وانتشار الكهرباء. وكمان خبر النوم بيأكدوا أنه النوم بيمر بعدة دورات خلال الليل، ومع اقتراب الفجر بيصير أخف. كرمال هيك الاستيقاظ بهالوقت بيكون كتير طبيعي عند كتير من الأشخاص، بس إذا عم بيتكرر بشكل مزعج هون لازم الواحد ينتبه، لأنه في أسباب تانية ممكن تكون وراء هالاستيقاظ، مثل انخفاض سكر الدم أو شرب القهوة بوقت متأخر أو الألكول أو حتى التغيرات الهرمونية عند بعض النساء. أما بالنسبة لهرمون الكورتيزول يلي كان يعتقد أنه السبب الأساسي للاستيقاظ، فدراسة حديثة وضحت أنه هالهرمون بيرتفع بشكل طبيعي كتير قبل الفجر سواء كنت نايم أو صاحي، يعني مش بالضرورة يكون هو سبب الاستيقاظ. هلأ إذا وعيت وما رجع لك النوم، الخبراء بينصحوا أنك ما تضل تتقلب بالتخت بالفرشة. إذا مرق حوالي 20 دقيقة وما رجعت نمت، قوم عمول حيلا شي هادي رايق مثل قراية كتاب أو تسمع شي مريح. ابتعد عن التليفون عن السكرين كليا، لأنه الضوء الأزرق بيخلي النوم أصعب. يعني الخلاصة اللي بيوعى الساعة 3 الفجر هيدا منا دايما مؤشر على مرض أو مشكلة، أوقات بيكون جزء طبيعي من طريقة عمل الجسم، ولكن إذا صار يتكرر بشكل ينعكس على نشاطك خلال النهار ساعات الأفضل استشارة طبيب مختص. وهيك بكون شاركتكم هالخبر، وبعد الاستراحة في المزيد من الأخبار والمعلومات أكيد، فخليكن معنا على راديو 2 أمي أستراليا 1638 AM، يلي ما بتنقلكم كل جديد من أغاني وأخبار ومنوعات. خليكن معنا. 2ME
1: أستراليا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

0: بتوصل لك الخبر بس على بكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

0: للموسيقى والأغاني المنوعة. خليكن معنا تننتقل هلأ للأخبار ونسمع نشرة أخبار ساعة 12 من 2 أم أستراليا، وبعدها بنرجع ومنكمل مشوارنا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2 أم أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: Welcome to 2ME.
6: That is the original 2ME Australia.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
8: ABC News.
9: Ted O'Connor with the top stories. The Office of Home Affairs Minister, Tony Burke, says he still intends to deliver a major speech at the National Press Club, where he's expected to reveal sweeping migration cuts. He postponed that speech, and the ABC understands internal deliberations about it were highly contentious. His office says the delay occurred when it became clear some elements of the speech would not be finalised by tomorrow. It comes as Labor looks to curb some of the concerns with migration fuelling the rise of One Nation. The Federal Education Minister says the latest NAPLAN results demonstrate the need to fix the maths curriculum at schools, which is being updated for those in the first few years at school. About a third of students are not meeting expectations for literacy and numeracy, and about 10% are so far behind their peers they need more help. There are calls to boost resources in regional Australia, which lags behind the cities, to improve the outcome of the national test. And Jetstar passengers at airports this morning are expressing disappointment. The budget airline will introduce a fee for overhead luggage. Jetstar announced today it will charge passengers at least $25 to store carry-on luggage in the overhead lockers from February next year. Travellers will still be allowed one free bag that's small enough to be stowed under the seat in front. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: روبيو يشير إلى تقدم في المحادثات مع إيران، وطهران تقول إن المفاوضات مع عمان تركز على ممرات آمنة لحركة السفن في هرمز. نتنياهو يؤكد أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مواقعه الحالية في قطاع غزة حتى تجرد حماس من سلاحها بالكامل. الجيش السوري يرفع حالة التأهب إلى الجاهزية القصوى، وأنباء تتحدث عن تحذيرات من هجمات تنفذها فصائل عراقية على الحدود السورية. مقتل شخص وإصابة أكثر من 12 آخرين في كييف إثر هجمات بصواريخ باليستية روسية. أهلا بكم. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي مع إيران بشأن مضيق هرمز، لكنه أشار إلى إحراز تقدم في المحادثات.
1: نزع السلاح النووي من إيران هو الصفقة النهائية التي نسعى إليها، لكن الصفقة العاجلة التي نركز عليها الآن هي المتعلقة بالمضائق. هناك سفن تعبر المضائق الآن، يتم كذلك نقل النفط عبرها، المضائق مفتوحة. ومع ذلك نحن منخرطون في محادثات مع عمان وإيران لبحث كيف يمكن لعدد أكبر من السفن الإبحار بأمان على المدى القصير، بانتظار الاتجاه نحو محادثات طويلة الأمد بشأن نزع السلاح النووي. لذا أستطيع أن أقول إننا نحرز تقدما في هذه المحادثات، لكن لا شيء نهائيا، لكننا نتمنى حدوث ذلك قريبا.
0: من جهته أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلة مع شبكة CNBC، أعلن أن واشنطن تجري محادثات مع طهران قد تؤدي إلى التوصل في القريب العاجل إلى اتفاق مع إيران يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز.
2: لقد رأينا الرئيس ترامب الأسبوع الماضي يهدد بما كان سيصبح إحدى أكبر الحملات العسكرية، أو ربما أكبر حملة عسكرية منذ الحرب العالمية الثانية ضد الإيرانيين. والآن وبسبب ذلك نجري محادثات مع الإيرانيين، وأعتقد أن هناك احتمالا بأن نتوصل إلى اتفاق اليوم أو غدا لفتح المضيق والتحرك نحو وضع أكثر استقرارا وطبيعية في هذا الصراع، وذلك لأن سلاحهم الجوي والبحري قد دمر، كما دمر جزء كبير من صواريخهم، والأهم من ذلك أن قدرتهم على إنتاج الصواريخ قد دمرت. لذا فإن أي تطور يحدث في الخليج سيعود بالفائدة على كل دول العالم.
0: وكشف مسؤول أمريكي لسكاي نيوز عربية أن أي مسارات مؤقتة في مضيق هرمز ستكون خالية من العوائق ولن تتطلب أي موافقات أو تصاريح، كما أنها لن تخضع لأي رسوم أو تكاليف. وشدد المسؤول على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي، ولا تسيطر عليه أي جهة ولا على ممراته أو على حرية العبور فيه. إلى ذلك، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية عن استمرار الحصار المفروض على السفن والموانئ الإيرانية. وفي بيان لها قالت القيادة الوسطى إن القوات الأمريكية غيرت مسار 45 سفينة تجارية، كما عطلت سفينتين إضافة إلى الصعود إلى سفينتين لتفتيشهما، وذلك في إطار تجديد الحصار البحري على إيران. على الجانب الإيراني، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المحادثات مع عمان ركزت على تحديد ممرات آمنة للدخول والخروج في مضيق هرمز، واصفا إياها بالإيجابية على المستويين الفني والسياسي. وأكد المتحدث أن المسار الذي يجري التفاوض عليه يهدف إلى ضمان الحقوق السيادية واعتبارات الأمن القومي لإيران وعمان. تراجعت أسعار النفط بأكثر من 5% مسجلة أدنى مستوياتها في 3 أسابيع بعد تصريحات أمريكية عززت الآمال في إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في الشرق الأوسط، بما يدعم استقرار تدفقات النفط عبر مضيق هرمز. هبطت العقود الأجلة لخام برنت إلى ما دون 79 للبرميل 79 دولارا، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 76 دولارا للبرميل. يتصاعد الضغط العسكري على إيران فيما تستمر المفاوضات النووية وسط رسائل متبادلة بين الدبلوماسية واستعراض القوة، فكيف تحول الضغط العسكري إلى استراتيجية للتفاوض؟
3: بينما تفرش طاولة التفاوض تحشد حاملات الطائرات، وبينما تتحدث الدبلوماسية عن الحوار تتحدث البوارج بلغة القوة. فكيف تستمر المفاوضات النووية في الوقت الذي تتوسع فيه الإجراءات العسكرية والبحرية ضد إيران؟ وهل ما نشهده هو مساران متناقضان، أم أن أحدهما يستخدم لفرض شروط الآخر؟ الرئيس الأمريكي يتحدث عن الفرصة الأخيرة لإيران.
4: أريد أن أمنحهم آخر فرصة ممكنة قبل توجيه ضربة قاسمة. سنرى ما سيحدث.
3: ترامب يؤكد وجود محادثات بشأن الملف النووي ومضيق هرمز، ويشدد على أن المضيق يجب أن يبقى مفتوحاً بالكامل، لكنه في الوقت نفسه يلوح بضربة قاسمة إذا لم تستجب طهران. وفي الميدان لا يبدو أن لغة التهدئة هي السائدة. القيادة الوسطى الأمريكية تعلن استمرار تشديد الحصار البحري على إيران، وتكشف عن تغيير مسار عشرات السفن التجارية وتعطيل سفن أخرى، في رسالة تؤكد أن الضغط لا يمارس على طاولة التفاوض فقط، إنما أيضا في المياه التي تمثل شريانا حيويا للتجارة العالمية. وعندما تتقدم السفن الحربية بالتزامن مع تقدم المفاوضات يصبح المشهد أكثر تعقيدا، ويغدو السؤال الحقيقي: أيهما يقود الآخر، السياسة أم القوة؟
0: يتجدد الجدل مجددا حول مكان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بعد تقارير متداولة حول لقاء غامض جمعه بالرئيس الإيراني مسعود بازشكيان.
5: موعد سري في سيارة مظلمة جمع بازشكيان بالمرشد المختفي ليشعل اللغز مجددا. أين مجتبى خامنئي؟ هل هو حي؟ وأين يختبئ؟ الرئيس الإيراني قال إنه رآه وسمع صوته، لكنه كان ملثما وفق تقارير متداولة، لدرجة أنه شكك فيما إذا كان من التقاه هو مجتبى فعلا. ومع اختياره مرشدا لم يظهر مجتبى علنا، ومع اختفائه صرح ترامب بأنه يعتقد أن المرشد قتل بنسبة 90%، لكن نتنياهو أعلن مؤخرا أنه لا يزال على قيد الحياة، والمؤكد أن مجتبى لم يستخدم حاسوبا ولا هاتفا، ويعتقد أنه يتحصن في نفق عميق. فكل مكان في طهران مرصود سبرانيا، حتى كاميرات المرور في الشوارع، ولم ينشر لمجتبى تسجيل صوتي ولا مرئي، والسبب أمني، فإيران تخشى أن يكشف التسجيل عن موقع المرشد. كيف؟ عبر البصمات الصوتية، فالاستخبارات الغربية يمكنها استخلاص معلومات من الملف الصوتي، مثل تحديد نوع جهاز التسجيل المستخدم عبر الترددات والمكان الذي سجل فيه الصوت عن طريق البصمة الصوتية، وحتى قياس أنماط تنفس المرشد لتحديد حالته الصحية. ووفق تقديرات فإن مجتبى ربما يعتمد على وسائل بدائية جدا لنقل رسائل.

0: زارا. أهلا وسهلا فيكن على الساعة من الأغاني الخالبة، الموسيقى يلي غيرت حياتكن، العصر الذهبي، العصر الجميل. ساعة من الوقت بتبلش هلا على Radio 2ME.
1: What we gonna do right here is go back.
2: نزل
1: way
2: نزل
1: back. Back into time.

حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها

bitter. أيوة أنا حبتها مش قادر أنسى ضحكتها حبتها آه.

وجاني الرد وجاني الرد جاني والحب تستناني وجاني الرد.

a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. قديس الساعة مار متى هو شفيع المدمنين باترون سينت اوف الكوهوليكس لكل اللي عم بيعانوا من مشكلة الإدمان على الكحول والمخدرات. منخصص لهم اليوم هيدي الساعة ومنخصصها للقديس متايس أو متى. الكنيسة بتعتبره شفيع النجارين المدمنين وعنوانه هو المثابرة والأمل. فأذن هو شفيع الناس يلي بتشتغل كتير مش بس شفيع المدمنين. He did preach that the Holy Spirit will empower people to exercise self-control so they can experience good health in both body and soul. يا مرمتة اشفع فينا, the saint of the hour, saint of alcoholics. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بمشوارنا ومكملين معكم مستمعينا، وهيدي الساعة الجديدة بلشناها برفقة عبد الحليم حافظ، وكنا هلأ مع الفنان ملحم زين والأجواء والأغاني الحلوة، وهيك مكملين. فخليكن معنا مع استراحة صغيرة، منطلع بريك ومن بعده منرجع لعندكن برفقة أميمة وغنية يا بيروت.
1: Your attention, please. 2ME cutting out the hottest hits in winter. Bye-bye.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
2: تجري حاليا شركة كوانتس محادثات أولية مع شركة الاستشارات بشأن مشروع لإعادة هيكلة بعض الوظائف الإدارية بشكل أكبر من تقنيات الذكاء الاصطناعي وسط مخاوف من نقل ما يصل إلى 1000 وظيفة إلى الهند. مزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

0: بكل ساعة في موعد مننتظره لنضل على اطلاع بكل التطورات والأحداث والأخبار. فهلأ صار الوقت تننتقل نحن وياكم إلى غرفة الأخبار عند الزملاء تيوفونا بكل جديد من 2 أميا أستراليا، وبعدها منرجع لكم ومنتابع أحلى مشوار.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

تقارير تتحدث عن عزم واشنطن إعلان التوصل اليوم لاتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز لمدة 60 يوما قابلة للتمديد. نتنياهو يؤكد أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مواقعه الحالية في قطاع غزة حتى تجرد حماس من سلاحها بالكامل. الجيش السوري يرفع حالة التأهب إلى الجاهزية القصوى، وأنباء تتحدث عن تحذيرات من هجمات تنفذها فصائل عراقية على الحدود السورية. مقتل شخص وإصابة أكثر من 12 شخص آخرين في كييف إثر هجمات بصواريخ باليستية روسية.

0: أهلا بكم. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصدرين إقليميين ومسؤول أمريكي بأن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز في وقت تسعى واشنطن فيه إلى الإعلان عن الاتفاق اليوم الأربعاء. وبحسب المصادر ينص الاتفاق قيد المناقشة على ترتيب مؤقت لمدة 60 يوما بين عمان وإيران لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز مع إمكانية تمديده. كما يشمل الاتفاق عدم فرض أي رسوم أو ضرائب على حركة عبور السفن خلال فترة الاتفاق، إلى جانب العمل على إزالة الألغام البحرية من الممر الأوسط للمضيق في غضون 30 يوما. ووفقا للمصادر فقد أكملت القيادة الإيرانية عملية الموافقة يوم الثلاثاء. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أشار إلى إحراز تقدم في المحادثات مع كل من عمان وإيران بشأن ضمان عبور أكبر عدد ممكن من السفن عبر المضيق بأمان.
1: نزع السلاح النووي من إيران هو الصفقة النهائية التي نسعى إليها، لكن الصفقة العاجلة التي نركز عليها الآن هي المتعلقة بالمضائق. هناك سفن تعبر المضائق الآن، يتم كذلك نقل النفط عبرها، المضائق مفتوحة. ومع ذلك نحن منخرطون في محادثات مع عمان وإيران لبحث كيف يمكن لعدد أكبر من السفن الإبحار بأمان على المدى القصير، بانتظار الاتجاه نحو محادثات طويلة الأمد بشأن نزع السلاح النووي. لذا أستطيع أن أقول إننا نحرز تقدما في هذه المحادثات، لكن لا شيء نهائيا، لكننا نتمنى حدوث ذلك قريبا.
0: من جهته أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلة مع شبكة CNBC أن واشنطن تجري محادثات مع طهران قد تؤدي إلى التوصل في القريب العاجل إلى اتفاق مع إيران يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز.
2: لقد رأينا الرئيس ترامب الأسبوع الماضي يهدد بما كان سيصبح إحدى أكبر الحملات العسكرية، أو ربما أكبر حملة عسكرية منذ الحرب العالمية الثانية ضد الإيرانيين. والآن وبسبب ذلك نجري محادثات مع الإيرانيين، وأعتقد أن هناك احتمالا بأن نتوصل إلى اتفاق اليوم أو غدا لفتح المضيق والتحرك نحو وضع أكثر استقرارا وطبيعية في هذا الصراع، وذلك لأن سلاحهم الجوي والبحري قد دمر، كما دمر جزء كبير من صواريخهم، والأهم من ذلك أن قدرتهم على إنتاج الصواريخ قد دمرت. لذا فإن أي تطور يحدث في الخليج سيعود بالفائدة على كل دول العالم.
0: إلى ذلك أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية عن استمرار الحصار المفروض على السفن والموانئ الإيرانية. وفي بيان لها قالت القيادة الوسطى إن القوات الأمريكية غيرت مسار 45 سفينة تجارية، كما عطلت سفينتين إضافة إلى الصعود على سفينتين لتفتيشهما، وذلك في إطار تشديد الحصار البحري على إيران. على الجانب الإيراني قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المحادثات مع عمان ركزت على تحديد ممرات آمنة للدخول والخروج في مضيق هرمز، واصفا إياها بالإيجابية على المستويين الفني والسياسي. وأكد المتحدث أن المسار الذي يجري التفاوض عليه يهدف إلى ضمان الحقوق السيادية واعتبارات الأمن القومي لإيران وعمان. تراجعت أسعار النفط بأكثر من 5% مسجلة أدنى مستوياتها في 3 أسابيع بعد تصريحات أمريكية عززت الآمال في إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في الشرق الأوسط بما يدعم استقرار تدفقات النفط عبر مضيق هرمز. وهبطت العقود الآجلة لخام برينت إلى ما دون 79 دولارا للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 76 دولارا للبرميل. يتصاعد الضغط العسكري على إيران فيما تستمر المفاوضات النووية وسط رسائل متبادلة بين الدبلوماسية واستعراض القوة، فكيف تحول الضغط العسكري إلى استراتيجية للتفاوض؟
3: بينما تفرش طاولة التفاوض تحشد حاملات الطائرات. وبينما تتحدث الدبلوماسية عن الحوار، تتحدث البوارج بلغة القوة. فكيف تستمر المفاوضات النووية في الوقت الذي تتوسع فيه الإجراءات العسكرية والبحرية ضد إيران؟ وهل ما نشهده هو مساران متناقضان، أم أن أحدهما يستخدم لفرض شروط الآخر؟ الرئيس الأمريكي يتحدث عن الفرصة الأخيرة لإيران.
4: أريد أن أمنحهم آخر فرصة ممكنة قبل توجيه ضربة قاسمة. سنرى ما سيحدث.
3: ترامب يؤكد وجود محادثات بشأن الملف النووي ومضيق هرمز، ويشدد على أن المضيق يجب أن يبقى مفتوحاً بالكامل، لكنه في الوقت نفسه يلوح بضربة قاسمة إذا لم تستجب طهران. وفي الميدان لا يبدو أن لغة التهدئة هي السائدة. القيادة الوسطى الأمريكية تعلن استمرار تشديد الحصار البحري على إيران، وتكشف عن تغيير مسار عشرات السفن التجارية وتعطيل سفن أخرى، في رسالة تؤكد أن الضغط لا يمارس على طاولة التفاوض فقط، إنما أيضاً في المياه التي تمثل شرياناً حيوياً للتجارة العالمية. وعندما تتقدم السفن الحربية بالتزامن مع تقدم المفاوضات، يصبح المشهد أكثر تعقيداً، ويغدو السؤال الحقيقي: أيهما يقود الآخر، السياسة أم القوة؟
0: اتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين بالوقوف وراء استهداف سفينة هندية بزورق مفخخ في البحر الأحمر. وأعلنت الهند أن مقذوفاً أصاب السفينة قبالة سواحل اليمن، مما أدى إلى انقلابها وغرقها، مؤكدة أن جميع أفراد طاقمها وعددهم 14 شخصاً قد نجوا. قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن الفساد أصبح منظومة متجذرة في مؤسسات الدولة العراقية، متعهدا بأن تعمل حكومته على محاربة هذه الآفة رغم صعوبة المهمة وارتفاع تكلفتها. في السياق دعا الزيدي إلى التدقيق المسبق للعقود الحكومية قبل توقيعها.
5: الفساد منظومة متجذرة، وإحنا جايين نحارب فتشي مو سهل، كلفة عالية، بس التراجع عنه معيب بحقنا. التدقيق السابق هو ليس شكا في مؤسساتنا، بل خلنا نحسبه هو حصانة إلها. نحن نأتي إليكم قبل التوقيع لنقول يا أهل الاختصاص، حصنوا قراركم، نريدكم تكونون عين الدولة التي ترى الثغرة قبل أن تتحول إلى دعوة.
0: شهدت أربعينية الحسين في كربلاء مشاركة علنية لعدد من قادة الفصائل العراقية المصنفين على قوائم العقوبات الأمريكية، بل وجدد البعض الآخر التأكيد على التمسك بالسلاح وسط تساؤل بشأن تزامن ذلك مع مشاركة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في هذه الذكرى.
6: أربعينية الحسين في كربلاء تتحول إلى أرضية استعراض للفصائل العراقية وتحدي قرار بغداد لحصر السلاح. خاصة وأن التقارير تحدثت عن مشاركة قادة فصائل مسلحة مدرجين على قوائم العقوبات الأمريكية. في مواقع التواصل ظهر أبو آلاء الولائي الأمين العام لكتائب سيد الشهداء، وفي تجمع آخر ظهر قيس الخزعلي زعيم عصائب أهل الحق. لكن الحدث اكتسى زخماً مع نزول طائرة رسمية إيرانية على متنها وزير الخارجية عباس عراقجي. عراقجي أدلى بتصريح هامشي مقتضب خلا من المصطلحات الدبلوماسية، واكتسى هذه المرة خطاباً روحياً. فهل هي محطة أخرى لإيران لتحريك وتر الفصائل الموالية لها في العراق بينما تعمل بغداد على ضبط إيقاعه؟ في فعاليات الأربعينية وعلى مدى أيام تكررت مشاهد عناصر ميليشيات يحملون السلاح الذي عليه صورة المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، لكن البارز كان ما أعلنه عدد من قادة الفصائل.
4: الأمين العام لكتائب حزب الله أبو حسين الحمداوي.

0: حتى السادس من الشهر الجاري. وفي منشور على منصة إكس قال بيكوت إن المحادثات تضم فرقا فنية من البلدين بهدف المضي قدما في التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري. كما أكد المتحدث التزام واشنطن بدعم لبنان وإسرائيل للمضي في المفاوضات.
1: يسعد أوقاتكم وأهلا فيكم جميعا من وين ما كنتوا عم تسمعونا. برحب فيكم مجددا، بتمنى تكونوا عم تقضوا نهار هادي وحلو ومريح. رح نكمل نحن وياكم بها الساعة الجديدة ولغاية 3 بعد الظهر نحن وياكم بالأخبار والموسيقى والمنوعات. خلينا نبلش مع الفنان معين شريف ساعة جديدة ونسمع يا دنيا دقيقة صمت.

0: شو حلوة هالغنية وشو قديمة كمان ليا قدر للفنان ميشيل أزي. وأوقات الحياة ما بتعطينا كل الأجوبة ولكن بتعلمنا كيف نكمل الطريق. من أكثر الأسئلة اللي منرددها بحياتنا ليه؟ بس مع الوقت منكتشف أنه لكل شيء وقته وحكمته. منكمل مشوارنا سوا وبكرة الخميس مستمعينا خلينا نشوف حالة الطقس كيف حتكون. بسدني طقس مشمس، درجات الحرارة 17، ملبورن ممطر حيكون وبارد، أقصى درجات الحرارة 15. أما هون ببيروت فطقسنا الصيفي والحار مستمر مع درجات حرارة مرتفعة بتوصل لل 30. بريك سريع وبرجع لعندكن.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: Enjoy the new music first, fresh and clean. From the original 2ME.

والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا. Exclusive.

0: السؤال عم بينطرح إنه ليش بعد السفر بيرجعوا بعض الأشخاص بشخصية مختلفة؟ السفر ما بيغير وجهة الإنسان فحسب، بل بيترك أثر على طريقة حديثه وسلوكه. فبينما بيكتفي كتار بالعودة بصور وهيك ذكريات، آخرون بيرجعوا وهن عم بيستخدموا كلمات وعادات اكتسبوها من البلاد يلي زاروها. بيميل البشر أكثر لتقليد أنماط الكلام والسلوك لدى الأشخاص اللي حولهم، خاصة عند الإقامة لفترات طويلة ببيئة جديدة. كمان إنه التجارب العاطفية القوية اللي بيعيشها المسافر ممكن تدفعه إلى الاحتفاظ ببعض العادات كوسيلة ليحافظ على شعوره بالارتباط بالمكان اللي زاره، وبيلجأ الأشخاص إلى إظهار هيدا التغيرات يعني للتأكيد على خبرتهم بالسفر. وعززت وسائل التواصل أكثر هيدا السلوك، إذ بيت بعض المسافرين عم هيك يتبنوا ممارسات ثقافية مميزة لإظهار اختلافهم عن السائح التقليدي، بمحاولة لإبراز عمق تجربتهم وانتمائهم المؤقت إلى المكان يلي زاروه. لهيك منشوف بعض الأشخاص هلأ في منهم بيسافروا جمعة وبيرجعوا ما بقى فهمانين يحكوا عربي، يمكن بيصيروا إذا راحوا على بلد مثلا وعم بيحكوا إنجلوش أو لغة البلد عشو بيرجعوا بيحكوا عربي مكسر. بس هيك تو ماتش يعني، بس اللي بيروح بيقعد فترة طويلة هيك بتحسوا شخصيته تغيرت، حديثه كلامه، وهيدا هو السبب. بكمل معكم المشوار، انتو برفقة ماريا من استديوهات 2ME وميسات من بيروت. The biggest
1: hits على راديو 2ME أستراليا. معكم جو أشقر.
2: From the biggest singers.
3: ماسيو زيتون.
4: على راديو 2ME أستراليا.
5: Only from 2ME. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
7: شبكة الإذاعات 2ME على التردد 1638 AM.

0: مع كل صباح صبحية غير شكل مع تؤمن.
1: نحن ما في شيء اسمه دعم لا للمعارضة ولا للنظام. نحن مع الشعب السوري اللي يمكن عم بيضطهد يمكن واللي كان انتفض على جروحات كتير. اليوم منشوف يعني أنه فعلا كان هونيك أسباب اللي أدت للثورة اللي بلشت بثورة سلمية محقة.
0: إذاعتكم المفضل الحرة
2: GMA أستراليا
0: Love it.

0: طاير غنية سمعناها أنا وياكم للفنان صابر الرباعي، إن شاء الله تكون نالت كل أعجابكم. وحنكمل نحن وياكم وبخبر بدي شارككم إياه، بيحكي عن الإفراط باستخدام الإنترنت. قدي كلنا اليوم نستخدم يوميا الانترنت، أكيد كل واحد بنسب مختلفة، ولكن هالموضوع ممكن كتير يزيد من التوتر والتعاسة، ورح شارككم دراسة بتكشف الأسباب. الإفراط باستخدام الإنترنت ما بيقتصر تأثيره على مضيعة الوقت، بل ممكن يرتبط بارتفاع مستويات التوتر وتراجع الحالة المزاجية وأهمال المسؤوليات اليومية. فالأشخاص يلي بيستخدموا الإنترنت بشكل مفرط هن أكثر عرضة للشعور بالضغط النفسي، كمان بيواجهوا صعوبة بتحقيق التوازن بين حياتهم الشخصية والمهنية. والاستخدام الإشكالي للإنترنت بيتمثل بالإفراط باستخدام التطبيقات إلى درجة بتأثر سلبا بحياة الفرد. وتشير النتائج إلى أن التوتر والمشاعر السلبية ممكن تدفع الأشخاص إلى قضاء وقت أطول على الإنترنت، إلا أنه هيدا السلوك ممكن يؤدي بدوره إلى التفاقم هالمشاعر، ويلي بيخلق بعدين حلقة مفرغة يصعب على الشخص كسرة. فهيدا الموضوع بيأثر يعني بطريقة غير مباشرة، وأكيد موضوع خطر خصوصي على الأطفال يلي معقول يتعلقوا بسهولة يعني بالإنترنت وبالسكرينز وهيك. فلازم يكون في أكيد هالإدارة أكتر من الأهل، ويكون في للشخص وعي أكتر بكمية استخدام الانترنت وتأثيره على الصحة. منكمل نحن وياكم بمشوارنا، ومناخد استراحة كتير سريعة، من بعد منرجع لعندكم ومنتابع بالمشوار.
1: Listen live, live the dream in pure digital stereo. 2me.com.au.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

0: من الموسيقى بننتقل هلأ للأخبار، كمان تنوي كبكن بكل جديد، لأن الراديو طبعا مش بس موسيقى بل هي كل تطور وحدث جديد بننقلكن إياه أول بأول عبر موجتنا 1638 AM. خليكن معنا وبنرجع بعد الأخبار.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: Get the news first from 2ME.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: Victorian Premier Ben Carroll says revelations that authorities are treating an arson attack on a defence manufacturer as a terrorist incident are deeply distressing. Joint counter-terror authorities say the incident was potentially orchestrated by far-left extremists with anarchists and revolutionary ideologies. Shortly after the attack in July last year, a video emerged from a group claiming responsibility and linking the incident to the Israel-Gaza conflict. A long-running anti-corruption commission investigations found a prominent union leader exerted extraordinary influence in pay negotiations with the Andrews Labor government in Victoria. United Firefighters Union Secretary Peter Marshall's accused IBAC of wasting public money. The long-awaited report stopped short of making any findings of corrupt conduct, instead warning such behaviour raised the risk of corruption. The investigation examined a long-running controversy involving allegations the union received a sweetheart deal in pay negotiations for political reasons. And the High Courts overturned a reduced jail sentence for a teenager who fatally stabbed Brisbane mother Emma Lovell during a Boxing Day home invasion in 2022. The 17-year-old offender was originally sentenced to 14 years jail. The Queensland Court of Appeal reduced the sentence by 60%. Today, the High Court ruled the Court of Appeal should not have interfered with the original sentence. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: هذه التغطية مستمرة معكم مع زميلة ميسون. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز وفي قطاع غزة. وفي التفاصيل، نقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت لمدة شهرين قابل للتمديد لإعادة فتح مضيق هرمز، وواشنطن تسعى إلى الإعلان عن الاتفاق اليوم الأربعاء. وحسب المصادر فإن الاتفاق ينص على تقسيم حركة العبور عبر 3 ممرات شمالي وجنوب وأوسط، وعدم فرض أي رسوم لعبور مضيق هرمز خلال فترة شهرين. وقالت المصادر لأكسيوس إن وزير الخارجية الإيراني عراقجي وافق مبدئيا على الاتفاق الذي يحتاج موافقة المرشد الأعلى ومجلس الأمن القومي. وفي الدوحة، قال الديوان الأميري القطري إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استعرض في اتصال تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهود خفض التصعيد بين واشنطن وطهران وجهود تقريب وجهات النظر بينهما بما يعزز فرص التوصل لتسوية مستدامة. وفي ملف غزة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لم توافق على المسودة التي أرسلها الجانب الأمريكي بخصوص الإطار الشامل لخطة السلام في غزة. وأضاف نتنياهو أنه لن يكون هناك انسحاب حتى تجريد حماس من سلاحها. من جهته، قال مسؤول في مجلس السلام للجزيرة إن المجلس يركز على تنفيذ خريطة الطريق ودفع خطة ترامب الشاملة للسلام، وأضاف أنه يتوجب الآن تنفيذ خريطة الطريق. أفادت وكالة أسوشيتد بريس بفوز النائبة الأمريكية رشيدة طليبة في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي عن الدائرة 12 بولاية ميشيغان. وفي سباق محتدم آخر بالولاية، تتواصل عملية فرز الأصوات للاختيار بين عبد الرحمن السيد وهيلي ستيفنز. ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، يبدو أننا اقتربنا من التوصل إلى تفاهم بفتح مسار جديد في مضيق هرمز. ما هي آخر التطورات والأنباء من العاصمة واشنطن؟
8: نعم، هذا في الواقع بالضبط ما جاء في هذا التقرير اللافت لأكسيوس، والذي يعكس على ما يبدو أن المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران ربما دخل مرحلة الحسم أو خط النهاية. موقع الأكسيوس كشف نقلا عن مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة وكذلك إيران بالإضافة إلى سلطنة عمان تقترب في الواقع من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز. التقرير أشار بأن واشنطن تهدف إلى الإعلان عن هذا الاتفاق بحلول الأربعاء. الاتفاق بحسب ما جاء في أكسيوس يلبي جزءا من مطالب إيران بزيادة سيطرتها على حركة الملاحة في مضيق هرمز من خلال ترتيب مؤقت يمتد 60 يوما قابل للتمديد إلى حين التفاوض على صيغة دائمة ورسمية. وفقا للتفاهم المطروح بحسب الأكسيوس، دائما ستسلك السفن المتجهة إلى الخليج المسار الشمالي عبر المياه الإيرانية، بينما تعبر السفن المغادرة نحو بحر العرب المسار الجنوبي عبر المياه العمانية بالتنسيق مع طهران. ينص الاتفاق كذلك على عدم فرض أي رسوم على عبور مضيق هرمز طوال مدة الاتفاق المؤقت، إلى جانب بدء العمل على إزالة الألغام البحرية من الممر الأوسط، وذلك خلال مدة 30 يوما تمهيدا لاحتمال استخدامه لاحقا في حركة السفن القادمة والمغادرة وفقا لبنود هذا الاتفاق، أو وفقا لبنود اتفاقية دائمة سيتم التفاوض عليها في الواقع لاحقا بين عمان وإيران. المصادر تكشف أيضا أن قطر والسعودية وباكستان شاركوا في جهود الوساطة، فيما انخرط البيت الأبيض بدوره بشكل وصف في التقرير بالفعال في هذه المفاوضات، حيث شهدت الأيام الأخيرة سلسلة اتصالات بين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف من جهة، وكذلك وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي، وأيضا وزير الخارجية العماني. بحسب الأكسوس فإن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي كان قد وافق مبدئيا على هذا الاتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنه بحسب التقرير لا يزال بحاجة إلى موافقة المرشد الأعلى وكذلك المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، قبل أن يؤكد مسؤول أمريكي ومصدر إقليمي بأن القيادة الإيرانية انتهت في الواقع اليوم الثلاثاء، ونحن في يوم الثلاثاء لازلنا بتوقيت واشنطن، إجراءات الموافقة على الاتفاق، وهو ما قد يعجل بإعلان ما تم التوصل إليه من تفاهمات في هذه المفاوضات بحلول يوم الأربعاء، وفق هذا التقرير من أكسيوس الذي ينقل عن مصادر مطلعة على مسار هذه المفاوضات بين عمان وبين إيران، والتي أكد الجانب الأمريكي أنه منخرط فيها بشكل فعال ومباشر.
7: نعم محمد، بالنسبة لهذا التفاهم إن تم الإعلان عنه، هل هو يعني ما يقال في داخل أروقة واشنطن، هل ربما هذا التفاهم سيمهد لتفاهمات أوسع وأشمل؟
8: نعم، في الحقيقة هنا في واشنطن على المستوى الرسمي لا يوجد أي تعليق بشأن هذا الاتفاق المحتمل، لكنه إذا أعلن بالفعل يوم الأربعاء وفق توقعات المسؤولين الأمريكيين في وقت سابق هذا اليوم، فسيكون بكل تأكيد مؤشر على انتقال هذه الأزمة من مرحلة التصعيد إلى مرحلة إدارة التوازنات الأمنية بشكل دقيق في مضيق هرمز، فيما يمكن اعتبارها بمرحلة اختبار ستمتد لمدة 60 يوم بانتظار تثبيت هذا الاتفاق بشكل عملي على أرض الواقع. من وجهة نظر واشنطن الهدف الأساسي تحقق، وهو إعادة فتح مضيق هرمز بحسب ما كان يطالب به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما يضمن استمرار تدفق الملاحة والطاقة والمنتجات الأخرى لا سيما الأسمدة من دون الاضطرار إلى مواصلة التصعيد العسكري، خاصة في ضوء تلويح الرئيس دونالد ترامب باحتمال توجيه ضربة كبرى لإيران قبل أن يقرر تأجيل ذلك فاسحا المجال للمسار الدبلوماسي. لكن السؤال هنا سيكون وضع الحصار البحري، وإن كانت واشنطن سترفعه مقابل هذا الإعلان باعتباره مطلبا إيرانيا واضحا بالمقابل. لذلك الإدارة الأمريكية تبدو على ما يبدو مستعدة للقبول بترتيبات ربما تشغيلية مؤقتة تمنح إيران دورا في تنظيم حركة العبور، لكن من دون فرض أي رسوم، وهو ما ينص عليه هذا الاتفاق بحسب ما ذكرت أكسيوس. لكنها تحرص أيضا في تصريحات مسؤولها على أن لا يفسر ذلك على أنه اعتراف بأي سيادة إيرانية على المضيق أو تنازل عن المبدأ الأمريكي التقليدي، وهو حرية الملاحة في المضائق العالمية عموما ومضيق هرمز خصوصا. كما أن الاتفاق أيضا وفق تسريبات أكسيوس لا يمنح إيران حق فرض رسوم أو قيود على السفن، بل ينص على عبور مجاني خلال المرحلة الانتقالية الممتدة لستين يوم، مع العمل أيضا على إزالة الألغام البحرية وتهيئة الممر الأوسط تمهيدا ربما للتفاوض على ترتيبات تكون دائمة وبشكل رسمي أيضا.
7: شكرا لك محمد الأحمد مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، أهلا بك نور الدين. يعني بعد هذه المعلومات وهذه وما نقلته أكسيوس عن مسؤول أمريكي قرب التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز، ما هي الأجواء من داخل طهران؟ هل تم الإعلان عن أي شيء؟ هل هناك ربما بعض الأخبار التي يتم تناقلها حول هذا الاتفاق؟
9: يبدو أن أكسيوس لم تأتي بشيء جديد، ما قيلته أكسيوس تم الحديث عنه منذ أمس ومنذ يومين عن ماذا يتم بحثه ما بين إيران وسلطنة عمان فيما يخص الاتفاق المرتقب ما بينهما بشأن العبور من مضيق هرمز. تم الحديث وقتها عن المعبر الشمالي وعن المعبر الجنوبي وعن المعبر الدولي المعبر الوسطي وكيفية إدارة هذا البرنامج وهذا الاتفاق ما بين الطرفين. كان الحديث كذلك وقتها على أن المعبر الشمالي وهو المعبر الإيراني سيتم تخصيصه لدخول السفن إلى المياه.
0: مرحبا من جديد لكل مستمعينا، لكل الموجودين معنا أو عم بينضموا هلأ لنا تيشاركونا بقية نهارهم. بقلكن يعطيكم ألف عافية وين ما كنتوا موجودين، بالشغل، بالسيارة راجعين من الشغل أو بالبيت، يمية هلا فيكن. هالساعة الجديدة ورابع ساعة من مشوارنا رح نبلشها مع عبد الحليم حافظ، سبقني قلبي سبقني.

هلا صرنا موجودين معكم على طول على شاشاتكم. فيكن تنزلوا الاب على فيسبوك وعلى انستغرام Facebook 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au Facebook 2ME Australia.

0: كان معنا الفنان هادي أسود وغنية طوبى الغدر. ويمكن أصعب شيء بالحياة مش الغدر بحد ذاته، بل إنه يجي هالغدر من شخص فعلا وثقنا فيه. ومنكمل مشوارنا سوا، وبرجع بذكركم مستمعينا بحالة طقس بكرة الخميس. بسدني مشمس، درجات الحرارة بتوصل ل 15 درجة على صعيد ملبورن، ممطر وبارد حيكون بكرة الطقس بملبورن. أما عنا ببيروت فطقسنا الصيفي والحار مستمر بدرجات حرارة بتوصل ل 30 درجة مئوية. 2MA Trusted
1: Talkback. على طول كل ساعة بسمع الأخبار، ما بتركها على طول على طول.
2: Listen to Australia's only Talkback.
3: أنا أول مرة بتصل بس دايما بستمع لبروجرامكم.
2: Listen to Talkback. 2MA Talkback Australia.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: تأجيل المؤتمر الصحفي لوزير الشؤون الداخلية توني بيرك بشكل مفاجئ، وكان سيعلن عن تعديلات في سياسة الهجرة. انتقادات لاذعة من قبل مستشار رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي السابق لسياسة الحكومي. كل هالعناوين متبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2MA أستراليا.

0: وبرجع لعندكم مستمعينا بخبر بيعطي جرعة أمل بملف انتظر العدالة لسنوات. يبدو أن قضية انفجار مرفأ بيروت قد تشهد تطور جديد خلال الأشهر المقبلة. كشف موقع بان ميديا أنه نائب المحامين ببيروت عماد مارتينوس أعلن خلال لقاء جمعه مع أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وعدد من المحامين أنه النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج أبلغوا بأنه القرار الاتهامي بالقضية إلى جانب نحو 70 مذكرة توقيف سيصدر قبل شهر كانون الأول المقبل. وهون الخبر اللافت، إذا تم الالتزام بهذا الموعد فحيكون هالشي من أبرز التطورات القضائية بهالملف منذ وقوع الانفجار بالرابع من آب عام 2020، من 6 سنوات يعني، واللي أودى بحياة أكثر من 220 شخص وأصاب الألاف، وسط مطالبات مستمرة من أهالي الضحايا بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. وبيبقى الجميع اليوم بانتظار ترجمة طبعا هالوعود لخطوات عملية، لأنه أهالي الضحايا وبعد طول انتظار وبعد هال6 سنوات ما عم بيطالبوا إلا بشي واحد بس، هو العدالة. منكمل معكم مشوارنا ومنأمل تكون الأيام الجاية حاملة تقدم حقيقي بهالملف، لأنه الحقيقة ما لازم تتأجل أبدا. بعد الفاصل حنكمل نحن وياكم بالمزيد من الموسيقى الحلوة يلي بتمنى تنيل أعجابكم عبر راديو 2ME أستراليا.
1: Get the news first from 2ME.
2: الأضواء تومض على الباصات من الخلف لتحذر السائقين من أنها تقوم بتحميل أو تنزيل الأولاد. خففوا من سرعتكم إلى 40 كيلومترا في الساعة. حافظوا على سلامة أطفالنا، إنهم يعتمدون عليكم.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: This is Sarah, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
5: Saint John Marie Vianney, le curé d'Ars. تم إعلان قداسته منذ سنة 1929 وربح لقب شفيع كل الكهنة بالعالم. عدة أشياء لازم تعرفها عنه، غير أنه شفيع الكهنة في جميع أنحاء العالم كل سنة بفرنسا بأربعة آب الاحتفالات بتسكر الطرقات. هالسنة أكثر من 120 ألف شخص إجوا على ضيعته. هو مصدر كتير شفاءات ومعجزات. القديس الكاهن آرس عنده تقوى عظيمة تجاه القديسة فيلومينا وكان يلقبها بماي ليتل سينت، وعاش خلال الثورة الفرنسية وتمكن من إحياء الكهنوت بعد هيدي الفترة العصيبة. All Saint Parish Priest of Ars pray for all the pastoral workers أو خدام الرعية. من الرب نطلب ومنك منطلب. غير انه كان عنده القدرة يقرا النفوس والناس يلي جاي تعترف عنده، كان يقلها خطاياها قبل ما هي تقولها. انعرف باعجوبتين بيشبهوا عجايب المسيح، the multiplications of bread or the multiplications of pasta.
4: Saint Curé d'Ars, as we call it in French, he built a orphanage with around 60 girls. The school till now keep the same name, La Providence, which means divine guidance. There, they didn't have flour left. Father Vianney reassured the baker. He said to her, pray and make your bread. وهي وعم تعجن العجين بلش يختمر حتى امتلى المعجن كله. نفس العجيبة حصلت كمان مع الباستا وبزيت المدرسة. Saint John Marie Vianney of Ars, please pray for the multiplication of bread. Pray to help the poor. Thank you. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: لكل اللي عندهم هلأ صبح بقلكن هالغنية لقلكن صباح الورد من سالوفانس معناها نحن وياكن. وأهلا وسهلا بالجميع من أي مكان عم بتابعونا، كان عندكن مساء أو صباح أو ظهر شو ما كان، إن شاء الله وقتكن رايق ماشي بشكل جيد، وبتمنى بقية نهار حلو لقلكن. رح ناخد استراحة كتير صغيرة، من بعدها منرجع لنختم بجولة حلوة من الأغاني، منبلشها مع كاظم الساهر ومنختمها برفقة زياد الرحبيني، من وجه تحية كبيرة لروحه. بهالأثناء منكون وصلنا نحن وياكم لنهاية مشوارنا لهاليوم، كنتوا معنا بأربع ساعات من الموسيقى الحلوة والمنوعات والأخبار المختلفة على 2 أمية أستراليا 1638 AM، وكان معكم ماريا من وسط بيروت من استديوهات 2 أمية وماي سات. بشكركم كتير على الوقت الحلو وعلى استماعكم الدائم لإلنا على موجتنا الأقوى 1638 AM. هلأ بترككم برفقة جولة أخبار الساعة 3، وإن شاء الله بقيت نهاركم حلو ورايق.
1: السرعة القصوى في محيط المدارس هي 40 كيلومترا في الساعة بين 8:30 صباحا وبين 2:30 بعد الظهر، لذا حافظوا على سلامة أطفالنا وخففوا من سرعتكم.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحامات كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
7: First. 2ME Australia News.
8: السادسة صباحا في باريس. نشرة إخبارية جديدة معك رولا بحيدر.
9: نستهل النشرة بالعناوين. واشنطن تأمل في اتفاق سريع مع إيران بشأن مضيق هرمز. الجيش السوري يرفع حالة التأهب إلى الجاهزية القصوى. جولة سابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل تتواصل في روما. قوات روسية تهاجم العاصمة الأوكرانية بصواريخ باليستية.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: في التفاصيل، أعربت الولايات المتحدة عن أملها في التوصل سريعا إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز مع غرق سفينة شحن جراء هجوم في البحر الأحمر، في حين أكدت قطر أن الجهود الرامية لإيجاد حل دبلوماسي بين واشنطن والجمهورية الإسلامية مستمرة، موضحة أن لا محادثات مباشرة مقررة بين الجانبين. هشام ملحم من واشنطن.
10: يقول المسؤولون الأمريكيون أن الاتفاق مع إيران على فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية وشيك بعد اتصالات مباشرة بين الطرفين، وهو ادعاء ترفضه طهران التي تتحدث فقط عن اتصالات مباشرة بينها وبين مسقط. وكان الرئيس ترامب قد أعرب عن إحباطه وغضبه من تصريحات المسؤولين الإيرانيين التي وصفها بأنها مخادعة بشكل لا يصدق. وأجرى الرئيس ترامب أمس اتصالا هاتفيا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لمناقشة الجهود الرامية لتخفيف حدة التوتر بين واشنطن وطهران. وفي هذا السياق كشف تقرير لشبكة CNN إن القوات الأمريكية قد استخدمت نصف مخزونها من صواريخ باتريوت في الحرب، كما استنزفت حوالي 80% من نظام ثاد المضاد للصواريخ. هشام ملحم، واشنطن، مونت كارلو الدولية.
9: ومنذ قليل حذر الرئيس الأمريكي من أن إيران ستضرب بشدة ما لم يعاد فتح مضيق هرمز في وقت قريب جدا. وأضاف دونالد ترامب في مقابلة مع قناة فوكس الإخبارية خلال زيارة إلى ولاية كاليفورنيا: نجري مناقشات جيدة جدا، مؤكدا أن إيران حريصة على التوصل إلى اتفاق يضع حدا لأشهر من الصراع. في تطور لافت، أفادت مصادر عسكرية لوسائل إعلام بأن الجيش السوري رفع حالة التأهب في وحداته وتشكيلاته العسكرية إلى الجاهزية القصوى دون ذكر الأسباب. من دمشق، عدي منصور.
11: رفعت وزارة الدفاع السورية مستوى الجاهزية في عدد من تشكيلات الجيش مع إلغاء الإجازات واستدعاء العسكريين إلى وحداتهم وتعزيز الانتشار في البادية السورية وعلى أجزاء من الحدود مع العراق من دون إعلان رسمي يوضح أسباب هذه الإجراءات. في المقابل أكد قائد قوات الحدود العراقية أن التحركات السورية تجري بالتنسيق مع بغداد وأن الوضع على الحدود طبيعي ولا توجد تهديدات مباشرة. في الأثناء تتداول مصادر غير رسمية بينها المرصد السوري لحقوق الإنسان رواية مختلفة تشير إلى أن حالة الاستنفار قد تكون مرتبطة بتحركات داخلية لإعادة هيكلة بعض التشكيلات العسكرية وعلى رأسها الفرقة 62 التي يقودها محمد الجاسم المعروف بأبو عمشة، مع حديث عن تحركات عسكرية شهدتها محافظة حماة بالتزامن مع الانتشار على الحدود. وبحسب هذه المصادر فإن الهدف يتمثل في تعزيز سيطرة القيادة المركزية على المؤسسة العسكرية، إلا أن هذه المعلومات لم تؤكدها السلطات السورية حتى الآن ولم يصدر أي تعليق رسمي بشأنها، ما يبقي الأسباب الفعلية لحالة الاستنفار مفتوحة على أكثر من احتمال. عدي منصور، دمشق، مونتي كارلو الدولية.
9: هذا ورحب صندوق النقد الدولي بتسارع تعافي الاقتصاد في سوريا بعد زيارة بعثته إلى البلاد نهاية تموز يوليو بهدف إجراء تقييم للأوضاع الاقتصادية فيها. في لبنان أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن لا مانع من عقد لقاء علني مع القيادة السورية الجديدة في أول موقف من نوعه تجاه دمشق، بعدما كان حزبه شارك في القتال في سوريا دعما للحكم السابق. عن دلالات هذا التصريح تحدث لموتيكارلو الدولية رئيس تحرير موقع جنوبية علي الأمين، نستمع إليه مجيبا على سؤال لسامية الأشرقي.
12: يمكن قراءة موقف حزب الله المستجد من النظام السوري الجديد بأنه تعبير عن حالة الاختناق التي يعيشها حزب الله اليوم. هل تنجح هذه المبادرة؟ هناك كثير من الأسئلة حول موقف النظام السوري رغم إبداء استعداد أولي لفتح صفحة جديدة بشكل عام، لكن أيضا فيما خص حزب الله لا شك أن هناك خصوصية لها علاقة أيضا بالموقف المجتمع السوري بموقف الأطراف التي تمسك بالسلطة في سوريا والتي لطالما حزب الله وصفها بأقضع الأوصاف. يبقى السؤال كيف سيتعامل النظام السوري الجديد مع هذا الاستعداد وكيف سيترجمه، هل بانفتاح أو ضمن شروط ستكون على قاعدة أن حزب الله يجب أن يلتزم بشروط الدولة اللبنانية.
9: رئيس تحرير موقع جنوبية علي الأمين. وحزب الله بلسان أمينه العام نعيم قاسم جدد بالأمس رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، معتبرا أنها لن تجلب للبنان إلا العار والخيبة والتنازلات المتتالية بحسب تعبيره، وبالتزامن مع انطلاق واستمرار جولة جديدة من المباحثات اللبنانية الإسرائيلية في روما حول الانسحاب الإسرائيلي المزمع من الجنوب، حالة من الجدل السياسي على أعلى المستويات عاشته البلاد، كما ينقل مراسلنا في بيروت نقول النصيف.
13: بالتزامن مع انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما لثلاثة أيام وسط انقسام داخلي حاد، انفجر السجال مجددا من حولها، لكن مع بعد إضافي هو أن السجال لم يقتصر على حزب الله متوجها إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون، بل دخل عليه كأحد مرات نادرة رئيس الحكومة نواف سلام متهما حزب الله باستدراج إسرائيل إلى الاحتلال. في كلمة أدلى بها الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم، طلب السلطة السياسية بالتوقف عن التنازلات المجانية وفتح باب الحوار مع الحزب والعمل ميدانيا على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، قائلا إن حزبه وراء كسر اندفاعات إسرائيل، وأكد استمرار المقاومة ما دام الاحتلال موجودا وسيدافع حزبه بروح كربلائية. سرعان ما رد عليه رئيس الحكومة بالقول له إن العون الأكبر لإسرائيل قدمه من تفرد بإدخال لبنان في مغامرات حروب إسناد عبثية ومنحها الذرائع، مضيفا أن من ربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية متجاهلا اللبنانيين وبيئته ليس له أن يوزع شهادات في الوطنية والسيادة. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
9: طلبت حماس توضيحات من مجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معربة عن عدم الارتياح لتصريحات بشأن نزع سلاحها المرتقب وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة بحسب ما أفاد مسؤول في الحركة. وكانت حماس أعلنت يوم الجمعة موافقتها على تسليم السلاح في إطار خطة الرئيس ترامب للسلام في القطاع، فيما نشر المجلس خارطة طريق تتضمن نزع السلاح حماس تدريجيا وانسحابا تدريجيا إسرائيليا، لكن الدولة العبرية رفضت الانسحاب قبل استكمال نزع السلاح بصورة قابلة للتحقق. فهل وافقت حماس فعلا على نزع سلاحها أم أن كل طرف يقدم تفسيرا مختلفا للاتفاق؟ سؤال يجيب عنه محمد هواش الكاتب والباحث السياسي، وكان متحدثا إلى هاجرة بن عدة.
14: لا أعتقد بأن الرئيس ترامب ممكن أن يعلن عن خطة أو خارطة الطريق من دون موافقات مسبقة من الأطراف المعنيين من قبل إسرائيل بصورة عامة ومن قبل حركة حماس، إن كان عبر الوسطاء أو عبر الاتصالات المباشرة مع ممثلين حركة حماس في هذه المفاوضات. وبالتالي يعني هناك كما قالت حركة حماس بعد الإعلان بأن هذه الخريطة تلزم حركة حماس بتسليم سلاحها، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى تفاصيل شديدة جدا، يحتاج إلى مفاوضات، يحتاج إلى توضيح وموافقات. وهي ترى بأن الموافقة الإسرائيلية الأولى على دخول قوة الاستقرار والموافقة المبدئية على دخول اللجنة الإدارية لإدارة قطاع غزة يمكن أن تبدأ بعملية تسليم، ولكن إسرائيل تضع شروطا شديدة تختلف. إسرائيل تبني مسألتين مختلفتين، مسألة تتعلق بالمفاوضات والاتفاقات وإلى آخره، ومسألة أخرى تتعلق بالواقع. إسرائيل بالواقع ترفض تطبيق لاتفاق الرئيس ترامب.
9: محمد هواش الكاتب والباحث السياسي. وبالأمس تمكنت طواقم الإنقاذ من انتشال جثامين ظلت مدفونة تحت الأنقاض في غزة منذ أكثر من عامين ونصف العام، أي منذ بداية الحرب، لوراء أكثر من 100 فلسطيني أثرى، بينما لا يزال أكثر من 150 شخصا في عداد المفقودين. والأردن يستضيف اليوم اجتماعا لوزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة التصعيد الإسرائيلي في مدينة القدس. المزيد مع حمدان الحاج مراسل مونتي كارلو الدولية في عمان.
15: يستضيف الأردن اليوم اجتماعا موسعا لوزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس وخاصة مقدساتها الإسلامية والمسيحية. يشارك في الاجتماع أمين عام جامعة الدول العربية ووزراء الأردن وتونس والجزائر والسعودية والعراق وفلسطين، وكذلك قطر ومصر والمغرب، إضافة إلى وزراء خارجية إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا. الهدف من الاجتماع هو بلورة موقف مشترك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية التي تستهدف هوية القدس ومقدساتها من إسلامية ومسيحية. وبدأ وزراء ومسؤولون في هذه اللجنة بالتوافد إلى الأردن للمشاركة في هذا الاجتماع. حمدان حاج عمان، مونت كارلو الدولية.
9: قتل 4 أشخاص وأصيب 10 آخرون في اشتباكات بين مجموعات مسلحة في مدينة صرمان غربي طرابلس، اندلعت ليلة الاثنين بعد نشر قوة لفض النزاع، بحسب ما أفاد مصدران عسكري وأمني في ليبيا. في ملف التصعيد بين روسيا وأوكرانيا، صرح مسؤولون بأن قوات روسية شنت هجوما على العاصمة الأوكرانية كييف باستخدام صواريخ باليستية في وقت مبكر من اليوم. المزيد في تقرير شيرين ناصر.
16: خسائر بشرية تسببت بها ضربات شنتها قوات روسية على العاصمة الأوكرانية، وذلك بعد تحذير سلاح الجو من اقتراب صواريخ باليستية تسببت بدوي انفجارات، فيما ذكرت الإدارة العسكرية في المدينة أن وابلا من الصواريخ والمسيرات ألحق أيضا أضرارا بمبان سكنية وعدد من المستودعات. رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو قال أن حريقا اندلع في مبنى سكني مكون من 20 طابقا وأن عددا من الأشخاص نقلوا إلى المستشفى. وتزامن اتهم وزير الخارجية

0: أعظم الدول 27 في الاتحاد الأوروبي دعا وزراء الداخلية في الاتحاد إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد شبكات تهريب المهاجرين ووضع سياسات أقوى للإعادة إلى الأوطان. منى دويبية.
1: كل الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أبدت تضامنها مع إسبانيا وأكدت أن فضاء شنغن ليس المشكلة بل الحل. مفوض الهجرة الأوروبي أبلغ وزير الداخلية الإسباني استعداد الاتحاد لزيادة دعمه لإسبانيا من خلال قوة فرونتكس للمساعدة في السيطرة على الوضع من خلال دعم مالي طارئ وموارد بشرية وتقنية. أوروبا اعترفت أيضا بوجود ثغرات تحتاج إلى تعزيز المراقبة والحواجز الفيزيائية على الحدود الخارجية، مع التأكيد على موقف موحد ضد شبكات التهريب والمعلومات المضللة. وأرجأت رئيسة المفوضية المقترح الإيطالية الداعي إلى إنشاء مراكز لمعالجة خارجية لملفات المهاجرين وإنشاء مراكز إعادة في بلدان ثالثة لنقاشات مستقبلية، وهو ما فعلته مع مقترح رئيس الوزراء اليوناني المتعلق بإنشاء آلية طوارئ للهجرة تسمح بتسريع الإجراءات في أوقات التدفقات المفاجئة. ما خرج من اجتماع وزراء الداخلية هو توافق أوروبي كامل على دعم إسبانيا وإعادة التأكيد على متانة شنغن واستعادة إسبانيا لصورتها كشريك أوروبي موثوق.
0: أنقذت سفن بريطانية وفرنسية 170 مهاجرا بعد اشتعال قاربهم خلال محاولتهم عبور قناة المانش بالأمس وفق ما أعلنت السلطات في البلدين. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. واشنطن تأمل في اتفاق سريع مع إيران بشأن مضيق هرمز.
2: Taking a look in Sydney in Mascot, Botany Road is closed northbound at Coward Street after an earlier crash. Coward Street is also closed eastbound from Overy-Auden Street. And over in Edmondson Park, there's a breakdown eastbound on Camden Valley Way above the Hume Highway. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Dandenong on Frankston-Dandenong Road northbound before Lonsdale Street. And over in Ringwood, there's a crash on the Maroondah Highway at New Street with multiple eastbound and northbound lanes closed. Where can you get 97% Aussie-grown produce at an Aldi price? Well, Aldi. They back local farmers, so you get Aussie-grown goodness for less. That's an Aldi price. Aldi, good different. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: منبلش مشوارنا مع الفنانين نجوى كرم هون راديو 2ME. نهاركم سعيد.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Teresa Benedicta of the Cross. المعروف عنا انه كانت فيلسوفة المانية يهودية كتير مشهورة، لمن سنة 1922 اتجهت نحو الدين المسيحي ودخلت على الدير مع الرهبات الكرميليات، ولكن هيدا الشيء ما خليها تكون بمأمن من معسكر أوشويتز الشهير، فأخدوها وتوفت بغرف الغاز سنة 1942. August 9th, we remember Saint Teresa Benedicta of the Cross and all who died in the Holocaust. اسمها الأصلي قبل ما تصير تيريزا بنديكتا إديت شتاين، وتم إعلان قداستها من قبل جون بول II سنة 1998، والكنيسة بتتذكرها أكتر شيء بكتاباتها الفلسفية، خاصة بموضوع الومنهود الامباثي وشهادتها بالحرب العالمية الثانية، أو بموضوع أمور المرأة والتعاطف مع الآخر. بما أنه ببرنامجنا عم نحكي عن قديس الساعة Saint of the Hour، سانت تيريزا بتقلكم أول ساعة من النهار كرسوها لالله، وهو بيعطيكم القوة تتنفذوا أو تكملوا عملكم، بتتصدوا للمصاعب. Let go of your plans. The first hour of your morning belongs to God. Tackle the day's work that He charges you with and He will give you the power to accomplish it. Saint Teresa Benedicta, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: مع بداية مشوارنا ابتدينا برفقتكم مستمعينا مع جولتنا الغنائية الأولى لمشوار Drive Time Program. تحياتي لكم من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على qme.com.au. كاتيانا الصراف برفقتكم من هلأ ولغاية الساعة 8 على أمل أنا وأنتو نقضي وقت كتير حلو. رح وفيكم بآخر المستجدات الإخبارية المحلية بالإضافة لكل الأغاني والجديد من عنا من هون من راديو QME. إذاعة QME بتتوقف بكل ساعة تتعرفكم على آخر الإصدارات الحديثة. كل ساعة على رأس الساعة نتوجه لغرفة الأخبار لعند الزملاء لنتعرف على آخر وأهم المستجدات المحلية والعالمية. أيضا رح نكون مع معلومات صحية غذائية ونفسية. اليوم يوم الأربعاء الخامس من شهر آب. بدي ذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني. درجات الحرارة بتوصل ل 20 درجة. أقصى درجات الحرارة بملبورن اليوم بتوصل ل 15 درجة. بدي وصل تحياتي من جديد لكل مستمعينا والراديو QME. نتوقف مع أول فصل استراحة وبنرجع تنبلش سوا.
1: موسيقى موسيقى موسيقى. إذا الغنية جديدة أو من العصر الذهبي فأنتوا أكيد عم تسمعوها على 2ME أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: نتوجه مباشرة إلى غرفة الأخبار لنتعرف على آخر وأهم التطورات عبر أثير راديو QME.
4: ABC News. Sunday and Navida with the top stories. The Royal Commissioner examining anti-Semitism has rebuked claims pro-Palestinian groups tried to hijack the inquiry when cross-examining a witness. The Australia-Palestine Advocacy Network and the Palestine Action Group were given leave to appear at the Commission yesterday to question Jewish Board of Deputies President David Ossip. Commissioner Virginia Bell has today told the inquiry lawyer Ragni Mather SC received abusive Islamophobic emails following her appearance. The Federal Education Minister says the latest NAPLAN results demonstrate the need to fix the maths curriculum. Almost a third of students are not meeting expectations, and about 10% are so far behind their peers they need additional support to catch up. In numeracy, Grade 3 scored its lowest score since the current testing model started 3 years ago. Jason Clare says the maths curriculum is being updated for those first few years at school. And a part of a SpaceX rocket will crash into the moon at 8,000 kilometres an hour this afternoon, prompting concerns it could set a precedent for the disposal of space junk. While many scientists are excited about the prospect of studying the effects of the impact, as well as using it to understand more about the lunar surface, there are also fears of planetary assets becoming littered with earthly junk. The impact is likely to be visible from Earth, and it could change the physical and chemical properties of the lunar surface. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: الخامسة والنصف صباحا بتوقيت باريس.
1: موجز إخباري جديد معك شيرين ناصر. صباح الخير شيرين.
2: صباح الخير نبيل. أهلا بكم مجددا مستمعينا. أعربت الولايات المتحدة أمس عن أملها في التوصل سريعا إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز مع غرق سفينة شحن جراء هجوم في البحر الأحمر، في حين أكدت قطر أن الجهود الرامية لإيجاد حل دبلوماسي بين واشنطن والجمهورية الإسلامية مستمرة، موضحة أن لا محادثات مباشرة مقررة بين الجانبين. وفي ميشيغان الأمريكية أدلى الناخبون الديمقراطيون بأصواتهم لاختيار مرشحهم لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر تشرين الثاني المقبل، مع تركيز الاهتمام على الانتخابات التمهيدية المحتدمة على مقعد في مجلس الشيوخ، مما يعكس الانقسامات الحالية داخل اليسار الأمريكي. وأوقف رجل مسلح الأحد في ملعب الجولف الذي يملكه دونالد ترامب في كاليفورنيا قبل يومين من زيارة مقررة للرئيس الأمريكي إلى الموقع مساء أمس، وفق ما أعلنت شرطة لوس أنجلوس. في روما بدأ لبنان وإسرائيل أمس جولة سابعة من المفاوضات المباشرة بينهما برعاية أمريكية، في وقت تسعى فيه بيروت إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد تمهيدا لانتشار الجيش اللبناني وعودة النازحين. طلبت حركة حماس أمس توضيحات من مجلس السلام الذي يرأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معربة عن عدم الارتياح لتصريحات بشأن نزع سلاحها المرتقب وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة بحسب ما أفاد مسؤول في الحركة. اليوم أسفرت ضربات روسية على كييف عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين على الأقل، وفق ما أعلنت سلطات العاصمة الأوكرانية بعد هجمات ليلية بالصواريخ والمسيرات. وكانت أوكرانيا قد أعربت أمس عن استيائها من فيديو يظهر طائرة مسيرة تطارد رجلا وتستهدفه في مدينة خرسون جنوب البلاد، مشبهة ما حصل بأنه عملية صيد للمدنيين. واتهم وزير الخارجية الأوكراني موسكو بارتكاب جريمة حرب في خرسون، فيما قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي بعد هذه الحادثة أن روسيا جن جنونها ودعا إلى زيادة الدعم العسكري لبلاده. وفي اليونان ولليوم الخامس على التوالي، واصلت فرق الإطفاء جهودها المكثفة أمس في محاولة للسيطرة على الحريق الذي أدى على آلاف الهكتارات من الغابات والأحراج والأراضي الزراعية شمال غرب أثينا، رغم تحسن الوضع وفق جهاز الإطفاء اليوناني. ختام الموجز.
1: شكرا شيرين.

0: العودة لمتابعة مشوار دراف تايم بروجرام يوم الأربعاء اليوم 5 من شهر آب أوغست. بدي ذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، درجة الحرارة بتوصل لعشرين درجة، 15 على الصعيد ملبن. انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. تفشي وباء إنفلونزا الطيور في أستراليا أصبح أكثر خطورة، وينبغي على الناس اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب العدوى. إنفلونزا الطيور من نوع الـ H5N1، وهو مرض خطير يمكن أن يؤثر على الطيور والحيوانات والبشر. الخبراء يحذرون من أن الفيروس يمكن أن ينتشر بسرعة ويسبب أوبئة خطيرة. الناس يجب أن يكونوا حذرين عند التعامل مع الطيور والحيوانات، ويجب على المزارعين اتخاذ إجراءات احتيازية لمنع انتشار الفيروس. الحكومة الأسترالية تتخذ إجراءات احتيازية لمنع انتشار الفيروس، بما في ذلك مراقبة الطيور والحيوانات وتنفيذ برامج التطعيم. تحياتي لكم من جديد، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. نتوجه إلى فصل استراحة ومنرجع نتابع سوا. 2ME listeners, bring it back.
1: Tell it like it is. Bring it back. أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس، أنا بملبورن، بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا كده. أهم حاجة نحب بعض، مسلمين ومسيحيين.
2: جزت أنا اسمي جوزيف ومتسمع بس تألق شو مزوقة بحد بلا الغنية لعبد الحليم حافظ.
3: هاي كاتيانا، حبيت أسلم عليك وإلك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
4: Tell it like it is. 2ME.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
7: إنكم تستمعون إلى إذاعة 2ME 1638 AM. هنا 2ME أستراليا
0: عبر أثير راديو 2ME. جولتنا الغنائية كتير حلوة، رح نبلشها مع الفنان عمرو دياب.

0: العودة لمتابعة مشوار دراف تايم بروجرام أمسية القرب على اليوم 5 من شهر أوغست آب. بدي وصل تحياتي لكم من جديد. أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. حان موعدنا تنتوجه إلى غرفة الأخبار اللي عند الزملاء. من خلالهم رح نتعرف على آخر وأهم التطورات لتمام الساعة 4 بس عبر أثير راديو 2ME.
1: هلأ فيكن تنزلوا الأب على 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2me.com.au 2me.com.au.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا في ديانا فرح 929-17-100.
5: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: وقت العدالة. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات بيير البيع شادي عقاد. وإلى العناوين.

0: لبنان أحيا الذكرى الرابع من آب ورئيس الكتائب. حان الوقت أن يعود لبنان الدولة القوية المحترمة والخالية من الإرهاب. رئيس الكتائب يحق لنا أن ننهي الصراع مع إسرائيل ونعيش بسلام. رسمني عهد من الحكومة ورئيسها ورئيس الجمهورية إلى أننا سنتخذ كل القرارات التي يجب أن تتخذ. قاسم مهاجما رئيس الجمهورية أصبح طرفا وهذا لا ينسجم مع دوره. الرئيس سلام لقاسم من يربط لبنان بمحاور خارجية لا يملك أن يوزع شهادات في الوطنية. ومفاوضات روما اليوم انتهت. حلت ذكرى الرابع من آب وسط أمل كبير هذه السنة في أحقاق العدالة، وهذا ما شدد عليه اليوم كل من رئيس الكتائب النائب سامي الجميل ووزير العدل عادل نصار. وفي هذا الإطار شدد رئيس الكتائب في حديث إلى سكاي نيوز منذ بعض الوقت على أنه لا استقرار في غياب العدالة والحقيقة، وفي كل الدول هناك عدالة انتقالية التي هي ممر إلزامي للاستقرار وبناء الدول. كما سأل لماذا يجب أن يدفع لبنان الثمن دائما، وهو دفع ثمن القضية فلسطينية، ويحق لنا أن ننهي الصراع مع إسرائيل ونعيش بسلام ونعيد بناء أنفسنا ونعطي أملا لشبابنا. كما تطرق إلى موضوع التفاوض وقال إن المسار الأمريكي الإيراني يؤثر على المفاوضات ولا مفر من المفاوضات التي يقوم بها رئيس الجمهورية، ونحن مع السير خطوة خطوة إذ لا يجب الوقوع في الاستعجال والبداية بالانسحاب الإسرائيلي وحصر السلاح واستكمال مسار المفاوضات لترسيم الحدود ومعالجة المشاكل العالقة، ومن ثم ما المانع ليسلك لبنان درب السلام الدائم الذي هو نهج أكثرية الدول العربية. نستمع إلى بعض ما جاء في كلمة رئيس الكتائب لسكاي نيوز.
1: نحن بنعتبر أن العدالة هي الخطوة الأولى لبناء الدولة. وقت يصير في محاسبة، وقت يصير في عدالة، وقت القضاة يقوموا بدورهم، وقت المسؤولين يحاسبوا على أدائهم، تنتظم الدولة. عندما يكون هناك تفلت من العقاب، الدولة تصبح دولة فاسدة وغير قابلة للإصلاح، وبالتالي الخطوة الأولى نحو بناء الدولة هي العدالة. وهناك إيران التي تحاول أن تدمر أو تمنع هذا التطور. إيران اليوم تحاول زعزعة أمن المنطقة كلها عبر أذرعها وعبر أدائها وعبر عقيدة توسعية عنيفة لا تريد للمجتمع أن يستقر، تريد فقط توسيع بكار نفوذها في المنطقة، وبالتالي اصطدمت المنطقة بهالنهجين، نهج التطور والسلام والانفتاح والاستقرار والبناء والاقتصاد، ونهج العنف والتوسع والحروب والعقيدة المدمرة. ونحن في لبنان كنا ولا نزال من يدفع أكبر ثمن سياسة إيران في المنطقة. إيران زرعت في لبنان حزب الله، هي أسست حزب الله، هي استقطبت لبنانيين إلى إيران، دربتهم، غسلت دماغهم ليكونوا جنود لإيران في لبنان، وحولت أرض لبنان إلى منصة صواريخ وإلى قاعدة عسكرية من أجل توسعة نفوذها، ولتكون على البحر المتوسط، ولتكون على حدود إسرائيل، وتتمكن من حماية نفسها من لبنان. وهذا ما قامت به إيران، هو فعليا استخدام بعض اللبنانيين منذ زمن طويل. ثانيا حرب إسناد السنوار، حيث قرر اللبنانيين الدخول للدفاع عن حماس. والثالثة إسناد الخامنئي عندما قررت إيران استخدام حزب الله للدفاع عن نفسها. فنحن اليوم رهينة بيد إيران. إيران حولت لبنان إلى رهينة تستخدمه، ونحن اليوم نموذج عن ما تعيشه دول أخرى. نعرف تماما محاولات إيران بالسيطرة على العراق، نعرف تماما الخلايا التي أسستها إيران في الكويت، نعرف تماما ما قامت به إيران في سوريا، ونعرف تماما ما قامت به إيران بوجه كل الدول العربية. وكل هذه الصواريخ وهالمسيرات التي طالت الكويت ودبي والإمارات بشكل عام والبحرين وعمان والأردن والمملكة العربية السعودية، كل هذا الهجوم هو لمنع هذه الدول من الاستمرار بعملية التطور. إيران لا تريد هذا النموذج.
0: والآن ننتقل إلى البيت المركزي مباشرة مع مجدولين عيد، والذي شهد اليوم وقفة رمزية في ذكرى التفجير. مجدولين تفضلي.
2: شكرا شكرا بيير. إذن في الذكرى السادسة لتفجير مرفأ بيروت نظم حزب الكتائب اللبنانية وقفة وفاء للضحايا. رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ذكر بما عاشه اللبناني كما الكتائبي ودفعوا ثمن الاهتراء والإجرام والإهمال واللدولة، وأكد أننا سنعمل ليل نهار كي يكون من سقط دفاعا عن لبنان فداء أجيال جديدة مستقرة.
3: حان الوقت يرجع لبنان لبنان، يرجع لبنان هيدي الدولة القوية المحترمة المنزهة والمنظفة من جميع أنواع الإرهاب والزعرنة، جميع أنواع العملاء، جميع أنواع الإيديولوجيات يلي بتقدم الولاء للخارج وبتدمر لبنان لحسابات لا علاقة لها بلبنان ولا بشعبه. وعدنا أنه تكون هيدي الذكرى حافز لقلنا لنتمسك أكتر، ما نخاف من حدا، ما نخاف من شيء، ويلي عطيوا حياتهم نحن منا أحسن منهم، ونكون مستعدين نقدم كل شيء كرمال اللبنانيين يعيشوا بالبلد يلي بيستحقوا. بدي وجه التحية الكبيرة لكل عائلات الشهداء يلي موجودين بيناتنا اليوم. أنا بعرفهم واحد واحد، عشت معهم، ربيت أنا وياهم، ونشوفهم اليوم على الصور بدل ما نشوفهم موجودين بيناتنا هي أكبر جرح عنا يا اليوم.
2: وكانت شهادات لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت تبعها وضع أكليل على نصب التذكاري للأمين العام الراحل نزار نجاريان، وأكليل من الغار باسم حزب الكتائب وفاء لرفاق جو عائيد جو أندون أنطوان برمكي ونزار نجاريان في الوقفة سلسلة لقاءات لصوت لبنان. النائب الياس حنكش أشار إلى ارتياح أهالي الضحايا لمسار التحقيقات. النائب نديم الجميل شدد على أنه مهما طال الزمن مصرون على تحقيق العدالة. نائب رئيس حزب الكتائب الدكتور برنار جربيئة أمل أن نصل إلى العدل والعدالة. عضو المكتب السياسي الكتائبي جوال بعبود أكدت أن الحقيقة ستظهر مهما مر الوقت، وكنا نتمنى أن تنجلي الحقيقة بطريقة أسرع. نقيب المحامين السابق فادي مصري قال أن الأمل لا يبنى من دون عدالة وجلاء الحقيقة. في ختام الوقفة انطلق المتواجدون في الصيف مع أهالي ضحايا التفجير بمسيرة من ساحة الشهداء إلى المرفأ. هذا كل شيء من الصيف، عودة لمتابعة نشرة الأخبار.
0: شكرا مجدولين، وإلى المرفأ مع تراز الخوري. تفضلي تراز.
4: انطلقت المسيرة من فوج الإطفاء في بيروت بمشاركة أهالي ضحايا الانفجار وعدد من المواطنين، والتقت مع المسيرة الأخرى الآتية من الشهداء نحو تمثال المغترب. وفي المحطة توقف الجميع حيث ألقيت الكلمات وأكدت أن العدالة لضحايا الرابع من آب يجب أن تكون موجودة ولا تزال مطلبا وطنيا لا يقبل المساومة أو التأجيل. وشدد المتحدثون على ضرورة إعطاء الحق لضحايا الرابع من آب وعائلاتهم من خلال استكمال التحقيقات وكشف الحقيقة الكاملة ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانفجار، مؤكدين أن العدالة هي السبيل الوحيد لإنصاف الضحايا وحفظ الحقوق والكرامة. كما اعتبروا أن استمرار عرقلة مسار التحقيق يفاقم معاناة الأهالي الذين ما زالوا ينتظرون الحقيقة بعد سنوات على وقوع الكارثة. هذا كل شيء من أمام تمثال المغترب. العودة إلى صوت لبنان.
0: الأمم المتحدة أكدت في ذكرى التفجير أن مسار التعافي الوطني الشامل وترسيخ سلطة الدولة يرتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق العدالة. بدوره نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس أكد أن النقابة تضع ثقتها بالعهد الجديد، مشيرا إلى أن ملف التحقيق في تفجير مرفأ بيروت هو في أيد أمينة. اعتبر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن المفاوضات المباشرة لم تجلب للبنان إلا العار والذل والخيبة والتنازلات المتتالية، وقال في كلمة في ختام مسيرة 40 الإمام الحسين أن السلطة اللبنانية كانت عونا لإسرائيل بدلا من أن تكون عونا للبنان، والرئيس عون أصبح طرفا ومفرقا، وهذا لا ينسجم مع دوره وطبعا بحسب رأي قاسم. وأكد أنه بهذه الوتيرة لن تحقق السلطة السياسية شيئا للبنان، وتوجه إلى الدولة اللبنانية بالقول اهتموا بالسيادة الوطنية وتقوية الجيش وانسحاب العدو الإسرائيلي على حد تعبيره وبإعادة الإعمار وتحقيق وتحقيق المرفأ. كما دعا السلطة اللبنانية إلى إيقاف التنازلات المجانية، واعتبر أن مسار مذكرة التفاهم الإيرانية سيحقق الانسحاب الإسرائيلي. وأعلن قاسم أنه لا مانع للقاء علني بين حزب الله والقيادة السورية في الوقت الذي يكون مناسبا بتقدير الطرفين. رئيس الحكومة رد على قاسم وقال: يطل علينا اليوم من يتهم السلطة السياسية بأنها كانت عونا لإسرائيل بدلا من أن تكون عونا لسيادة لبنان، ومن ثم يدعو إلى الحوار والوحدة وكأن اللبنانيين بلا ذاكرة. فالحقيقة أن العون الأكبر لإسرائيل قدمه من تفرد بإدخال لبنان في مغامرات حروب إسناد عبثية ومنحها الذرائع للاعتداء على بلدنا، من تفرد بقرار الحرب يحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية متجاهلا مصالح بيئته واللبنانيين عموما، وهو لا يملك أن يوزع شهادات في الوطنية، نهيكم عن السيادة كما قال الرئيس سلام. المرفأ 6 سنوات والوجع يتفاقم في خاص صوت لبنان.
5: خاص صوت لبنان. قرر مدعي عام التمييز السابق غسان عويدات إطلاق جميع الموقوفين 19 في ملف انفجار مرفأ بيروت ومنعهم من السفر، ولم يكتفي بهذا القدر بل ادعى على المحقق العدلي طارق البيطار بجرم اغتصاب السلطة ومنعه من السفر. وكان القاضي عويدات قد أرسل ضباطا من قوى الأمن الداخلي إلى منزل القاضي البيطار وأبلغه الحضور أمامه للاستماع إلى أقواله وإبداء دفاعه، وعندما رفض البيطار الحضور إلى قصر العدل قرر عويدات الادعاء عليه. وادعى المحقق العدلي طارق البيطار على عويدات بجرم اغتصاب السلطة والتدخل في عمل القضاء وعرقلة العدالة، فأدرج عويدات ضمن لائحة المدعى عليهم وأصدر بحقه مذكرة للحضور إلى الاستجواب. غدا البيطار يتمرد.
0: اختتمت مساء اليوم أعمال اليوم الأول من الجولة السابعة للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في روما برعاية أمريكية من دون تحقيق اختراقات في الملفات الأساسية، فيما طغى البحث في ترسيم الحدود وآليات التحقق من تنفيذ الاتفاق من دون التطرق إلى ملف المناطق التجريبية. وأفادت المصادر من عبدة أن جلسات بعد الظهر انقسمت إلى اجتماعين، أحدهما سياسي والآخر عسكري، وعلى المستوى السياسي جرى البحث في ملف الحدود حيث قدم الوفد اللبناني عرضه بشأن ترسيم الحدود على أن تستكمل المناقشات في جلسات الأربعاء. أما على المستوى العسكري فقد تركزت المناقشات على آلية التحقق من تنفيذ الاتفاق والجهة الثالثة التي ستتولى مسؤولية هذه الآلية في إطار البحث في آليات تطبيق اتفاق الإطار. وبحسب المصادر لم يحصل الوفد اللبناني على أجوبة من الجانب السياسي الإسرائيلي بشأن الالتزام بوقف إطلاق النار، كما لم يبحث خلال جلسات اليوم الأول موضوع المناطق التجريبية خلافا للتحقق التوقعات التي سبقت انطلاق الجولة. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه تم إحراز تقدم في المحادثات مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، واستطرد بالقول أنه لم يجرى التوصل لشيء نهائي بشأن المضيق، ولكنه عبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق قريب جدا.

0: Melbourne, there's a crash in Dingley Village on Lower Dandenong Road at the Mornington Peninsula Freeway. And over in Ringwood, there's a crash on the Maroondah Highway outbound at New Street. Use the Ringwood Bypass if you can instead. Want 100% Aussie fresh meat for less? Head to Aldi. They only stock 100% fresh Aussie meat at a price you'll love. That's an Aldi price. Aldi, good difference. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 4 بنرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي لكل مستمعين راديو 2ME. أنتوا برفة الموجة 1638 AM. تعرفنا على آخر وأهم التطورات لتمام الساعة 4 وتعرفنا كمان على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. متعرف هلا على حركة طقسنا يوم الأربعاء اليوم 5 من شهر آب أوغست بسيدني. درجات الحرارة بتوصل اليوم ل 20 درجة 15 على الصعيد ميلبن. رح نبلش هالساعة مع جولتنا الغنائية. منبلشها مع الفنانين سالي. برجع عم نسمع ديانا حداد وعندي كمان كلودا الشمالي هون راديو 2ME. نهاركم سعيد.

DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist. عيده مع عيد العذراء ب 15 آب ولكن نحن منصلي له خاصة حتى يحمي الشبيبة والأطفال يلي بكل شجاعة بيدافعوا عن الإله الواحد. كان عمره

12 سنة لما وكلوه يروح يحمل القربان ويفوت على الحبس ويعطيه للمسجونين. عم نحكي نحن هون طبعا بالقرن الثالث بعد المسيح لما الرومان كانوا يضطهدوا ويقتلوا كل واحد مسيحي. بعض الشباب عرفوا وبلشوا يضربوا وحاولوا يخزقوا له ايديه بس حتى يحصلوا على القربان. في جندي روماني حاول يخلصه ولكن هو توفى متأثرا بجراحه وما حدا قدر شاف الخبز المقدس. وبتقول الرواية انه الافخارستية او جسد المسيح اجوا الملائكة واخدوها من بين ايديه. نستوحي منك يا مار ترسيسيوس كلماتك التالية: You remind us that no one is too young to be courageous in faith. Your story challenges us to value the Eucharist deeply and to live our faith with courage. Saint Tarsisius, the young boy who died protecting the Eucharist, pray for us. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 4:30 من تبع السوا عبر أثير راديو 2ME.
1: 2ME News as it breaks.
2: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب.
1: No one doesn't like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: Seven on the hour, every hour.
2: First.
1: 2ME Australia News.
5: ABC News.
6: Thanmaya Navada with the top stories. The Royal Commissioner examining anti-Semitism has rebuked claims pro-Palestinian groups tried to hijack the inquiry when cross-examining a witness. The Australia-Palestine Advocacy Network and the Palestine Action Group were given leave to appear at the Commission yesterday to question Jewish Board of Deputies President David Ossip. Commissioner Virginia Bell has today told the inquiry lawyer Ragni Mather SC received abusive Islamophobic emails following her appearance. The Federal Education Minister says the latest NAPLAN results demonstrate the need to fix the maths curriculum. Almost a third of students are not meeting expectations, and about 10% are so far behind their peers they need additional support to catch up. In numeracy, Grade 3 scored its lowest score since the current testing model started 3 years ago. Jason Clare says the maths curriculum is being updated for those first few years at school. And a part of a SpaceX rocket will crash into the moon at 8,000 kilometres an hour this afternoon, prompting concerns it could set a precedent for the disposal of space junk. While many scientists are excited about the prospect of studying the effects of the impact, as well as using it to understand more about the lunar surface, there are also fears of planetary assets becoming littered with earthly junk. The impact is likely to be visible from Earth, and it could change the physical and chemical properties of the lunar surface. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: مجدداً مشاهدينا، فترة صباح فرانس 24 متواصلة، نشرة جديدة، وهذه هي أبرز العناوين. إيران عبر إعلامها الرسمي تهدد بتأجيل الاتفاق مع عمان بشأن هرمز إن استمرت أمريكا في وعيدها. ترامب تحدث لفوكس نيوز قبل قليل عن مناقشات جيدة مع طهران وهدد بقصفها بقوة إن لم يفتح المضيق قريبا. 15 قتيلا على الأقل في قصف روسي على كييف ومحيطها ليلا. وزيلنسكي يتهم موسكو بارتكاب جريمة حرب بعد لقطات لمسيرة تتبعت واستهدفت رجلا في خيرسون أمس. وفي ميتشيغان منافسة محتدمة بين عبد الرحمن السيد وهالي ستيفنز في انتخابات الديمقراطيين التمهيدية لاختيار مرشحهم لمجلس الشيوخ. عملية فرز الأصوات تشير إلى تقارب شديد بين المنافسين وانقسام في الحزب بين تيار تقدمي جديد يمثله السيد وتيار تقليدي موله لوبي يدعم إسرائيل.

0: أهلا بكم. البداية من الملف الإيراني، إذ أعلن الإعلام الرسمي نقلا عن مصدر مطلع قبل قليل أن الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز سيتأجل ما دامت أمريكا تهدد إيران. تأتي هذه التصريحات بعيد حديث ترامب مع شبكة فوكس نيوز، إذ أشاد الرئيس الأمريكي قبل قليل بمناقشات جيدة مع الجمهورية الإسلامية، لكنه هدد بأن تتلقى إيران ضربة قوية للغاية إن لم يفتح المضيق قريبا. تباين في المواقف يرصده التقرير التالي.
1: الولايات المتحدة قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز بحلول يوم الأربعاء. هذا ما رجحه وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، لافتا إلى أن ذلك سيساهم في استقرار أسعار الطاقة.
2: الآن نحن نجري مناقشات مع الإيرانيين، وأعتقد أن هناك فرصة للتوصل اليوم أو غدا إلى اتفاق يهدف إلى إعادة فتح المضيق والانتقال إلى مرحلة من التهدئة.
1: تتلاقى تصريحات بيسنت مع ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين، حين أشار إلى أن إعادة فتح هذا الممر قد تتم خلال ساعات. وفي الوقت الراهن يبدو أن الأولوية الأمريكية تتركز على ضمان إعادة فتح مضيق هرمز، إذ يرى وزير الخارجية ماركو روبيو أن هذه المسألة أكثر إلحاحاً في المرحلة الحالية من ملف نزع السلاح النووي الإيراني.
3: إن نزع السلاح النووي الإيراني هو الهدف النهائي، أما الاتفاق الفوري فيتعلق بالمضيق. السفن تعبر المضيق والنفط لا يزال يتدفق عبره والمضيق مفتوح، ومع ذلك هناك محادثات ومفاوضات جارية تشارك فيها كل من عمان وإيران.
1: المفاوضات بين عمان وإيران هذه تقيمها طهران بالإيجابية على المستويين الفني والسياسي.
3: المسار الذي يجري التفاوض عليه يهدف إلى ضمان الحقوق السيادية واعتبارات الأمن الوطني لإيران وعمان، والمحادثات ركزت على تحديد ممرات آمنة للدخول والخروج في مضيق هرمز.
1: وفي المقابل خلفت الحرب عبئا عسكريا على الولايات المتحدة، إذ أفادت مصادر لرويترز بأن جزءا كبيرا من مخزون الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى استهلك خلال القتال مع إيران.
0: يأتي هذا الترقب لإعادة فتح مضيق هرمز بينما وقع حادث أمني جديد داخل المضيق أمس، إذ غرقت سفينة شحن قبالة سواحل الحديدة في البحر الأحمر بعد تعرضها لمقذوف مجهول المصدر بحسب ما أعلنت الخارجية الهندية. مدير ميناء المخل اليمني أفاد بإنقاذ قوات خفر السواحل لطاقم السفينة الهندية، مؤكدا تعرضها لهجوم بزورق مفخخ. نستمع إليه.
4: نحن في مؤسسة موانع البحر الأحمر نريد أن نستنكر ما حدث للسفينة التجارية الهندية اليوم على بعد 13 ميل جنوب الحديدة. ما حدث من اعتداء سافر باستهدافها بزورق مفخخ يستهدف مدينة، يعني سفينة تجارية. هذه السفينة التجارية هو استهداف لكل مواطن يمني، استهداف لقوات اليمنيين، كونها لا تحمل أي معدات عسكرية أو ليس لها أي علاقة في الجانب العسكري وإنما هي مدنية.
0: التوترات بين الحوثيين والمملكة السعودية متواصلة، إذ أعلن الحوثيون أمس استهداف مطار نجران في جنوب السعودية بطائرة مسيرة، ردا على ما قال المتحدث باسم جماعة الحوثي إنه خرق سعودي للأجواء في محافظتي صعدة وحجة. الرياض لم تعلق حتى الآن على هذا الاستهداف.
5: وذلك بعشرات الصواريخ البالستية.
0: يواصل لبنان وإسرائيل في روما اليوم الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بينهما برعاية أمريكية، والتي من المفترض أن تستمر 3 أيام، وسط زيادة تمثيل كل وفد وأمل بيروت بأن تحصل على ضمانات لانتحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد تمهيدا لانتشار جيشها وإعادة النازحين. أما الإعلام الإسرائيلي فيفيد بأن تل أبيب ترفض كليا النقاش في أي منطقة تجريبية ثانية، كما ترفض الانسحاب من أي بلدة جديدة. طلبت حماس أمس توضيحات من مجلس السلام الذي يترأسه ترامب، معربة عن عدم الارتياح لتصريحات سابقة بشأن نزع سلاحها المرتقب وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة. نذكر أنه بعد اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين، بدأ مجلس السلام أنه سعى إلى طمأنة إسرائيل وقال إن انسحاب قواتها من مواقعها الحالية في غزة لن يبدأ إلا بعد نزع سلاح حماس بالكامل. وقطاع غزة شيع أمس جثامين ورفات تعود إلى 112 شخصا عثر على رفاتهم تحت الأنقاض بعدما قتلوا قبل عامين. الأشلاء تعود إلى عائلتين بشكل رسمي.
6: ليست كثرة النعوش وحدها ما يلفت الانتباه، بل إن أصحابها انتظروا طويلا قبل أن يواروا أثره. بعد 3 سنوات انتهت رحلة البحث عن رفات 112 فلسطينيا من عائلة واحدة. اليوم فقط استطاعت عشيرتهم أن تقول الوداع.
7: استطعنا أن ننتشل بعد 3 أعوام من هذه المجزرة المروعة 112 شهيدا فقط من أصل أكثر من 300 شهيد. بقى هناك أكثر من 1/3 العدد تحت الأنقاض، اختلطت دماؤهم وعظامهم ولحمهم بالكتل الخرسانية.
6: الضحايا جميعهم من عائلة أبو شريعة والحسينة، بينهم 44 طفلا وفق الدفاع المدني، تعرضوا لغارات إسرائيلية في مدينة غزة في نوفمبر 2023.
8: في هذه المجزرة تم مسح عدد 7 أسر من أبناء عائلة أبو شريعة والحسائمة بشكل كامل من السجل المدني.
6: تأتي مراسم التشييع بينما تستمر الحرب، فوزارة الصحة في غزة تقول إن عدد القتلى تجاوز 73,000 منذ اندلاعها. ولم تكن هذه الجنازة الجماعية نهاية القصة، بل تذكيرا بأن تحت أنقاض غزة ما تزال قصص كثيرة لم تنتشل بعد.
0: إلى الحرب الروسية الأوكرانية الآن، حيث قتل 15 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 30 آخرين في هجمات روسية ليلية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها بحسب السلطات الأوكرانية. ونشاهد هذه الصور المباشرة التي تأتينا من كييف، حيث يتصاعد الدخان الكثيف من موقع القصف. زيلنسكي الرئيس الأوكراني اتهم أمس موسكو بارتكاب جريمة حرب بعد لقطات لمسيرة تتبعت وهاجمت رجلا في خيرسون.
6: من قلب المدن إلى عمق الجبهات تتسع رقعة النار بين روسيا وأوكرانيا، غارات متبادلة ومدنيون يدفعون الثمن. في كييف أعلن مسؤولون أوكرانيون أن روسيا هاجمت العاصمة الأوكرانية بصواريخ باليستية ألحقت أضرارا بمبان سكنية وعدد من المستودعات وأوقعت ضحايا مدنيين. أما في شرق أوكرانيا وبالضبط في كراماتورسك، غارة جوية روسية تقول السلطات الأوكرانية إنها أسفرت عن إصابة أكثر من 20 شخصا. أما هذا الفيديو فنشرته الشرطة الأوكرانية في خيرسون جنوب البلاد، يظهر مسيرة روسية.

0: اغانينا الرائعه جدا اللي دائما اذاعه التو ام اي بتقدم الكنياها. بنرجع لعنكم مستمعينا، تنروح لحكومه ولايه كوينزلاند. اقرت حكومه ولايه كوينزلاند الاستراليه رسميا منح جهاز الشرطه صلاحيات موسعه ودائما تتيح لرجال الامن تفتيش الافراد بشكل عشوائي داخل مراكز التسوق ومحطات النقل العام دون الحاجه لمذكرات قضائيه. وتاتي هذه التعديلات القانونية الحازمة عقب تصاعد وأكيرها الجرائم العنف والسرقة بين الأحداث بالبلاد والضغوط الشعبية والبرلمانية المتزايدة لمصادرة الأسلحة البيضاء والسكاكين وحماية المنشآت العامة. ودافعت السلطات عن القرار مؤكدة أنه إجراء وقائي ضروري لردع العصابات وفرض الأمن بالشارع، بينما أبدت منظمات حقوقية مخاوفية من إساءة استخدام هذه الصلاحيات واستهداف فئات معينة بشكل غير عادل. تحياتي لكم من جديد من أخبارنا المحلية الأسترالية وأغانينا الرائعة جدا يلي دائما إذاعة التو إم إي بتقدم لكم إياها. نتوجه إلى فاصل استراحة.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: بعدنا مكملين برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام. تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. بتعرفوا مستمعينا أنه أصعب ما يعيشه الإنسان أن يحاول بناء نسخة جديدة من نفسه، بينما العادات القديمة ما زالت تشده للخلف. هيدي أصعب ما يعيشه الإنسان. بسمع الفنان نجل القسطى بأغنية مش طبيعي. ليش في طبيعي بهالأيام؟ دخلكن في شي طبيعي؟ ما كل شي مش طبيعي. بونسوار، بس من عنا، من هون، من راديو 2ME.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة ونرجع متوجهي لغرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 5 عبر أثير راديو 2ME.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: لكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
5: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: وقت العدالة. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات بيير البيع شادي عقاد. وإلى العناوين:

0: لبنان أحيا الذكرى الرابع من آب ورئيس الكتائب. حان الوقت أن يعود لبنان الدولة القوية المحترمة والخالية من الإرهاب. رئيس الكتائب: يحق لنا أن ننهي الصراع مع إسرائيل ونعيش بسلام. رسمني عهد من الحكومة ورئيسها ورئيس الجمهورية إلى أننا سنتخذ كل القرارات التي يجب أن تتخذ. قاسم مهاجما رئيس الجمهورية أصبح طرفا وهذا لا ينسجم مع دوره. الرئيس سلام لقاسم: من يربط لبنان بمحاور خارجية لا يملك أن يوزع شهادات في الوطنية. ومفاوضات روما اليوم انتهت. حلت ذكرى الرابع من آب وسط أمل كبير هذه السنة في أحقاق العدالة، وهذا ما شدد عليه اليوم كل من رئيس الكتائب النائب سامي الجميل ووزير العدل عادل نصار. وفي هذا الإطار شدد رئيس الكتائب في حديث إلى سكاي نيوز منذ بعض الوقت على أنه لا استقرار في غياب العدالة والحقيقة، وفي كل الدول هناك عدالة انتقالية التي هي ممر إلزامي للاستقرار وبناء الدول. كما سأل: لماذا يجب أن يدفع لبنان الثمن دائما، وهو دفع ثمن القضية الفلسطينية، ويحق لنا أن ننهي الصراع مع إسرائيل ونعيش بسلام ونعيد بناء أنفسنا ونعطي أملا لشبابنا. كما تطرق إلى موضوع التفاوض وقال إن المسار الأمريكي الإيراني يؤثر على المفاوضات ولا مفر من المفاوضات التي يقوم بها رئيس الجمهورية، ونحن مع السير خطوة خطوة، إذ لا يجب الوقوع في الاستعجال والبداية بالانسحاب الإسرائيلي وحصر السلاح واستكمال مسار المفاوضات لترسيم الحدود ومعالجة المشاكل العالقة. ومن ثم ما المانع ليسلك لبنان درب السلام الدائم الذي هو نهج أكثرية الدول العربية؟ نستمع إلى بعض ما جاء في كلمة رئيس الكتائب لسكاي نيوز.
1: نحن نعتبر أن العدالة هي الخطوة الأولى لبناء الدولة. وقت يصير في محاسبة، وقت يصير في عدالة، وقت القضاة يقوموا بدورهم، وقت المسؤولين يحاسبوا على أدائهم، تنتظم الدولة. عندما يكون هناك تفلت من العقاب، الدولة تصبح دولة فاسدة وغير قابلة للإصلاح، وبالتالي الخطوة الأولى نحو بناء الدولة هي العدالة. وهناك إيران التي تحاول أن تدمر أو تمنع هذا التطور. إيران اليوم تحاول زعزعة أمن المنطقة كلها عبر أذرعها وعبر أدائها وعبر عقيدة توسعية عنيفة لا تريد للمجتمع أن يستقر، تريد فقط توسيع بكار نفوذها في المنطقة. وبالتالي اصطدمت المنطقة بهالنهجين: نهج التطور والسلام والانفتاح والاستقرار والبناء والاقتصاد، ونهج العنف والتوسع والحروب والعقيدة المدمرة. ونحن في لبنان كنا ولا نزال من يدفع أكبر ثمن سياسة إيران في المنطقة. إيران زرعت في لبنان حزب الله، هي أسست حزب الله، هي استقطبت لبنانيين إلى إيران، دربتهم، غسلت دماغهم ليكونوا جنود لإيران في لبنان، وحولت أرض لبنان إلى منصة صواريخ وإلى قاعدة عسكرية من أجل توسعة نفوذها، ولتكون على البحر المتوسط، ولتكون على حدود إسرائيل، وتتمكن من حماية نفسها من لبنان. وهذا ما قامت به إيران، هو فعليا استخدام بعض اللبنانيين منذ زمن طويل. ثانيا حرب إسناد السنوار، حيث قرر اللبنانيين الدخول للدفاع عن حماس. والثالثة إسناد الخامنئي، عندما قررت إيران استخدام حزب الله للدفاع عن نفسها. فنحن اليوم رهينة بيد إيران. إيران حولت لبنان إلى رهينة تستخدمه، ونحن اليوم نموذج عن ما تعيشه دول أخرى. نعرف تماما محاولات إيران بالسيطرة على العراق، نعرف تماما الخلايا التي أسستها إيران في الكويت، نعرف تماما ما قامت به إيران في سوريا، ونعرف تماما ما قامت به إيران بوجه كل الدول العربية. وكل هذه الصواريخ وهالمسيرات التي طالت الكويت ودبي والإمارات بشكل عام والبحرين وعمان والأردن والمملكة العربية السعودية، كل هذا الهجوم هو لمنع هذه الدول من الاستمرار بعملية التطور. إيران لا تريد هذا النموذج.
0: والآن ننتقل إلى البيت المركزي مباشرة مع مجدولين عيد، والذي شهد اليوم وقفة رمزية في ذكرى التفجير. مجدولين، تفضلي.
2: شكرا بيير. إذن في الذكرى السادسة لتفجير مرفأ بيروت نظم حزب الكتائب اللبنانية وقفة وفاء للضحايا. رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ذكر بما عاشه اللبناني كما الكتائبي ودفعوا ثمن الاهتراء والإجرام والإهمال واللدولة، وأكد أننا سنعمل ليل نهار كي يكون من سقط دفاعا عن لبنان فداء أجيال جديدة مستقرة.
3: حين الوقت يرجع لبنان لبنان، يرجع لبنان هيدي الدولة القوية المحترمة المنزهة والمنظفة من جميع أنواع الإرهاب والزعرنة، جميع أنواع العملاء، جميع أنواع الإيديولوجيات يلي بتقدم الولاء للخارج وبتدمر لبنان لحسابات لا علاقة لها بلبنان ولا بشعبه. وعدنا أنه تكون هيدي الذكرى حافز لإلنا لنتمسك أكتر، ما نخاف من حدا، ما نخاف من شيء، ويلي عطيوا حياتهم نحن منا أحسن منهم، ونكون مستعدين نقدم كل شيء كرمال اللبنانيين يعيشوا بالبلد يلي بيستحقوا. بدي وجه التحية الكبيرة لكل عائلات الشهداء يلي موجودين بيناتنا اليوم. أنا بعرفهم واحد واحد، عشت معهم، ربيت أنا وياهم، ونشوفهم اليوم على الصور بدل ما نشوفهم موجودين بيناتنا هي أكبر جرح عنا اليوم.
2: وكانت شهادات لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، تبعها وضع أكليل على نصب التذكاري للأمين العام الراحل نزار نجاريان، وأكليل من الغار باسم حزب الكتائب وفاء لرفاق جو عقيد جو أندون أنطوان برمكي ونزار نجاريان في الوقفة سلسلة لقاءات لصوت لبنان. النائب الياس حنكش أشار إلى ارتياح أهالي الضحايا لمسار التحقيقات. النائب نديم الجميل شدد على أنه مهما طال الزمن مصرون على تحقيق العدالة. نائب رئيس حزب الكتائب الدكتور برنار جربيئة أمل أن نصل إلى العدل والعدالة. عضو المكتب السياسي الكتائبي جوال بعبود أكدت أن الحقيقة ستظهر مهما مر الوقت، وكنا نتمنى أن تنجلي الحقيقة بطريقة أسرع. نقيب المحامين السابق فادي مصري قال أن الأمل لا يبنى من دون عدالة وجلاء الحقيقة. في ختام الوقفة انطلق المتواجدون في الصيف مع أهالي ضحايا التفجير بمسيرة من ساحة الشهداء إلى المرفأ. هذا كل شيء من الصيف، عودة لمتابعة نشرة الأخبار.
0: شكرا مجدولين، وإلى المرفأ مع تراز الخوري. تفضلي تراز.
4: انطلقت المسيرة من فوج الإطفاء في بيروت بمشاركة أهالي ضحايا الانفجار وعدد من المواطنين، والتقت مع المسيرة الأخرى الآتية من الشهداء نحو تمثال المغترب، وفي المحطة توقف الجميع حيث ألقيت الكلمات وأكدت أن العدالة لضحايا الرابع من آب يجب أن تكون موجودة ولا تزال مطلبا وطنيا لا يقبل المساومة أو التأجيل. وشدد المتحدثون على ضرورة إعطاء الحق لضحايا الرابع من آب وعائلاتهم من خلال استكمال التحقيقات وكشف الحقيقة الكاملة ومحاسبة جميع المسؤولين على الانفجار، مؤكدين أن العدالة هي السبيل الوحيد لإنصاف الضحايا وحفظ الحقوق والكرامة، كما اعتبروا أن استمرار عرقلة مسار التحقيق يفاقم معاناة الأهالي الذين ما زالوا ينتظرون الحقيقة بعد سنوات على وقوع الكارثة. هذا كل شيء من أمام تمثال المغترب، العودة إلى صوت لبنان.
0: الأمم المتحدة أكدت في ذكرى التفجير أن مسار التعافي الوطني الشامل وترسيخ سلطة الدولة يرتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق العدالة. بدوره نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس أكد أن النقابة تضع ثقتها بالعهد الجديد، مشيرا إلى أن ملف التحقيق في تفجير مرفأ بيروت هو في أيدٍ أمينة.

0: kids, you'll love it.
1: The best talk back.
2: لأنه بأمريكا أكيد كمان عندك فلوة هونيك وبيسمعوك لميشيغان وأوهايو لوس أنجلوس.
0: You'll love it.
1: The Breakfast Show.
3: The Breakfast Show.
1: The Breakfast Show.

0: نرجع للحلقه الغذائيه، بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي احييكم من جديد انتم برفه اذاعه 2ME 1638 AM. اكثر من 34 الف مشتري منزل لاول مره يواجهون خطرا كبيرا في سوق العقارات الاسترالي، خطر فقدان 2.2 مليار دولار بسبب انخفاض قيمه المنازل في سوق العقارات. المشتريين يواجهون خطر سلبي في حقوق الملكيه، مما يعني انه قيمه المنزل اقل من قيمة القرض. السوق العقاري الأسترالي يواجه انخفاضا في الأسعار مما يؤثر على المشتريين الجدد. الحكومة الأسترالية تقوم بمراجعة برامج دعم المشتريين الجدد لمنع الخسائر، بعد الخبراء يقولون أنه المشتريين الجدد يجب أن يكونوا حذرين عند الشراء في سوق العقارات الحالي. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفة إذاعة 2ME 1638 AM، نتابع برفتكم مع فاصل استراحة.
1: الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى اللي

0: خليكم نتغنوا
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كل معنا بتعني أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: 2ME أستراليا.
5: السحر بعينيكي من رواق الفنان ميز البيام، اسمع سوا عبر أثير راديو 2ME.

بجنوب الكرة الأرضية. استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على راديو 2ME. راديو 2ME. The original 2ME.

0: جولة أخبار الخمسة ونص ونتابع سوا عبر أثير راديو تيو إم إي مساء النور. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. M.E. music. No boundaries. No rules. What the f***? 2ME. No limits. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: الرابعة عصرا بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
3: ريت تخوري.
2: في العناوين: انتشال جثامين أكثر من 100 فلسطيني في غزة بعد مرور عامين عليهم تحت الركام. سوريا تتوقع إعادة تأهيل خط أنابيب النفط مع العراق خلال 3 سنوات، والحوثيون يعلنون ضرب هدف حساس في مطار نجران في السعودية.
3: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: مع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن المفاوضات مع إيران جارية حاليا، واصفا إياها بالفرصة الأخيرة بالنسبة إلى المسؤولين الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق، ومع أن طهران نفت ذلك في وقت سابق، أعلنت قطر اليوم أن الجهود الرامية إلى إيجاد حل دبلوماسي بين البلدين مستمرة، لكنها أوضحت أن لا محادثات مباشرة مقررة بين الجانبين. رغم ذلك، أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن الولايات المتحدة قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز بحلول يوم غد الأربعاء. في الأثناء، أعلن الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن اليوم استهداف مطار نجران في جنوب السعودية، فيما تتصاعد التوترات بين الطرفين عقب إعلان المتمردين فرض حصار بحري على المملكة في البحر الأحمر وشن هجمات على سفنها. في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تمكنت طواقم الإنقاذ من انتشال جثامين ظلت مدفونة تحت الأنقاض منذ أكثر من 2.5 عامين، أي منذ بداية الحرب، ليوارى أكثر من 100 فلسطيني ثرى، بينما لا يزال نحو 157 شخصا في عدد المفقودين. آخر التحديثات الميدانية نتابعها معك فائزة مصطفى.
4: نعم ريتا، أكثر من 110 قتلى من عائلتي أبو شريعة والحسينة شيعوا في جنازة جماعية، وقد قضى هؤلاء في 22 نوفمبر تشرين الثاني العام 2023 إثر قصف إسرائيلي مكثف على حي الصبرة جنوب مدينة غزة. القصف أسفر عن سقوط أكثر من 300 فرد من العائلتين، بينهم 40 طفلا و30 امرأة و7 أشخاص من ذوي الإعاقة، وفق ما أفادت به مصادر فلسطينية. لتتمكن اليوم طواقم الإنقاذ من انتشال عدد من الجثامين ظلت عالقة تحت الركام، ودفنهم، بينما لا يزال مصير عشرات آخرين مجهولا. المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود باصل وصف الجنازة بالمشهد الاستثنائي والمؤلم، ويمثل واحدة من أكبر المشاهد الجنائزية في تاريخ القضية الفلسطينية خلال العقود الأخيرة. نفس الوصف جاء على لسان الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي.
2: شكرا فايزة. مصطفى، يتفاوض العراق وسوريا على العقد النهائي بشأن مشروع لإعادة تأهيل خط أنابيب نفط حيوي يربط البلدين، على أن يستغرق تنفيذ المشروع مدة أقصاها 3 سنوات وفق ما أفاد مسؤول سوري اليوم. قتل 5 أشخاص وجرح 10 في هجوم بطائرات مسيرة على منطقة صناعية خارج موسكو، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية على وقع تكثيف روسيا وأوكرانيا الضربات الجوية المتبادلة، والتي أسفرت عن سقوط عدد أكبر من الضحايا المدنيين. وهبة خدش.
5: في مستهل مستجدات الهجمات المتبادلة بين أوكرانيا وروسيا، قصف استهدف 7 سفن شحن في ميناء ميكاليوف الأوكراني في البحر الأسود. ويأتي هذا بعد هجوم أمس بالمسيرات في المياه ذاتها استهدف 2 سفينة تركية. وقد نددت أنقرة اليوم دون أن تتهم أي طرف بما حدث، ودعت كييف وموسكو إلى اتخاذ إجراءات تكفل سلامة الملاحة في المنطقة. على جبهة أخرى، أسفر هجوم روسي على مدينة سومي في شرق أوكرانيا عن مقتل شخص وإصابة آخرين، فيما خلفت الهجمات الأوكرانية والتي باتت تستهدف العمق الروسي 5 قتلى في منطقة صناعية في تشيخوف خارج موسكو.
2: من مونتي كارلو الدولية نتابع تقديم نشرة الأخبار. سبتة بعد انحسار موجة آلاف العالقين، هناك موجة الهجرة الجماعية، آلاف العالقين وأطفال بلا مأوى وعائلات مغربية تبحث عن أسماء مفقوديها. إلى خبر أقل مأساوية نختم به النشرة. في ظل حرارة ملتهبة واكتظاظ كبير على الشواطئ في مصر، وزارة الثقافة تطلق برنامج شاطئ الفن بهدف إتاحة عشرات العروض الفنية المجانية للجمهور أينما كان. وأوضحت الوزارة أن شاطئ الفن يتضمن 118 عرضا فنيا لإحياء التراث المصري. بهذا الخبر نختم النشرة، شكرا لكم. We'll be right back.

0: الفنان مروان خوري بهالأغنية الحلوة استمعنا لها عبر أثير راديو 2ME أستراليا. أكثر من 1,000,000 فورم خاص بالأحصاء تم استلامه حتى الآن في أستراليا. دائرة الأحصاء تؤكد أنه حوالي 1,000,000 فورم تم تعبئته حتى الآن سواء أونلاين أو بالنسخة الورقية لبيبر فورم. إذا كان كل منزل فيه 3 أو 4 أشخاص وسطيا هذا يعني أنه 1,000,000 فورم يعني أنه ما يقارب 5,000,000 شخص قد ملأوا الفورم. ما تنسوا مستمعينا بحب ذاكركم أنه آخر يوم هو 11/8 ب 11 الشهر بيكون آخر يوم تتعبوا هالفورم هيدا فورم الأحصاء. وبليز إذا ما استلمتوه اتصلوا بمكتب الأحصاء وخليني يرجعوا يبعثوا لكم فورم تاني لأنه ما بدنا ننسى أبدا أنه المخالفة بهالشي بيسبب لكم غرامة تقريبا $400. إذا ما عبيتوا الفورم بحدود 11 من هيدا الشهر في غرامة تقريبا $400 فبدنا نعبيه إن كان الفورم ورق أو إن كان أونلاين بأي طريقة ضروري تعبوه. بونسوار من عندنا من هون من راديو 2ME.
1: 2ME maximum hits and more maximum music maximum hits 2ME Australia.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
0: عبر 1638 AM 2ME أستراليا نتابع مشوار درافت هون بروجرام برفقتكم. نسمع الفنان ملحم زين بأغنية لوناوي. نرجع منكمل مع الفنانة ديانا حداد هون راديو 2ME مسا النور.

0: صباحك يبدأ عنا
1: Wake up feeling refreshed. Come on, it's time to get up.
0: على راديو تويني.
1: It's my show.
0: أخبار بتهمك.
2: Okay, let's go.
0: مع تويني. الصباح.
3: Wake up.

0: العودة لمتابعة مشوارنا، بدنا نروح هلأ من أغانينا لعند الزملاء بغرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 6. مساء النور من عندنا، من هون، من راديو 2ME. 2ME
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. في روما مفاوضات وفي بيروت مطالبات. ففي العاصمة الإيطالية تميز اليوم الأول من المفاوضات بالأجواء المتشنجة، ذاك أن لبنان طلب بوقف فوري لإطلاق النار وبالبحث في مناطق نموذجية جديدة. في المقابل إسرائيل أصرت على عدم البحث في مناطق تجريبية جديدة، بل البدء من مكان آخر وتحديدا من آليات التحقق والمراقبة، علما أن لبنان وإسرائيل لم يتفقا بعد على الجهة التي ستتولى عملية المراقبة والتحقق. في بيروت الذكرى السادسة لتفجير المرفأ تحولت مناسبة للمطالبة بأمرين: الحقيقة والعدالة. لكن المختلف هذا العام تمثل في مطالبة الأهالي بإنهاء النيابة العامة التمييزية مطالعتها بأسرع وقت ممكن ليتمكن المحقق العدلي من إصدار قراره الاتهامي، وهو أمر أضحى ممكنا بعد تراجع نفوذ حزب الله في لبنان. لكن البداية من اليوم الأول للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الجارية في روما وخلاصاتها وأبرز ما جرى بحثه خلالها في تقرير لرامي نصر.
1: كادت المفاوضات تنفرط وتلامس الحائط المسدود. انطباع تكون عند أكثر من مصدر لبناني بعد يوم شاق من التفاوض مع إسرائيل في روما للمرة الثانية على التوالي. صحيح أنه اليوم الأول من الجولة التفاوضية السابعة، وعادة ما تكون السقوف عالية في الأيام الأولى، لكن يبدو أن الضغط الأمريكي على إسرائيل لم يكن كالسابق. افتتح اليوم الطويل باجتماع مشترك ضم الوفدين السياسي والعسكري مع الخبراء الحدوديين. خلاله أصر لبنان على أن ما يحصل في الجنوب ليس وقفا لإطلاق النار، بينما قالت إسرائيل إن لا موانع أمامها لتدمير منشآت حزب الله، مع لوم من سمح للحزب بالتمدد في الجنوب. ثم انقسم العصر على اجتماعين منفصلين، الأول حدودي سياسي حضره السفير سيمون كرم والسفير نظم عوض والعميد زياد هيكل والدكتور أنطوان صفير ونجيب مسيحي والعميد جهاد الخازن والعقيد شاكر الحاج. أما الاجتماع الثاني فعسكري بحضور الوفد من 6 ضباط، وشهد أجواء متشنجة جدا انطلاقا من تمسك لبنان بجدولة الانسحاب ووقف النار الكامل والاعتراض على التدمير الممنهج في مقابل تعنت إسرائيلي بحجة وجود منشآت وسلاح تقتضي التدمير. الاجتماع اقتصر على المفاهيم ولم يتم التوصل إلى اتفاق حول الجهة الثالثة المراقبة لآلية التحقق، والحديث تركز على الإجراءات الواجب اتخاذها لاعتبار منطقة تجريبية ناجحة. فالأولى لم تكن كذلك كما حكي في الاجتماع، بما أن تجربة زوطر الغربية والتباين الذي ظهر حول حدودها العقارية وغير العقارية هو نتيجة لغط كبير في تفسير المناطق التجريبية، وهذا ما أدى إلى حصول إطلاق نار من الجانب الإسرائيلي، رغم أن موضوع الممتلكات الخاصة مبتوت منذ الجلسات السابقة وفق آلية قانونية واضحة. لذلك ستستمر المفاوضات في 5 و6 من آب، مع الإشارة إلى أن النقاش الحدودي انطلق من مكان تم التوصل إليه في البر والبحر. أما الاقتصاد والأعمار فاقتصر الحديث عنهما على المقدمة وسيناقشان أكثر في الأيام المقبلة.
0: ميدانيا وتزامنا مع المفاوضات الجارية في روما، كاميرا MTV ترصد حصريا مشروع طريق عسكري إسرائيلي جديد في جنوب لبنان. صبح إبلاوي.
2: ما تقوم به إسرائيل في جنوب لبنان يتخطى فكرة وجود عسكريين لها على الأراضي اللبنانية، ما يطرح تساؤلات حول المخططات المرسومة. هذه اللقطات مثلا التي بثها تقرير عرضته القناة 14 الإسرائيلية من داخل بلدة العديس اللبنانية، تظهر آليات الجيش الإسرائيلي وهي تتحرك بكل أريحية داخل الأراضي اللبنانية التي أعاد احتلالها بعد حرب إسناد غزة وإيران، إلا أن هذه التحركات ليست كل ما يجري على أرض الجنوب. فهنا أيضا في العديسة تظهر آليات إسرائيلية تنفذ أعمال تعبيد الطرقات داخل الأراضي اللبنانية بهدف تسهيل تنقلات الجيش الإسرائيلي، لكن الأعمال الأكبر تجري داخل مدينة الخيام، حيث تحول معتقل الخيام بحسب وسائل إعلام إسرائيلية إلى موقع تابع للجيش الإسرائيلي، وهذا المعتقل الذي كان رمزا للتحرير عام 2000 عاد اليوم ليصبح رمزا للاحتلال من جديد. أما ورش البناء الأكبر فتجري في المنطقة الممتدة من المطلة إلى قلعة الشقيف، حيث رصدت كاميرا الام تي في لقطات خاصة لآليات الجيش الإسرائيلي وهي تستحدث محورا بريا جديدا باتجاه قلعة الشقيف، وهو مشروع يتطلب ورشة هندسية ضخمة لتأهيل طريق استراتيجي. ويمتد الطريق من بلدة الطيبة مرورا بمشروع الطيبة وصولا إلى بلدة يحمر الشقيف من الجهة الشرقية، في خطوة توحي بوجود خطة لإنشاء محور بري جديد يخدم التحركات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة. وتعمل جرافات وآليات هندسية ثقيلة على شق الطريق وتوسيعه وتسوية أرضه تمهيدا لفرشه بالبحص ثم تعبيده، بما يسمح باستخدامه بصورة دائمة من قبل الآليات العسكرية. وتشير المعطيات الميدانية إلى أن هذا الطريق قد يتحول بعد استكماله شريانا لوجستيا رئيسيا يربط الأراضي الإسرائيلية بمنطقة قلعة الشقيف متجاوزا بلدتي زوتر الشرقية وزوتر الغربية، ويعزز قدرتها على التنقل والتمركز في هذه المنطقة الحساسة، علما أن هذا المشروع كان قد أسند قبل حروب الإسناد إلى أحد المتعهدين اللبنانيين، إلى أن العمل فيه توقف بسبب شح التمويل.
0: في المواقف، أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خلال مراسم إحياء أربعينية الإمام الحسين في بعلبك أنه لولا صمود المقاومة لما كان هناك أمل في تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، كما شن هجوما حادا على الدولة اللبنانية.
3: نحن اليوم نعتبر أن كل المفاوضات المباشرة لم تجلب للبنان إلا العار والذل والخيبة والتنازلات المتتالية. السلطة السياسية في لبنان كانت عونا لإسرائيل بدل أن تكون عونا لسيادة لبنان. الرئيس لم يعمل كحكم وجامع، بل أصبح طرفا ومفرقا. أدعو السلطة السياسية في لبنان إلى إيقاف التنازلات المجانية وفتح باب الحوار مع المقاومة. سوريا المستقرة هي سند للبنان، كما لبنان المستقر هو سند لسوريا. لا يوجد أي مانع من اللقاء العلني بين حزب الله والقيادة السورية في الوقت الذي يكون مناسبا بتقدير الطرفين. نحن مع انتشار الجيش في جنوب نهر الليطاني، وهذا الانتشار مرحب به، بل ونساعد إلى الحد الأقصى.
0: توازيا، أفادت مصادر بعبدة لأم تي في ردا على كلام قاسم بانتشار الجيش فقط جنوب الليطاني بأن الجيش موجود في كل لبنان وسيكون موجودا بكل لبنان. بدوره رد رئيس الحكومة نواف سلام على كلام قاسم في منشور له عبر إكس كاتبا: يطل علينا اليوم من يتهم السلطة السياسية بأنها كانت عونا لإسرائيل بدل أن تكون عونا لسيادة لبنان، ثم يدعو إلى الحوار والوحدة وكأن اللبنانيين بلا ذاكرة. فالحقيقة أن العون الأكبر لإسرائيل قدمه من تفرد بإدخال لبنان في مغامرات حروب إسناد عبثية ومنحها الذرائع للاعتداء على بلدنا ودوس سيادته وقتل أبنائه. وأضاف رئيس الحكومة: من تفرد بقرار الحرب ويحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية متجاهلا مصالح بيئته واللبنانيين عموما، لا يملك أن يوزع شهادات في الوطنية، ناهيكم في الزيادة. قضائيا، بعد 6 سنوات من الانتظار، أمل بالعدالة إنما لا ثقة بمسارها. زينة باسيل شمعون.
4: الصور لم تتغير، إنما الوجوه تبدلت. عيون حزينة وتعبير بتحمل وجع 6 سنوات من الانتظار. مثل كل سنة مسيرتين، واحدة انطلقت من مركز فوج الإطفاء وتانية من ساحة الشهداء، واللقاء أمام الإهراءات عند الساعة 6:08.
5: كل مين يتهم بالقرار الاتهامي سوف يكون فوراً خصم لأهالي الضحايا.
6: نحن يا فخامة الرئيس منيشك من هون، برجع بقلك منحبك ومنقدرك، بس المرفق قضية بعرف انه شاب الزكسكك، لأنه يمكن يكون في أشخاص من مكتبك القديم، شي مدير مخابرات، شي رئيس مكتب من جامعتك متورط. هون التحدي الأكبر، وأنا بعرف إنك قدها. التحدي الأكبر بس يكون مذكرات إنتو إيه؟ إنت تشيل الغطا الرئيسي عن هالمطلوبين.
7: إنه شفناكن اليوم هون سياسيين، وزراء، نواب، أهلا وسهلا فيكن. بس مش بالكلام، بدنا بالفعل. بدنا يوم اللي نوقف ونطلب طلب لأهالي الضحايا تكونوا واقفين وتكونوا سند لألنا.
8: كل يوم بيقطع هو نهار، ولازم نطلع بعيون الضحايا تبعنا ونقول لهم ونعتذر ونقول إنه لهلا بعد 6 سنين ما عنا شيء بيناتنا بين إيدينا، وما عنا شيء من العدالة، وما في حدا موقوف.
4: بركة أمل الوعد بصدور القرار الظني قريبا، إنما ما بعد القرار الظني امتحان جديد ستواجه الدولة اللبنانية، وهو إحضار المتهمين أمام القضاء في حال رفضوا ذلك.
9: 6 سنين بتعرفي بتقولي إنه بيخف أو شيء، بس عم يتقل أكثر.
10: هني مش قتلوا بس نيكول، يا ما قتلوا هالأبرياء، قتلونا لقلنا قبل ما يقتلون.
11: برجع بقول لها اللي قلت لها اياه ب7 هي رح تكون عجوبه لبنان.
12: اكيد طبعا عندنا كثير امل بالقاضي طارق بيطال لانه هو سيد ملفه.
13: انا بؤمن بعداله السما اللي لازم كمان تتحقق على عداله الارض بهذا العهد او بغيره. نحن ضروري نوصل للعداله.
14: بالنسبه للعداله انا ما بؤمن بالشبع، لا بدوله ولا بعدالة ولا بشيء.
15: حقنا نعرف مين قتلنا، مين هجرنا، مين دمرنا بيوتنا، مين قتلنا أحبائنا.
4: 4 آب 2026، تقدم بالتحقيق وعدالة بالانتظار، ودولة مؤسسات أمام امتحان كبير تجاه اللبنانيين.
0: وفي الذكرى يقف الأهالي أمام أسماء أحبائهم وكأنهم يحاولون استعادة لحظة وداع لم تحدث. تقرير ستريدا باينو.
16: بعد 6 سنوات يعود أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت إلى المكان الذي أخذ منهم أغلب

0: Taking a look in Sydney in Mascot, emergency services are on site on Botany Road at Coward Street after a truck and pedestrian incident. And over in Blacktown, all lanes have reopened after nearly a crash westbound on the Great Western Highway approaching Reservoir Road. Meanwhile, in Melbourne, there's reports of a crash on the Princess Freeway outbound after the Westgate Freeway. And over in Wollongong, there's a crash on the Northern Highway northbound after Taylor's Lane. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit SANE.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من جولتنا الإخبارية نرجع لكم مستمعينا، تعرفنا على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 6. نرجع لاستديوهات الهواء تنتابع أمسيتنا برفقتكم ليوم الأربعاء، اليوم 5 من شهر آب أوغست. بذكر بأحوال طقسنا بسيدني، اليوم وصلت درجات الحرارة 20 درجة على صعيد ملبن 15. راح نتابع مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم مع سلطان الطرب جورج والصوف، ونرجع نكمل مع الفنان صابر الرباعي.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار إفرام السرياني 373 بعد المسيح. بدي أقرأ لكم مقطع من أقواله حتى تعرفوا قديش سانت إفرام كان محبذ لفكرة التعلق والتمثل بالرسل أو بصحبة المسيح. بيقول: جاءوه صيادي سمك فصاروا صيادي البشر، فلو أرسل حكماء لقيل أنهم أفحموا الشعب وربيحوه أو غشوه، ولو أرسل أغنياء لقيل أنهم خدعوا الشعب بإطعامه، ولو أرسل رجالا أقوياء لقيل أنهم جذبوه بالقوة. ذهب صيادو السمك وانتصروا على الأقوياء والأغنياء والحكماء. يا للمعجزة! على ضعفهم جذبوا الأقوياء إلى إيمانهم دون عنف، على فقرهم علموا الأغنياء، على جهلهم جعلوا من الحكماء والفهماء تلاميذ. مار إفرام السرياني ولد بتركيا بمنطقة نسيبيس خلال عهد الإمبراطورية الرومانية. معروف هو بدكتور الكنيسة الشرقية، وأكثر من 400 لحن ليتورجي سرياني ما زالت الكنيسة بتستعملهم اليوم من ألحانه ومن صلواته. سانت إفرام ذا ثيريك: You are called the harp of the Holy Spirit، أو جيثارة الروح القدس، من صلي لك بهيدي الساعة. This is SEA Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: ابتسامة.
1: من جولة الغنائية نرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد. مساء النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. كانوا يوفرون حوالي 28 ألف دولار سنويا في أستراليا من ثمن الإيجارات. أحدث الأحصائيات أظهرت أن الشباب والصبايا وحتى بعض المتزوجين لا يغادرون منزل العائلة هيدي الأيام في أستراليا، ويبقون يعيشون مع الأهل لفترة أطول، والسبب هو ارتفاع أسعار إيجارات المنازل في أستراليا بالإضافة إلى غلاء المعيشة. المتزوجين والسناجل يوفرون سنويا 28 ألف دولار ثمن الإيجارات من خلال البقاء في منزل العائلة مع الأهل. وليش لا؟ وليش لا؟ تحياتي من جديد لكم، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. بنسمع الفنان الشامي مشو.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركات الإنتاج. شركات الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. لا لا لا أرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NE أستراليا عايشين معكم.

0: جولة إخبارية لتمام الستة ونص من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News. Thanmaya Navada with the top stories. A former member of a neo-Nazi organisation has given evidence at the Anti-Semitism Royal Commission, saying he was attracted to extremism after being sold falsehoods. Appearing under the pseudonym ADC, a man has recounted his experience of being involved in neo-Nazi circles for more than a decade. He told the commission he felt a great affinity towards members of his neo-Nazi group, but his feelings began to change after he started to form relationships with others, including members of minority groups, through his work. The Australian Competition and Consumer Commission will conduct a 12-month inquiry into regional mobile phone coverage, including domestic roaming and mobile infrastructure. Consumer advocates had been calling for domestic roaming to be mandated. The ACCC will release a discussion paper before holding forums in regional and remote parts of the country. And sales of electric vehicles remain healthy in July, following an all-time high the previous month. Just over 23,500 EVs were sold last month in Australia, representing a little over one-fifth of all new cars, down slightly from 23% in June. The EV Council says, including hybrids, nearly half of all new vehicles sold during the last quarter were electrified. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: مشاهدينا في هذه الفقرة الإخبارية من باريس مباشر، والبداية بالعناوين. محادثات متقدمة بين واشنطن وطهران بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، وترامب يلوح بضربة غير مسبوقة لإيران ويؤكد أن المفاوضات تسير بشكل جيد للغاية. تصاعد المواجهات بين روسيا وأوكرانيا. موسكو تعلن استهداف مراكز لوجستية وروش لتجمع مسيرات في كييف، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا وجرح العشرات. ومسيرة روسية تلاحق بائع خضار في خيرسون وتثير تفاعلا واسعا. النتائج متقاربة بين مرشحي الحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان، وشبكة NBC نيوز تؤكد فوز عبد الرحمن السيد بترشح الحزب في مجلس الشيوخ عن الولاية متغلبا على هايلي سيمونز.

0: مشاهدينا نبدأ من الشرق الأوسط، حيث تضارب للأنباء بشأن تقدم المفاوضات الخاصة بمضيق هرمز بين واشنطن وطهران بوساطة عمانية. ترامب يصفها بالجيدة في حين لم يفوت فرصة جديدة لتهديد إيران بضربة قاسية وغير مسبوقة في حال تعثر هذه المفاوضات. الرئيس الأمريكي يقول إن المضيق سيفتح قريبا، فلنستمع إليه.
1: سيفتح المضيق قريبا جدا أو سيتعرضون لضربة قوية، وعندها سيفتح المضيق. آمل ألا نضطر لذلك. نجري محادثات جيدة للغاية، لا يحبون الاعتراف بذلك، الأمر مزعج. تقول لأشخاص نجري محادثات رائعة، ثم يأتي أحد من إيران ويقول لم نلتقي، إنها كذبة صريحة. هل تفهمون؟ إنه أمر لا يصدق.
0: أما بشأن رد فعل طهران عن المفاوضات الخاصة بالممر، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي أن المحادثات مع سلطنة عمان مستمرة وتركز على تنظيم العبور في المضيق وتحديد ممرات ملاحية آمنة، وأكد أنها تراعي الحقوق السياسية والأمن القومي لكن لكل من إيران وسلطنة عمان، في حين ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية نقلا عن مصدر مطلع قال إن الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز سيتأجل ما دامت الولايات المتحدة تهدد إيران. والمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع مع علي باشا مراسل فرانس 24 من طهران.
2: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الذي قال إن الاتفاق بين طهران وسلطنة عمان فيما يتعلق بإيجاد مسارات لحركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز بات وشيكا وأحرز تقدما على المستوى السياسي والتقني، لكن تعيقه أيضا التدخلات ما وصفه بالتدخلات الأمريكية. هذه التهديدات الأمريكية ربما تؤثر أو تعرقل أو تؤجل التوصل إلى هذا الاتفاق الذي بات وشيكا بحسب وسائل الإعلام الإيرانية، ما لم يكن هنالك أيضا تدخل تدخلات أمريكية ربما لا تروق للجانب الإيراني. لكن المشكلة ليس فقط في هذه التهديدات سحر، بل هنالك اختلاف كبير في التصريحات الإيرانية والأمريكية فيما يتعلق بهذا الملف تحديدا. ما تتحدث عنه السلطات الإيرانية هو مفاوضات جارية ثنائية الجانب بين طهران وسلطنة عمان لا علاقة للولايات المتحدة الأمريكية بها، وتتعلق حصريا بملف إيجاد مسارات آمنة لحركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز. لكن هذا الاتفاق ورغم أنه إن حصل خلال الساعات المقبلة كما تشير كل المؤشرات الموجودة في الشارع الإيراني، سوف يكون ربما دفعا نحو ربما العودة إلى مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن التي تعثرت بشكل رئيسي بسبب الخلاف حول مضيق هرمز. لكن حقيقة هذا الأمر ليس له علاقة من وجهة النظر الإيرانية بفتح مضيق هرمز. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وهو المتحدث أيضا باسم الفريق الإيراني المفاوض تحدث صراحة على أن مضيق هرمز لم يغلق بسبب تعثر المفاوضات في مرحلة سابقة بين طهران وعمان، وإنما أغلق بسبب ما وصفه بالانتهاكات الأمريكية لمذكرة التفاهم.
0: في سياق منفصل، حث الرئيس الأمريكي كبرى شركات النفط في الولايات المتحدة على خفض أسعار الوقود، معتبرا أن الأرباح التي تحققها أصبحت مفرطة في ظل التوتر والصراع الدائر في الشرق الأوسط. وواجه ترامب انتقادات مباشرة لشركات إكسون موبيل وشيفرون بعدما أعلنتا الجمعة الماضية نتائج مالية فصلية أظهرت ارتفاعا كبير في أرباحهما. تصريحات ترامب تأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة العالمية وأسعار الوقود. دائما في المنطقة، حيث أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي قبل قليل عن استهداف ناقلة نفط سعودية قبالة منطقة ينبع على البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية في تصعيد جديد للهجمات التي تستهدف الملاحة البحرية في المنطقة. هذا الإعلان يأتي بعد يوم من غرق سفينة شحن إثر تعرضها لهجوم قبالة سواحل مدينة الحديدة اليمنية على البحر الأحمر، وفق ما أفاد به مسؤول يمني من وزارة الخارجية الهندية أمس الثلاثاء. شهد قطاع غزة أمس واحدة من أكبر الجنازات الجماعية منذ اندلاع الصراع، حيث شيع فلسطينيون رفات 112 شخصا من عائلتي أبو شريعة والحسينية بعد انتشالها من تحت الأنقاض عقب أكثر من عامين ونصف العام على مقتلهم، وصار المئات في مراسم التشييع التي أقيمت وسط أجواء من الحزن بعد التعرف إلى الرفات التي ظلت مدفونة تحت ركاب المنازل المدمرة طوال هذه الفترة. أفادت مصادر محلية بأن عمليات البحث والانتشال ما زالت مستمرة في عدد من المناطق التي تعرضت لدمار واسع.
3: ليست كثرة النعوش وحدها ما يلفت الانتباه، بل إن أصحابها انتظروا طويلا قبل أن يواروا أثره. بعد 3 سنوات انتهت رحلة البحث عن رفات 112 فلسطينيا من عائلة واحدة. اليوم فقط استطاعت عشيرتهم أن تقول الوداع.
4: استطعنا أن ننتشل بعد 3 أعوام من هذه المجزرة المروعة 112 شهيدا فقط من أصل أكثر من 300 شهيد. بقى هناك أكثر من ثلثي العدد تحت الأنقاض، اختلطت دماؤهم وعظامهم ولحمهم بالكتل الخرسانية.
3: الضحايا جميعهم من عائلة أبو شريعة والحسينة، بينهم 44 طفلا وفق الدفاع المدني، تعرضوا لغارات إسرائيلية في مدينة غزة في نوفمبر 2023.
5: في هذه المجزرة تم مسح عدد 7 أسر من أبناء عائلة أبو شريعة والحسينة بشكل كامل من السجل المدني.
3: تأتي مراسم التشييع بينما تستمر الحرب، فوزارة الصحة في غزة تقول إن عدد القتلى تجاوز 73,000 منذ اندلاعها. ولم تكن هذه الجنازة الجماعية نهاية القصة، بل تذكيرا بأن تحت أنقاض غزة ما تزال قصص كثيرة لم تنتشل بعد.
0: في الملف الأوكراني الروسي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها نفذت ضربة استهدفت مراكز لوجستية وإمداد عسكرية في العاصمة الأوكرانية ومحيطها، مؤكدة أن هذه المواقع كانت تستخدم لدعم القوات الأوكرانية. في المقابل ذكرت السلطات في كييف وأجهزة الطوارئ بأن القصف الروسي الليلي على العاصمة ومحيطها أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا، إضافة إلى وقوع عدد من الجرحى وسط استمرار عملية البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة. هذا وأظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي طائرة مسيرة روسية وهي تلاحق بائع خضار في مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا في مشهد أثار تفاعلا وجدلا. وقالت السلطات الأوكرانية إن الرجل نجا من الانفجار الذي أعقب الهجوم، لكنه أصيب بجروح ناجمة عن الشظايا.
3: من قلب المدن إلى عمق الجبهات تتسع رقعة النار بين روسيا وأوكرانيا، غارات متبادلة ومدنيون يدفعون الثمن. في كييف أعلن مسؤولون أوكرانيون أن روسيا هاجمت العاصمة الأوكرانية بصواريخ باليستية ألحقت أضرارا بمبان سكنية وعدد من المستودعات وأوقعت ضحايا مدنيين. أما في شرق أوكرانيا وبالضبط في كراماتورسك، غارة جوية روسية تقول السلطات الأوكرانية إنها أسفرت عن إصابة أكثر من 20 شخصا. أما هذا الفيديو فنشرته الشرطة الأوكرانية في خيرسون جنوب البلاد، يظهر مسيرة روسية تطارد بائع خضروات قبل أن تنفجر قربه. جريمة حرب تقول السلطات.

0: عند الفنان راغب عليمي. بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي احييكم من جديد. انتم برفتي ذات 2ME 1630 AM. منروح للملايين من الاستراليين لا يشغلون التدفئه ويتحملون البرد بسبب الفواتير العاليه. احدث الاحصائيات اظهرت انه الكثير من الناس في استراليا لا يشغلون التدفئه خلال فصل الشتاء ولا التبريد خلال فصل الصيف، والسبب كله بسبب الفواتير العاليه التي تكسر الظهر وارتفاع تكاليف المعيشة في أستراليا. أكثر من 30% منهم من أعمار 20 حتى 45 سنة، 13% منهم من أعمار 62 حتى 80 سنة. تعرفوا مستمعينا، عن جد الواحد بيأزأز من البرد إذا ما دور الأي سي، أو بيموت من الشوب، بيدوب بالشوب، إنه كيف الواحد ما رح يقدر يدور الأي سي مثلا أو يدور دفاية بهالسقعة والتلج. تخيلوا الساعة 3 اليوم الصبح عنا بسيدني درجات الحرارة كانت أربعة درجات الحرارة اليوم الساعة 3 الصبح. يعني إذا طلعت هيك لبرا بتجلد، بتفرز، بدلك وقف مطرحك. فالملايين من الأستراليين ما بيشغلوا تدفئة وعما يتحملوا البرد والسقعة كله بسبب الفواتير العالية، لأنه أكثر من 30% منهم هن من أعمار ما بين 20 حتى 45 سنة، و 13% من أعمار 62 حتى 80 سنة. حتى اللي عمره 80 سنة مش عم يشغل التدفئة ولا التكييف المبرد. تخيلوا قديش عم نتحمل من الأساوي، أساوة هالحكومة. يا حكومة فيقي، فتحي عيونك. ما عند الفنان راغب عليمي وأخبارنا المحلية الأسترالية، متوجهة إلى فاصل استراحة عبر أثير راديو 2ME. نتابع برفقكم.
1: هاي معكم كلود، ما تنسوا تلقونا بكرة الساعة 5 صباحا لنتلاقى سوا عبر 2ME أستراليا.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: بنسمع سانت لوفانت بهالأغنية الحلوة صباح الورد. أنا بدي ألكن مساء الورد. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفتي ذات 2ME 1630 AM. كمان عندي الفنان وديع مراد، رح نسمع الأغاني الحلوة بس عبر الموجي 1638 AM.

0: Gold app now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free to ME Australia and to ME Gold.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: Get the news first from 2ME.
6: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
7: First. 2ME Australia.

صباح الخير مشاهدينا، إنها الثامنة بتوقيت غرينتش، الحادية عشرة بتوقيت السعودية. نشرة جديدة، أنا راوي القاسم وهذه العناوين. دون أن يستبعد خيار الضربة، ترامب يتحدث عن محادثات إيجابية مع إيران واتفاق مرتقب لفتح مضيق هرمز. انتهاء اليوم الأول من مفاوضات روما دون اختراق، المحادثات تكشف عن عقبات حول وقف النار والحدود وآلية التحقق. إسرائيل تسلم لواشنطن ملاحظاتها على مسودة اتفاق غزة وتجدد الانسحاب من القطاع قبل نزع السلاح. بنك الأهداف يتغير والهجمات تتصاعد، روسيا تشن ضربات عنيفة على كييف تسفر عن 15 قتيلا وعشرات الجرحى. وفي ملفاتنا الخاصة، صدام غير مسبوق بين القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل، كاتس يفتح النار علنا على زمير، فمن يربح المواجهة؟ قنوات الاتصال مفتوحة بين إيران وأمريكا والمحادثات إيجابية حتى الآن، لكن خيار الضربة على الطاولة. فأين وصل مسار المفاوضات ومتى سيفتح مضيق هرمز؟ هذا بالنسبة لمفاوضات إيران. أما في ملف لبنان، فالجولة السابعة في روما انقسمت بين مسارين عسكري وسياسي، وكشفت محادثات اليوم الأول عن أبرز العقبات سنعرفها في ساعتنا، وسنرصد ماذا ردت إسرائيل على اتفاق غزة الذي يشهد هدوءا حذرا اليوم، وقف الهجمات الإسرائيلية على القطاع، إلى حرب أوكرانيا وتيرة الهجمات المتبادلة تتصاعد، وبنك الأهداف يتسع وحصيلة القتلى ترتفع.

0: مقر
1: الوصف. في هذه المجزرة تم مسح عدد سبع أسر.
2: في مجزرة مروعة أمام مسمع ومرء العالم الظالم.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري محادثات جيدة جدا مع إيران. وفي تصريحات أدلى بها لفوكس نيوز لوح ترامب استئناف الضربات على إيران بقوله مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا أو إيران ستتعرض لضربة شديدة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة كانت ستشن هجوما على إيران هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية. كما شدد على أن الإيرانيين يريدون عقد صفقة مجددا، ويمكن التأكيد على أن إيران لم تمتلك سلاحا نوويا أبدا، هذا ما أكده وجدد عليه ترامب.
1: If they back out again, they're going to get hit really hard. You know, they know that. They understand that. I have no choice. They can't have a nuclear weapon. It's very simple. It's not like, gee, let's, you know, think about something else. No, it should have been done by many presidents over many years, and it wasn't. And if they didn't, they wouldn't be talking if we weren't doing what we're doing. We hit them very, very hard, but the hard hit is yet to come, and hopefully we won't have to use it. I hope we won't have to. We're having very good discussions. They don't like to admit that, but well, you know, it's a little bit disconcerting. You tell people like you, we're having wonderful discussions, and then some guy will come out of Iran and say, we have not met, we have not, it's just such a lie. All day long, you understand, it's just incredible. We didn't talk, they'll say, we didn't talk about nuclear. Well, what do we talk about? We're sitting there twiddling our thumbs, right? So, but it doesn't matter, let's talk. The only thing that matters is action, and the strait's going to be open very soon, or they're going to get hit very hard, and then the strait's going to be open. And we were going to a tremendous attack, the biggest since World War II, and they called me and said, very politely, please, can we talk, can we talk? They didn't want. And I said, yes, we can talk. Let's get it done, finally, let's get it done.
0: وفي إطار الحديث عن انفراج، أفاد مصدر رفيع للعربية بإعلان مرتقب عن إعادة فتح مضيقي هرمز، وأن الاتصالات جارية على قدم وساق، وأنه تم إحراز تقدم بهذا الشأن. المصدر أضاف أن إعلان عماني إيراني قد يتم خلال ساعات أو بحد أقصى بحلول اليوم حول ترتيبات إعادة فتح مضيقي هرمز بشكل كامل. مصادر إذن باكستانية للعربية في هذه الأخبار العاجلة تتحدث عن أن رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير يزوران السعودية غدا. إذن زيارة مرتقبة من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وأيضا قائد الجيش إلى المملكة العربية السعودية يوم غد. بموازاة ذلك، أكد فيصل نياز ترمزي سفير باكستان لدى روسيا، أكد إذن على فتح قنوات اتصال، وبأن إسلام أباد تؤدي دور قناة الاتصال بين إيران والولايات المتحدة. أوضح في حديث لوكالة تاس بوجود قنوات اتصال إذن مفتوحة وأخرى غير معلنة للوصول لتسوية أمريكية إيرانية، مشيرا إلى أن إشراك أكبر عدد من الأطراف الإقليمية يصب في صالح جهود التسوية بين واشنطن وطهران ويعزز من فرص نجاح الوساطة. بالموازاة، تعمل باكستان وقطر على إعداد وثيقة لتسهيل إعادة فتح مضيق هرمز. بحسب المصادر دخلت المشاورات مرحلتها النهائية، فيما تقتصر الوثيقة على ملف مضيق هرمز وتنص على إعادة فتحه مقابل رفع الولايات المتحدة للحصار عن الموانئ الإيرانية دون التطرق إلى البرنامج النووي الإيراني. من إسلام أباد معنا مراسل العربية عبد الله خلوف. عبد الله، أهلا بك. كما استعرضنا منذ قليل، مصادر العربية تتحدث عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش إلى السعودية غدا، هل من معلومات أكثر حول هذه الزيارة وأهدافها وبطبيعة الحال ارتباطها بالمحادثات والمفاوضات الجارية بين الجانبين؟
2: يعني راوة، بالحقيقة معلومات رسمية لا يوجد، لكن التقارير منذ أيام تتحدث على أن العمليات الجارية وعمليات التفاوض بين الجانب الإيراني والعماني مدفوعة من الخلف بمظلة إقليمية. الاتصالات التي كانت تجرى عبر القيادات الباكستانية وأيضا القيادات الإيرانية كانت تشمل الحقيقة العديد من دول المنطقة والدول الإقليمية، بما فيها المملكة العربية السعودية، قطر، والإمارات العربية المتحدة. لذلك حتى عباس عراقجي عندما بدأ بجولة من اتصالاته بعدد من الدول الإقليمية في ليلة واحدة، اتصل بالمملكة العربية العربية السعودية باسمه الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، ثم بعد ذلك اتصل بوزراء خارجية عدة دول، ثم بقائد الجيش سيد عاصم منير. المعلومات في ذاك الوقت كانت تقول بأن إيران ترغب في التهدئة وتريد توحيد الكلمة بين هذه الدول الإقليمية لكي تستطيع أن يعني تقابل الولايات المتحدة الأمريكية بكلمة موحدة بما لديها من قناعات ومن آراء. اليوم مسؤولون حكوميون باكستانيون أفادوا، مصادر مسؤولة باكستانية قالت بأن هذه الوثيقة التي بدأ العمل عليها يعني ستؤدي إلى انفراجه، وربما كما يقول المسؤول بأن هناك يعني نتوقع خبرا جيدا أو انفراجة قريبة لهذا اليوم. لكن في المقابل أيضا قال بأن هناك خلافا حادا ما يزال قائما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسطاء، يعني الاتصال بينهما غير مباشر لكن عبر الوسطاء، الخلاف حول عدد من النقاط، أهم هذه النقاط هي الرسوم، لكن أكد بأن الوسطاء ما زالوا يعملون على إيجاد حل وسط يرضي الطرفين لمعالجة هذه المشاكل. لكن بالمقابل أيضا الأمور يبدو أنها من الجانب الباكستاني إيجابية، المؤشرات إيجابية. الباكستانيون يقولون بأننا نتوقع انفراجة قريبة خلال هذه الفترة، ربما هذا الأسبوع أو ربما في الساعات القادمة.
0: نعم، شكرا لك من إسلام أباد مراسل عربي عبد الله خلوف، انضم إلينا هنا في الاستوديو الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي. أهلا بك معنا سيد موسى. أهمية هذه الزيارة لرئيس الوزراء الباكستاني وأيضا قائد الجيش إلى السعودية يوم غد، خاصة بأنه المملكة العربية السعودية كان لها دور أساس في هذه الوساطة بشكل عام، وأيضا في آخر ضربة كان لها دور في منعها إعطاء في المجال للمفاوضات وللتسوية بطريقة سلمية.
3: نعم، هذه الزيارة مهمة جدا، خاصة وأن باكستان هي الدولة الوسيطة التي لعبت دورا مهما في يعني إنجازات وثيقة التفاهم وما جرى بعدها، ولحد الآن هي مستمرة في التواصل مع الولايات المتحدة وإيران. يعني مجيء الوزير الباكستاني إلى السعودية يعني أعتقد هذا يأتي في إطار التنسيق وتقارب الرؤى بين المملكة العربية السعودية التي لعبت دور أيضا في منع الضربة الحاسمة التي كان من المقرر، والكثير من المحللين كانوا يرون أن الولايات المتحدة ذاهبة 100% على الضربة،
0: حتى ترامب أعلنها يعني. نعم. ذلك بطلب،
3: لذلك يعني الوسيط الباكستاني ذهاب إلى السعودية التي لعبت دور في إيقاف هذه الضربة يعني مؤشر مهم جدا على التنسيق وعلى تقارب الرؤى بين هذه الدول والولايات المتحدة من جهة، وبين إيران التي أيضا وزير خارجيتها تواصل مع المملكة العربية السعودية ومع الأمير فيصل بن فرحان. أعتقد مؤشر إيجابي ومهم في هذه المرحلة الراهنة.
0: طيب سيد موسى، المحادثات الإيرانية العمانية تحديدا حول مضيق هرمز مستمرة، كنا نتوقع أن يفتح المضيق بشكل كامل يوم أمس لكن ذلك لم يحصل.
4: من جولتنا الإخبارية للتمام الساعة 7 بنرجع لسجهات الهواء. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا، انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. أمسية الأربعاء اليوم الخامس من شهر أوغست آب، طقسنا اليوم بسيدني وصل لدرجات الحرارة ل 20 درجة 15 على صعيد ميلبن. بكرة الخميس بسيدني درجات الحرارة بتوصل ل 18-14 على صعيد ميلبن. هيدي آخر أخبارنا عن حالة الطقس لسيدني وميلبن ولليوم و بكرة الخميس. رح نبلش الساعة مع الفنانة ليلى غفران، نرجع نكمل مع الفنان صابر الرباعي، وعندي كمان الفنانة مريم فارس. هيدي هي الإذاعة الأقوى، إذاعتكم 2ME. مساء النور.

0: جولتنا الغنائية بنرجع لعنكم مستمعينا. بدي حييكم من جديد أنتم برفقة إذاعة 2ME 1630 AM. مديرك ليس صديقك والشركة ليست عائلتك. أنجز عملك باتقان وأحصل على أجرك ثم عد إلى حياتك. في علم النفس الحفاظ على حدود واضحة بين العمل وحياتك الشخصية يساعد على تقليل الاحتراق النفسي ويمنع التعلق المفرط بالوظيفة أو ربط قيمتك الذاتية بها. هيدا من الجانب النفسي. نعم هيدا بعلم النفس أنه مديرك منو صديقك والشركة مش عائلتك. اتقن عملك واحصل على أجرك وعود لحياتك، لأنه بعلم النفس بيقول أنه الحفاظ على حدود واضحة بين العمل وحياتك الشخصية بيساعد على تقليل الاحتراق النفسي وبيمنع التعلق المفرط بالوظيفة. بونسوار لكم من جديد، انتم برفقة ذات 2ME 1638 AM من جولتنا الغنائية وأخبارنا المحلية الأسترالية ودردشتنا. منروح لفاصل استراحة.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: 1638 2ME أستراليا. بنرجع لعنكم مستمعينا تنتابع سوا ما تبقى من مشوار درافت تايم بروجرام لأمسية الأربعة. بدي أوصل تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. ليست دائما مسألة استغناء، أحيانا موقف صغير أو كلمة عابرة تجعلك تدرك إنك كنت تؤذي نفسك بالبقاء، فابتعد رغم إنه جزءا منك كان يريد الاستمرار. تحياتي المسائية لكم من جديد، متوجه لأغانينا الحلوة. هلأ بنرطب الأجواء شوي عبر الموجة 1638 AM.

مستمرين برفقتكم مشوار الدرايف تايم بروجرام تحيه مسائيه عطره لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME استراليا. كثير من الانهيارات النفسيه لا تصنع الاحداث بل الاستنزاف المزمن الناتج عن مقاومه ما لا يمكن السيطره عليه. والنضج النفسي هو الانتقال من محاوله التحكم بكل شيء الى حسن اداره الذات امام كل شيء. بونسوار من عنا من هون من راديو 2ME.

0: نتابع برفقتكم مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. أنتم برفقتي ذات 2 ME 1638 AM. من أغانينا منروح لفاصل استراحة عبر أثير راديو 2 ME. مساء النور.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

0: أستراليا.
1: Definitely me.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: Bye.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشوار دراف تاون بروجرام برفقتكم لأمسية الأربعاء الخامس من شهر آب أوغست. مني كاتيانا الصراف لكن أطيب التحيات المسائية، بدي أتمنى لكم بقية أمسية سعيدة برفقة راديو 2ME، وبدي أشكركم فردا فرد لحسن المتابعة. راح أترككم برفقة جولة إخبارية مفصلة محلية عالمية لتمام الساعة 8، بتستمعوا لألا عبر أثير راديو 2ME، ومن بعد منها بتكملوا المشوار مع الزملاء. ولكن مني هلا بدي لكم دلوا بألف خير وانجوي ذا ريست اوف يور ايفنينج. باي باي.
1: Get the news first from 2ME.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
5: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: ABC News.
9: Thanmaya Narvida with the top stories. Migration experts have warned that the federal government's plan to reduce the number of temporary migrants coming to Australia could be thrown out by the High Court or have unintended consequences if it's badly designed. The changes are expected to include restrictions on asylum seeker work and appeal rights and on the family visa application process. Former senior immigration official Abul Rizvi has warned that changes to the family reunification process could be subject to legal appeal, while the Australian Chamber of Commerce and Industry has cautioned against moves that make Australia less attractive for skilled migrants. The Anti-Semitism Royal Commission has heard protests against COVID lockdowns became fertile ground for far-right groups to expand their influence to a more diverse demographic. Macquarie University's Professor Julian Drugin has told the commission the extreme far-right has sought to gain legitimacy by aligning itself with broader political movements. He says the COVID lockdown protests enabled the movement to connect with some trade unions, religious minorities, wellness and alternative health communities and others for the first time. And a stray piece of a SpaceX rocket is now believed to have crashed into the moon, travelling at 8,000 kilometres an hour. The crash is yet to be confirmed by telescopes monitoring the event. Scientists will be comparing before and after pictures of the lunar surface to spot any new scars. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: العربية مع ميشا جويش.
1: أهلا بكم في الظهيرة، نستهلها بالعناوين. واشنطن وطهران اتفاق في الأفق. ترامب يؤكد أن مضيق هرمز سيفتح قريبا ويهدد بأكبر ضربة منذ الحرب العالمية الثانية إذا تعثرت التسوية. العراق ساحة إيران الجديدة. تأهب إسرائيلي بعد تقارير تحدثت عن هجمات تعتزم فصائل موالية لطهران شنها على تل أبيب. بيروت وتل أبيب محادثات روما، استئناف اليوم الثاني من التفاوض في مقر السفارة الأمريكية. وواشنطن تعلن دعم الدولة بما يخدم بسط سيطرتها على مناطق الجنوب. وفي الظهيرة نتابع أيضا عشرات القتلى والجرحى في قصف صاروخي روسي على كييف، وموسكو تعلن إلحاقها أضرارا بثلاث سفن قرب أوديسا. جولة الظهيرة ساعتان من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار ونفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم، فأهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة فوكس نيوز إن مضيق هرمز سيفتح قريبا، مهددا بأن إيران ستتعرض لما وصفه بأكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية في حال لم يحدث ذلك.
2: إيران على سبيل المثال لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، هي لا تستطيع ذلك بالفعل. أما مضيق هرمز فسيفتح قريبا جدا، وإلا فستتعرض إيران لضربة قاسية للغاية، وبعدها سيفتح المضيق. كنا نستعد لهجوم هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية. ثم اتصل بالإيرانيون وقالوا من فضلك هل يمكن أن نتحدث؟ فقلت نعم يمكننا أن نتحدث لننجز الأمر.
1: في المقابل نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصدر مطلع قولها أن الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز سيتأجل ما دامت واشنطن تهدد طهران. يأتي ذلك فيما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المحادثات مع عمان ركزت على تحديد ممرات آمنة للدخول والخروج في مضيق هرمز، واصفا إياها بالإيجابية على المستويين الفني والسياسي. وأكد المتحدث أن المسار الذي يجري التفاوض عليه يهدف إلى ضمان الحقوق السيادية واعتبارات الأمن القومي للجانبين. إلى العلن برزت بوادر اتفاق مؤقت بشأن مضيق هرمز، لكن إدارة هذا الممر الاستراتيجي لا تزال محط خلاف بين واشنطن وطهران. فمن سيمسك بمفتاح هرمز في اليوم التالي؟ المحادثات تتم بوساطة عمانية وتتحدث عن اتفاق مؤقت لستين يوما قابل للتمديد، يعيد حركة الملاحة ويثبت وقف إطلاق النار تمهيدا لاستئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني. أما حركة العبور فستنظم عبر مسارين، السفن المتجهة إلى الخليج تمر شمالا داخل المياه الإيرانية، بينما تسلك السفن المغادرة نحو بحر العرب مسارا جنوبيا داخل المياه العمانية بالتنسيق مع طهران. وتتضمن المسودة عدم فرض رسوم أو ضرائب خلال فترة الستين يوما، وذلك لضمان عبور آمن وسلس للسفن المحاصرة في المضيق وتلك القادمة من بلدانها. كما تتضمن المسودة إزالة الألغام البحرية من الممر الأوسط خلال 30 يوما بهدف توسيع حركة العبور وفتح مسار أكثر أمانا أمام السفن. لكن العثرة الأولى تكمن في إدارة المضيق، فواشنطن تصر على حرية الملاحة ورفض أي سيطرة إيرانية، بينما تريد طهران دورا أوسع في إدارة الأمن البحري إلى جانب رفع الحصار عن موانئها وتخفيف العقوبات النفطية. أما العقبة الأخطر فتكمن في عامل الثقة، لا سيما بعد انهيار تفاهم سابق واستئناف الهجمات على السفن، كما أن موقف الحرس الثوري من الترتيبات الجديدة يظل حاسما في ضمان تنفيذ أي ترتيبات جديدة ميدانيا. وهكذا قد تنجح الكثير من بنود الاتفاق في التحويل إلى واقع ميداني، لكن إزالة الشكوك وحسم الجهة التي تدير أمن وحركة الملاحة فيه تبقى المعركة الأصعب. أفادت تقارير أمريكية بأن واشنطن استخدمت معظم مخزونها العالمي من الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى خلال الحرب مع إيران، في وقت تراجعت فيه مخزونات صواريخ باتريوت وثاد الاعتراضية بفعل الاستنزاف.
3: في المواجهة مع إيران لم تعد الحسابات الأمريكية تقاس فقط بحجم القوة المتاحة، بل بما تبقى في المخازن وبمدى قدرة واشنطن على مواصلة التصعيد إذا فتحت أكثر من جبهة في الوقت نفسه. مصادر أمريكية كشفت أن واشنطن استخدمت تقريبا أغلب مخزونها العالمي من الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى خلال الحرب مع إيران، وبحسب المصادر ذاتها شمل ذلك تقريبا أنظمة الصواريخ التكتيكية التابعة للجيش الأمريكي المعروفة باسم أتاكمز، إضافة إلى صواريخ الضربات الدقيقة. هذا التطور يفرض تحديا استراتيجيا، إذ لم تعد المشكلة في غياب الصواريخ كليا، بل في كلفة توزيعها، فنقل الذخائر من مسارح عسكرية أخرى يعني تلقائيا تقليص الجاهزية الدفاعية هناك، وسط أزمات مفتوحة تتقاسمها واشنطن بين الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا. هذه الحسابات تزامنت أيضا مع هواجس أمنية طالت الرئيس نفسه، فترامب استخدم الطائرة الرئاسية القديمة بسبب قدراتها الدفاعية حينما كان في تركيا بعد معلومات عن تهديد محتمل مرتبط بإيران أو وكلائها. وبلغة الأرقام تشير تقارير أمريكية أخرى إلى أن واشنطن أطلقت حوالي 1500 صاروخ باتريوت ونحو 200 صاروخ ثاد بين فبراير ويوليو. وبناء على هذه التقديرات تراجعت المخزونات تقريبا إلى أكثر من 730 صاروخ باتريوت و 234 صاروخ ثاد. أما التعويض فيبدو بطيئا أمام حجم الاستنزاف. وزارة الدفاع لا تتسلم شهريا سوى نحو 15 صاروخ توماهوك و 20 صاروخ باتريوت تقريبا. هكذا تدخل الذخائر ومعها أمن الرئيس في قلب القرارين السياسي والعسكري الأمريكي الخاص بإيران.
1: أعلن الحوثيون استهداف ناقلة نفط سعودية أمام ميناء ينبع في البحر الأحمر، وكانت الحكومة اليمنية قد اتهمت الحوثيين بالوقوف وراء استهداف سفينة هندية بزورق مفخخ في البحر الأحمر. أفاد موقع والا الإسرائيلي بأن المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية تخشى من أن تحاول إيران تفعيل الميليشيات الموالية لها في العراق لشن عمليات هجومية ضد إسرائيل. ووفقا لهذا التقييم

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. رئيس المصري الأردني ماري ذا إيجيبشن. مريم المصرية عاشت حياة لهو بالسكندرية بالقرن الخامس ميلادي، منعت من دخول كنيسة القيامة بالقدس هي وكانت عاملة رحلة حج، فندمت وصلت وسمعت صوت عم بيقول إذا عبرت الأردن ستجدين راحة مجيدة. قطعت النهر من الميل الشرقية وهونيك عاشت بالبرية كل حياتها بتوبة كاملة. عاشت 47 سنة حد نهر الأردن، والسنة سنة 2025 المملكة الأردنية أصدرت توابع بريدية لقديسي الأردن، من بيناتهم القديسة ماري المصرية. In this hour, pray for us, please, O Saint Patron of Redemption, of Repentance. Help us to forget our mistakes and errors. You taught us to emphasize that no one is beyond redemption. Please pray for us. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Hello, مساء الخير, سيرين معكم on 1638 2ME Australia. Inshallah, متأدوا الليلة بخير. We have got lots more music coming up right after this. ما تروحوا لمحل.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج, شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا, الأخبار أول بأول.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب, يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت, نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: صباح النور محبوبي, صباحك صباحك.
5: تأجيل المؤتمر الصحفي لوزير الشؤون الداخلية توني بيرك بشكل مفاجئ, وكان سيعلن عن تعديلات في سياسة الهجرة. انتقدت لاذعة من قبل مستشار رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي السابق لسياسة الحكومة. كل هالعناوين متبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.
6: والآن استمعوا لأول

0: Tune in to the 2ME Drive Time Show afternoons from 3 p.m. Monday to Friday and join in the discussion on the hottest topics. And of course, hear the best in Arabic and the best in English music. We'll go to a short break and we'll be right back with you. I'm Serene on 1638 2ME Australia.
1: ما تبدل ما تغير كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك خليك على التردد 1638 AM 2ME أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: The new music leader. This is the original 2ME. The original 2ME.

0: 2ME is Aetkun Lula bi Australia. Get the latest local and international news every hour on the hour, right here on 1638 2ME Australia.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First, 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. في روما مفاوضات وفي بيروت مطالبات، ففي العاصمة الإيطالية تميز اليوم الأول من المفاوضات بالأجواء المتشنجة، ذاك أن لبنان طلب بوقف فوري لإطلاق النار وبالبحث في مناطق نموذجية جديدة. في المقابل إسرائيل أصرت على عدم البحث في مناطق تجريبية جديدة، بل البدء من مكان آخر وتحديدا من آليات التحقق والمراقبة، علما أن لبنان وإسرائيل لم يتفقا بعد على الجهة التي ستتولى عملية المراقبة والتحقق. في بيروت الذكرى السادسة لتفجير المرفأ تحولت مناسبة للمطالبة بأمرين: الحقيقة والعدالة. لكن المختلف هذا العام تمثل في مطالبة الأهالي بإنهاء النيابة العامة التمييزية مطالعتها بأسرع وقت ممكن ليتمكن المحقق العدلي من إصدار قراره الاتهامي، وهو أمر أضحى ممكنا بعد تراجع نفوذ حزب الله في لبنان. لكن البداية من اليوم الأول للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الجارية في روما وخلاصاتها وأبرز ما جرى بحثه خلالها في تقرير لرامي نصر.
1: كادت المفاوضات تنفرط وتلامس الحائط المسدود، انطباع تكون عند أكثر من مصدر لبناني بعد يوم شاق من التفاوض مع إسرائيل في روما للمرة الثانية على التوالي. صحيح أنه اليوم الأول من الجولة التفاوضية السابعة، وعادة ما تكون السقوف عالية في الأيام الأولى، لكن يبدو أن الضغط الأمريكي على إسرائيل لم يكن كالسابق. افتتح اليوم الطويل باجتماع مشترك ضم الوفدين السياسي والعسكري مع الخبراء الحدوديين. خلاله أصر لبنان على أن ما يحصل في الجنوب ليس وقفا لإطلاق النار، بينما قالت إسرائيل إن لا موانع أمامها لتدمير منشآت حزب الله، مع لوم من سمح للحزب بالتمدد في الجنوب. ثم انقسم العصر على اجتماعين منفصلين، الأول حدودي سياسي حضره السفير سيمون كرم والسفير ندم عوض والعميد زياد هيكل والدكتور أنطوان صفير ونجيب مسيحي والعميد جهاد الخازن والعقيد شاكر الحاج. أما الاجتماع الثاني فعسكري بحضور الوفد من 6 ضباط، وشهد أجواء متشنجة جدا انطلاقا من تمسك لبنان بجدولة الانسحاب ووقف النار الكامل والاعتراض على التدمير الممنهج في مقابل تعنت إسرائيلي بحجة وجود منشآت وسلاح تقتضي التدمير. الاجتماع اقتصر على المفاهيم ولم يتم التوصل إلى اتفاق حول الجهة الثالثة المراقبة لآلية التحقق، والحديث تركز على الإجراءات الواجب اتخاذها لاعتبار منطقة تجريبية ناجحة، فالأولى لم تكن كذلك كما حكي في الاجتماع، بما أن تجربة زوطر الغربية والتباين الذي ظهر حول حدودها العقارية وغير العقارية هو نتيجة لغط كبير في تفسير المناطق التجريبية، وهذا ما أدى إلى حصول إطلاق نار من الجانب الإسرائيلي، رغم أن موضوع الممتلكات الخاصة مبتوت منذ الجلسات السابقة وفق آلية قانونية واضحة. لذلك ستستمر المفاوضات في 5 و6 من آب، مع الإشارة إلى أن النقاش الحدودي انطلق مما كان تم التوصل إليه في البر والبحر. أما الاقتصاد والأعمار فاقتصر الحديث عنهما على المقدمة وسيناقشان أكثر في الأيام المقبلة.
0: ميدانيا وتزامنا مع المفاوضات الجارية في روما، كاميرا MTV ترصد حصريا مشروع طريق عسكري إسرائيلي جديد في جنوب لبنان. صبحي إبلاوي.
2: ما تقوم به إسرائيل في جنوب لبنان يتخطى فكرة وجود عسكريين لها على الأراضي اللبنانية، ما يطرح تساؤلات حول المخططات المرسومة. هذه اللقطات مثلا التي بثها تقرير عرضته القناة 14 الإسرائيلية من داخل بلدة العديس اللبنانية، تظهر آليات الجيش الإسرائيلي وهي تتحرك بكل أريحية داخل الأراضي اللبنانية التي أعاد احتلالها بعد حرب إسناد غزة وإيران، إلا أن هذه التحركات ليست كل ما يجري على أرض الجنوب. فهنا أيضا في العديسة تظهر آليات إسرائيلية تنفذ أعمال تعبيد الطرقات داخل الأراضي اللبنانية بهدف تسهيل تنقلات الجيش الإسرائيلي، لكن الأعمال الأكبر تجري داخل مدينة الخيام، حيث تحول معتقل الخيام بحسب وسائل إعلام إسرائيلية إلى موقع تابع للجيش الإسرائيلي، وهذا المعتقل الذي كان رمزا للتحرير عام 2000 عاد اليوم ليصبح رمزا للاحتلال من جديد. أما ورش البناء الأكبر فتجري في المنطقة الممتدة من المطلة إلى قلعة الشقيف، حيث رصدت كاميرا MTV لقطات خاصة لآليات الجيش الإسرائيلي وهي تستحدث محورا بريا جديدا باتجاه قلعة الشقيف وهو مشروع يتطلب ورشة هندسية ضخمة لتأهيل طريق استراتيجي، ويمتد الطريق من بلدة الطيبة مرورا بمشروع الطيبة وصولا إلى بلدة يحمر الشقيف من الجهة الشرقية، في خطوة توحي بوجود خطة لإنشاء محور بري جديد يخدم التحركات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة. وتعمل جرافات وآليات هندسية ثقيلة على شق الطريق وتوسيعه وتسوية أرضه تمهيدا لفرشه بالبحص ثم تعبيده، بما يسمح باستخدامه بصورة دائمة من قبل الآليات العسكرية. وتشير المعطيات الميدانية إلى أن هذا الطريق قد يتحول بعد استكماله شريانا لوجستيا رئيسيا يربط الأراضي الإسرائيلية بمنطقة قلعة شقيف متجاوزا بلدتي زوتر الشرقية وزوتر الغربية، ويعزز قدرتها على التنقل والتمركز في هذه المنطقة الحساسة، علما أن هذا المشروع كان قد أسند قبل حروب الإسناد إلى أحد المتعهدين اللبنانيين، إلى أن العمل فيه توقف بسبب شح التمويل.
0: في المواقف، أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خلال مراسم إحياء أربعينية الإمام الحسين في بعلبك أنه لولا صمود المقاومة لما كان هناك أمل في تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، كما شن هجوما حادا على دولة لبنانية.
3: نحن اليوم نعتبر أن كل المفاوضات المباشرة لم تجلب للبنان إلا العار والذل والخيبة والتنازلات المتتالية. السلطة السياسية في لبنان كانت عونا لإسرائيل بدل أن تكون عونا لسيادة لبنان. الرئيس لم يعمل كحكم وجامع، بل أصبح طرفا ومفرقا. أدعو السلطة السياسية في لبنان إلى إيقاف التنازلات المجانية وفتح باب الحوار مع المقاومة. سوريا المستقرة هي سند للبنان، كما لبنان المستقر هو سند لسوريا. لا يوجد أي مانع من اللقاء العلني بين حزب الله والقيادة السورية في الوقت الذي يكون مناسبا بتقدير الطرفين. نحن مع انتشار الجيش في جنوب نهر الليطاني، وهذا الانتشار مرحب به، بل ونساعد إلى الحد الأقصى.
0: توازيا، أفادت مصادر بعبدة لأم تي في ردا على كلام قاسم بانتشار الجيش فقط جنوب الليطاني بأن الجيش موجود في كل لبنان وسيكون موجودا بكل لبنان. بدوره رد رئيس الحكومة نواف سلام على كلام قاسم في منشور له عبر إكس كاتبا: يطل علينا اليوم من يتهم السلطة السياسية بأنها كانت عونا لإسرائيل بدل أن تكون عونا لسيادة لبنان، ثم يدعو إلى الحوار والوحدة وكأن اللبنانيين بلا ذاكرة. فالحقيقة أن العون الأكبر لإسرائيل قدمه من تفرد بإدخال لبنان في مغامرات حروب إسناد عبثية ومنحها الذرائع للاعتداء على بلدنا ودوس سيادته وقتل أبنائه. وأضاف رئيس الحكومة: من تفرد بقرار الحرب ويحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية متجاهلا مصالح بيئته واللبنانيين عموما، لا يملك أن يوزع شهادات في الوطنية، ناهيكم في الزيادة. قضائيا، بعد 6 سنوات من الانتظار، أمل بالعدالة إنما لا ثقة بمسارها. زينة باسيل شمعون.
4: الصور لم تتغير، إنما الوجوه تبدلت. عيون حزينة وتعبير بتحمل وجع 6 سنوات من الانتظار. مثل كل سنة مسيرتين، واحدة انطلقت من مركز فوج الإطفاء وتانية من ساحة الشهداء، واللقاء أمام الإهراءات عند الساعة 6:08.
5: كل مين يتهم بالقرار الاتهامي سوف يكون فوراً خصم لأهل الضحايا.
6: نحن يا فخامة الرئيس منيجلك من هون، برجع بقلك من حبك ومن قدرك، بس المرفق قضية بعرف انه شاب الزكسكك، لأنه يمكن يكون في أشخاص من مكتبك القديم، شي مدير مخابرات، شي رئيس مكتب من جماعتك متورط. هون التحدي الأكبر، وأنا بعرف انك قدر التحدي الأكبر، بس يكون مذكرات انتو ايه وانت تشيل الغطا الرئيسي عن هالمطلوبين.
7: انه شفناكم اليوم هون سياسيين، وزراء، نواب، أهلا وسهلا فيكم، بس مش بالكلام، بدنا بالفعل، بدنا يوم اللي نوقف ونطلب طلب لأهالي الضحايا تكونوا واقفين وتكونوا سند لألنا.
6: كل يوم بيقطع قوة نهار ولازم نطلع بعيون الضحايا تبعنا ونقول لهم ونعتذر ونقول انه لهلا بعد 6 سنين ما عنا شيء بيناتنا بين ايدينا وما عنا شيء من العدالة وما في حدا موقوف.
4: بارقة أمل الوعد بصدور القرار الظني قريبا، إنما ما بعد القرار الظني امتحان جديد ستواجه الدولة اللبنانية وهو إحضار المتهمين أمام القضاء في حال رفضوا ذلك.
8: 6 سنين بتعرفي بتقولي إنه بيخف أو شيء، بس عم يتقل أكثر. هني مش قتلوا بس نيكول، يا ما قتلوا هالأبرياء، قتلونا لقلنا قبل ما يقتلون.
9: برجع بلا اللي قلت لها إيه بسبعة هي رح تكون عشوبة لبنان.
10: أكيد طبعا عنا كتير أمل بالقاضي طارق بيطال لأنه هو سيد ملفه.
11: أنا بؤمن بعدالة السما اللي لازم كمان تتحقق على عدالة الأرض بهذا العهد أو بغيره، نحن ضروري نوصل للعدالة.
12: بالنسبة للعدالة أنا ما بؤمن بالشبع، لا بدولة ولا بعدالة ولا بالشيء.
7: حقنا نعرف مين قتلنا، مين هجرنا، مين دمرنا بيوتنا، مين قتلنا أحبائنا.
4: 4 آب 2026، تقدم بالتحقيق وعدالة بالانتظار ودولة مؤسسات أمام
13: انتقال. خليكن معنا، إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
14: وزير العدل بقوله أنه اليوم بتصور من هون لأربع خمسة أشهر يجب أن نصل إلى قرار يرضي الشهداء اللي بالفعل 6 سنين تحت التراب ما عم ياخذوا حقهم ولزويهم والجرحى اللي موجودين. نتمنى على القضاء اللبناني بكافة أجهزته أن يضع ملفه بأسرع وقت ممكن بشكل مفصل وأن يصدر هذا القرار الاتهامي كما قيل ويقال أنه خلال 2 أو 3 أو الآخر السنة، حتى نقدر نقول أنه بالفعل ولج هذا الملف إلى المجلس العدلي حتى يقدروا القضاة يحطوا إيدهم على كامل الملف ويصار إلى التحقيقات اللازمة يتوصل إلى حقائق العدالة، لأنه بدون عدالة ما في دولة، والدولة لا تقوم إلا على الأمن وعلى العدالة. الأمن إلى حد ما بلبنان ممسوك مشكورا الأجهزة الأمنية، بيبقى فيه العدالة، مسار العدالة بطيء مش بس بالملف المرفق بكتير قضايا، لأنه مقومات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والمالية ضئيلة جدا. نتمنى أن نصل في هذا الملف إلى المبتغى والمطلوب، أنه بالفعل ما يكون في غطاء سياسي على أي شخص كان متورط في هذا الملف، أكان عن طريق الإهمال أو غير الإهمال، قصد أو غير قصد، حتى يشكو غليل وتقول الشهداء تحت التراب والأهالي يقدروا يوصلوا لحقوقهم ولو بالحد المعنوي إلى جانب الحد المادي أو الاجتماعي أو النفسي. صحيح. من شان هيك أنا بشوف المطار كان بطيء ولكن مبين لليوم، واليوم الخطابات اللي سمعناها من هنا وهناك أنه بالفعل والنيابة العامة اليوم يفترض فيها بعلم القانون وعلم أصول المحاكمات هذا الملف بمطالعته ويصل إلى القرار إلى القاضي المحقق العدلي ليصدر القرار الاتهامي اللي صار فيما بعد إلى إحالته وفقا لأصول الإجراءات القضائية للمجلس العدلي. نتمنى ذلك، والكل الخير أنه خلال أشهر عديدة جدا أن يفتح هذا الملف أمام المجلس العدلي وتبدأ التحقيقات بشكل كثير رسمي وكثير جدي.
15: شو عندك تعليق دكتور ميشيل حول ما ذكره النائب عماد مارتينوس؟
14: أول شيء مشكور النائب، الحقيقة مش أطراء لإله، النائب كليموس بهمه كتير القضايا الوطنية وقضايا قضية المرفأ، هي من من من أولى قضايا اللي مكتب الادعاء بنقابة المحامين عندك ماسك الشعلة في إحقاق العدالة. وجا اليوم خطاب النقيب عماد مارتينوس تقول أنه هذه السنة يعني سنة 26 سنة حقيقة المرفأ، عم يقصد فيها العدالة في أو تحقيق العدالة في قضية المرفأ. وكان اليوم لقاء أو مبارح كان لقاء جامع بنقابة المحامين تيأكدوا أنه العدالة يجب أن تسير ومش ببطء بشكل كتير سليم وشكل يقدر يرضي كل المتضررين من هذه الزبدك الجريمة الدولية سميناها نحن بالفعل، وإن كانت على مستوى القضاء اللبناني، ولكن يجب أن نصل إلى الحقيقة، إلى العدالة، ودون العدالة لا تحقيق لا للأمن الاجتماعي ولا للمواطنين ولا لكل أصحاب الحق. مش هناك خطاب النقيب عماد مارتينوس إلى جانب مثل ما قلت أنا وياك من شوي وزير العدل، خطابات طبعا صار في خطابات من هنا وهناك، ولكن كلها تصب في خانة إحقاق الحق ووصول العدالة إلى المبتغى المطلوب.
15: نحن بدنا العدالة وبدنا السلام وبدنا السلام أيضا. يعني خلينا ننتقل لموضوع المفاوضات اليوم بين لبنان وإسرائيل بروما، هل عندك أمل أنه فعلا نتوصل إلى سلام دائم مع إسرائيل؟
14: يعني خليني بلش معك بأنه بدنا سلام بشرعة حقوق الإنسان، أول بند وتاني بند بيحكي عن حق المواطن في العيش الكريم، في الأكل والمسكن والحياة والعمل وإلى آخره، توصل إلى حريته المطلقة. اليوم بلبنان للأسف نحن السيادة منقوصة في لبنان، وجاء اتفاق الإطاري يقول أنه نحن سنستعيد بشخص فخامة الرئيس والحكومة ومعظم الأفرقاء اللبنانية باستثناء من هو متضرر من هذا الاتفاق، يقولوا أنه نحن سنستعيد هذه السيادة بدءا بالمفاوضات يلي

0: الرئيس ترامب، نريد منك أن تضغط أكثر وأكثر على إسرائيل من أجل تنفيذ اتفاق الأطار لنفرج الشعب اللبناني. نحن هذا الرهان اللي رهننا عليه على الأمريكي في المباشر نجح، والرهان سيكون دونه عقبات مدام كلود. يعني في عقبات كثيرة تعترض هذا المسار التفاوض، ولكن لحد هلا بشوف إلى حد ما ولو بالشكل ولو ببعض التفاصيل يرقى إلى الاهتمام، يرقى إلى الوقوف عنده، لأنه نحن مثل ما يقولوا بدنا ناكل عنب. نحن بهمنا إسرائيل تنسحب والأهالي يرجعوا نعمل إعادة إعمار. هلا السؤال، سنحقق سلام أو سلام؟ أنا برأيي بكثير تنحكي عن شيء اسمه سلام. اليوم نحكي عن منطق وقف إطلاق النار، عن منطق المناطق التجريبية وانسحاب تدريجي من خلال إعادة انتشار أو شو ما بدك تسميها. بنا الإسرائيلي اليوم يفل رويدا رويدا من لبنان، تيشعر المواطن خاصة الجنوبي أنه في دولة وراه، في سيادة، في رئيس جمهورية، في حكومة عم تنظر إلى حق أعمار كان بأمان. مش هيك نحن نعول على هذه المفاوضات، وأنا قلتها وبقولها، في رهان كبير على اتفاق الإطار أن ينجح، وإذا نجح بالفعل بتكون الدولة حققت سيادتها وحققت على كل حال تخرج عن مقومات الدستور يلي بسط سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية. مش هيك أنا بضم صوتي لصوتك أنه اتفاق الإطار يجب أن ينجح، ولكن قصة السلام بتصور ما لازم نحكي فيها اليوم. نحكي بضرورات لوجستية بدعم الجيش اللبناني، بإعادة الدور الريادي للجيش اللبناني، لأنه ولا جيش بالعالم مدام كلود موجود في بالداخل مثل ما موجود بلبنان، هو موجود على الحدود. ونحن لبنان بهالقرار هيدا بهالاتفاق لبنان على الحدود، الحدود المعترف فيها دوليا، وقيل اليوم انه عم يحكوا بالحدود البريه. انا مع الحدود البريه ان تحدد اذا بده يتفق عليه وترسم مجددا، مع انها هي موجوده، ولكن قبل كل هول بدنا نعمل خلينا نسميها استراتيجيه دفاعيه اوليه، وقف اطلاق وانسحاب تدريجي بمناطق تنفرجي انه الجيش قادر يسيطر يبسط.
1: كمان رجع فصل الخط مع دكتور ميشيل عيد نعم دكتور ميشيل رجع الخط بخلال هالوقت. اليوم مثل ما عم سبق وذكرنا الكونكشن كتير عاطل اليوم بين لبنان وأستراليا، ولكن يعني نكتفي بهذا القدر من هذا اللقاء، لأن قربنا كمان لغرفة الأخبار لمتابعة آخر وأهم المستجدات لليوم. بهالوقت بدي أشكر المحلل السياسي المحامي الدكتور ميشيل عيد، إن شاء الله يكون بعده عم يسمعنا دكتور ميشيل. على أمل لقاء جديد، رح نروح لاستراحة، ومن بعدها مباشرة رح نكون نحن وياكم مع جولتنا الإخبارية عبر تو أمي أستراليا على 1638.

معكن سيرين على إذاعتكن 2MA أستراليا. بتعرفوا إنه فيكن تتابعوا 2MA وين ما كنتوا، ما بس بأستراليا. نحن معكن دايما على الويب 2MA.com.au. Wake up, wake up.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: The original and authentic 2ME. The best of breakfast.
3: الكثافة السكانية اللي عم بتتراكم وقلة الشغل وموضوع العقارات وكذا وكذا، كله هذا بيأثر على الوضع الصحي بالبلد، ولأنه ما عندنا إناث مستشفيات تتستوعب، بغض النظر كبر المستشفيات وهان وهان، بس ولكن ما عندنا الكفاية لنستوعب القيمة الهائلة من الناس بالمستشفيات. وأنت بتعرف الوضع من المستشفيات كتير كتير صعب. عم يطلب وزير الخزانة أنه إذا واحد يعني شبه مريض أو حاسس بشيء أفضل يروح على
4: ميديكال سنتر،
3: على الميديكال سنتر
4: أو الصيدلية
3: وعند حكيم أو حكيم العينة لحتى يعطي مجال للمستشفيات للحالات الطارئة، وهذا شيء منيح. مشان موضوع النيجاتيف جيرينج مدام كلود والكابيتال جانج،
4: نعم،
3: القانون نزل يعني حتى المعارضة موافقة عليه ضمنيا، لأنه لو من موافقين عليه مدام كلود ما كانوا طلعوا بالقرار وصوتوا عليه ومرقوا بمجلس النواب.
4: لا مش بالضرورة، لأنه كان في من دعمهم، يعني كان الخضر يعني عم يعملوا صفقات، مثل كأنه عم يعملوا صفقات بين بعضهم. أنت بتمرق لي وأنا بمرق لك على الطريقة اللبنانية. صرنا
3: مدام كلود الخضر وكمان موضوع المعارضة، بس ولكن يلي تركوا العالم تتنتف عن طريق الريل استيت وعن طريق الانفستر، يلي خربوا بيوت العالم برفع الأسعار بهالطريقة هيدي خلال الخمس سنين المرقوا، وهلأ يلي اشترى من سنتين ثلاثة عم يدفع الثمن لأنه نزلت العقارات ما بين 20% و25% بالوستن سبب، ووضع الاقتصاد العالمي المنهار.
4: ايه بس ما تنسى كمان يعني كمان خراب بيوت العالم كمان مشارك فيه اليوم الحكومة الألبانيزي اللي كانت يمكن طرحت موضوع 5% واللي كتار أقدموا على شراء منزل، تراجعت قيمة بيوتهم السوقية، وكمان بنفس الوقت مع ارتفاع أسعار الفايدة، فهؤلاء يعني كمان هن من المتضررين بالسياسة اللي تبعتها الحكومة.
3: مدام كلود معك حق بالمية مية، 5% هيدي ضرت ما نفعت، بس ولكن رفع الفايدة ما هي المشكل. المشكل الوضع الاقتصادي عالميا وخاصة بإستراليا.
4: هلا بتقلك ميشيل بولوك أنه سياسة الدعم والصرف اللي تبعتها الحكومة كمان أثرت بالتضخم واللي أدى بالنهاية إلى ارتفاع أسعار الفايدة.
3: مدام كلود ما حدا عافي عن الغلط، بس ولكن يلي عم يصير هلا بهالطريقة إعادة العقارات إلى وضع الطبيعي يلي كان من 4-5 سنين، هذا بيعطي حركة أمل للناس يلي بدها تشتغل.
4: أي حركة أمل؟ أي حركة أمل اليوم؟ لأنه اليوم في كتير من المستثمرين يلي راح ما يبيعوا بيوتهم وما رح يستثمروا بهذا القطاع، لأن بالنهاية ما رح يبيعوا بالخسارة، وهذا اللي رح يؤدي إلى التراجع بالمعروض. وهذا الشيء اللي عم نشوفه بالأوكشن مثلا، قد في ناس ما عم تتراجع ببيع بيوتها لأنه تراجعت الأسعار، فهذا اللي رح يقلل من المعروض ويرفع من أسعار المنازل. يعني كارثة ورا كارثة عم تواجهنا. شكرا لك سعيد. 1638 أيام مع دكتور حمدي بولس بهالوقت لمتابعة اليوم. هذا نداء اللي كان من إدارة المستشفيات لحتى ما يكون في توجه للمستشفيات إلا في الحالات الطارئة. دكتور حمدي يعطيك ألف عافية وصباح الخير.
5: صباح النور كلود، صباح الخير جميع مستمعي 2ME. It's my pleasure to be with you on air.
4: شكرا دكتور حمدي. شو تعليقك على اليوم هذا النداء، وشو السبب برأيك؟ هل هو بسبب الاكتظاظ داخل المستشفيات؟ وإذا كان فعلا في هناك اكتظاظ، هل هو نتيجة الأمراض وتفشي الأمراض بموسم فصل الشتي، أم هو الملامة على الأشخاص يلي يمكن يكون عندهم شوي حالات ممكن تتعالج بمكان آخر، هن السبب اللي عم بيأدوا إلى هذا الاكتظاظ داخل المستشفيات؟ شو تفسيرك؟
5: هو الحقيقة it's a multifactorial issue what's happening now in our public hospital system. It's a combination. منها إن قلة أو الافتقار إلى الأطباء الذين يعملون بالمستشفيات، ومنهم أيضا النيرسز الممرضات، أيضا أطباء وممرضات، وأيضا الجزء الآخر هو إن الأطباء بالcommunity general practitioners in general are overloaded already with the load of patients during the winter season. So we have to tackle the issue from different angles. It's not only from one angle. لكن اللائمة الكبرى طبعا تعود على الدولة. كيف؟ لما بيحصل نوع من، ونحن لسنا في حالة endemic or pandemic، لكن طبعا الفلو وفصل الشتاء وهلوم ما جرى، فطبعا بتقتز المستشفيات والemergency departments والcasualties وكل هذه الأشياء بتقتز بالمرضى الذين لا يجدون GP في after hours وأحيانا أيضا during hours. فلابد طبعا من توعية المرضى إن هم يشوفوا الأطباء، أطباءهم كل واحد لابد إن هو يكون لي general practitioner family doctor، حتى كمان ممكن يعمل له triage بمعنى يوجهه حتى على التليفون، دكتور أنا ابني وقع وإيده ورمة، طب ابعت لي فيديو بصورة ابنك أو بالفيديو لابنك، ألا لا الورم بسيط ممكن تيجي عندي وإحنا نشوف what can we do، أو لا الورم كبير احتمال فيه كسر، you have to go to hospital for x-rays or come to me for x-rays وبعدين نشوف what can we do وهلوم ما جرى. فgeneral practitioners is in a very unique situation to guide and to implement a triage, how to direct patients to hospitals, x-rays, pathology, وهلوم جرى. فلابد ان احنا يكون عندنا توعية ان general practitioners ليس فقط بيعالج، لكن كمان يوجه المريض ويوجه الاباء والامهات الجدود والجدات اين يذهبون بانفسهم او باطفالهم. لكن طبعا هذا شيء. الشيء الاخر هو ان الـ hospitals لابد ان يكون فيها عدد اكبر من الاطباء ومن الممرضات، تكون لهم حوافز يعني incentives، حوافز مادية ومعنوية انهم يشتغلوا ويعملوا بجد، وتكون لهم مشجعات ايضا في كل هذه الاشياء. الشيء الثالث طبعا هو ان الاطباء ومنهم general practitioners، وسوف اكون قاسيا الى حد ما عليهم وانا منهم، هو لابد ان احنا نعمل extended hours and we have to do telehealth and we have to establish after our system حتى على التليفون او على الموبايل فون كل هذه الاشياء. فلابد ان احنا يكون عندنا الوعي في هذه الاوقات الحرجة باثناء فصل الشتاء. The availability of the general practitioner is paramount importance. لا غنى عن general practitioner ابدا في هذا المجال. فهو الموضوع يا كلود اكتر من ناحية، المستشفيات understaffed, under equipped, under incentives، الجنرال براكتيشنرز اوفرلودد بس دي هاف تو كوب اند دي هاف تو ترين اذر جنرال براكتيشنرز تو كوب. وكمان الدوله لابد انها تدعم الطرفين الجنرال براكتيشنرز والهوسبيتالز بانسنتيفز ماديا ومعنويا وايضا مساعدات من هنا وهناك.
4: نعم صحيح.
5: الحقيقه ان الموضوع لابد ان احنا نفهم the individual cannot do anything. سألوا المجلس أو الجروب اللي وصل بالإنسان أو الإنسان رائد فضاء حط بقدميه على القمر وليس دار حول الأرض لكن حط بقدميه على القمر. قالوا نسأل ليس الرواد، رواد الفضاء الأسترونوتس اللي وصلوا على القمر كانوا يعني مشغولين، سألوا الجروب اللي طلعهم من تحت بالأرض سألوهم How did you do that? They looked at one another and said, the individual cannot do anything. We did it as a teamwork, as a group work. We did it together. And warana, we have an army of cooperative and supportives who support us with every little bit here and there. حتى وصلنا بالإنسان إنه هو يحط بقدميه على سطح القمر يوصل للقمر. كل هذه الأشياء the individual cannot do anything. الحقيقة في هذا المضمار وفي هذا المجال تحضرني قصة غريبة حصلت من 3000 سنة و500 سنة يعني 3.5 ميلينيا أجو. النبي موسى عندما خرج بشعبه شعب إسرائيل من أرض مصر أرضي أنا ونصب أعينهم أرض الموعد أرض إسرائيل كان هو مثقل بالهموم وأي واحد عنده دعوة يذهب إليه ويستشيره. فماذا حدث؟ قابله يثرون. يثرون يكون حميه يعني أبو مراته عمه باللبناني أو حماه بالمصري. فقال له أنت تكل وتكل الشعب معك، انت تعبان والشعب معك تعبان، اعمل لنفسك رؤساء ألوف ورؤساء ميات ينظروا في القضايا الصغار وانت تكون لك القضايا الدعوة الكبيرة الدعاوى الكبرى وهلما جرى. فعين موسى رؤساء على الشعب ينظرون بالدعاوى وإذا كانت الدعوة عسرة صعبة يأتوا بها إلى موسى فيستريح الجميع. هذا ليس من تقليل من شأن الأطباء أطباء الجنرال براكتيشنرز وأنا واحد منهم بل بالعكس we are the front line in the health system and we have to be well equipped and well aware of our importance and how to provide it day and night. Even أنا عندي after hour services I do it myself. The availability of the general practitioner after hours, even in the middle of the night, is of paramount importance.
4: نعم صحيح.
5: موسى عمل هذا الشيء فاستراح الجميع. السؤال اللي بيسألوه إذا كانت هذه الفكرة فكرة نيرة لماذا لم يأتي بها أحد من قبل من اليهود؟ لماذا جاء بها يثرون حما موسى يعني عمه أبو مرته؟ ليه؟ ما no one knows exactly. وهو لم يكن يهوديا بل كان من وراء البلاد يعني شبه الجزيرة العربية يعني نقدر نقول إنه كان من أصل عربي لم يكن يهوديا ولا إسرائيليا ولا عبرانيا يثرون لكن أشار على موسى زوج بنته سهره وسمع النبي موسى لحميه في هذا الأمر فاستراح الجميع. دعونا نأخذ الأفكار من الجميع وليس فقط من دياناتنا أو من مذهبنا أو من إيماننا لكن نأخذ ما يناسبنا من هنا ومن هناك. General practitioners في أفضل موضع إنهم يعالجوا وترايش ثم إذا تعثر الأمر أو في عملية محتاجة أو كسور أو سبيشاليست ممكن نحول المستشفى فيتم كلام الكتاب فينا حتى لا تكل أنت والشعب معك فاستراح الجميع.
4: نعم شكرا لك دكتور حمدي. بس قبل ما نروح في اتصال من توني من ويست ميد سيدني حبيبي وجه لك سؤال أو كلام تفضل توني.
6: أول شيء الكلام أحلى صباح مع الدكتور حمدي ومعك أنت كلود أكيد
4: شكرا
5: صباح الخير.
6: يعني ما بس أنا أكيد كل العالم بيعترفوا بهالشيء. أكل حال صباح الخير دكتور حمدي
5: صباح النور.
6: بس بدي أسأل بدي أقول لك شغلي بس يمكن ما بعرف إذا واصل لك أو لا. الميديكال سنترز منهم واحد هون بوينتوزفيل على الويكند أو أفتر أورز أي بليف أز ويل بيدفعوا العالم يعني بدك تدفع مبلغ من المال، فالعالم بتهرب من هالشيء وبتروح على المستشفيات بعد إلى أنا كمان بيزيد المشكلة.
4: سؤال حلو.
5: yes. الحقيقة this is not only in your district لكن أيضا في بعض المناطق الأخرى في حافز مادي financial incentives for general practitioners to see patients after hours. في زيادة $20 على الفيزيتا العادية، 20 أو 22 دولار لكل مريض يتشاف after 6-7 or 8 at night. طبعا هذا حافز مادي، لكن نحن لا ننظر إلى الماديات فحسب. طبعا الماديات مهمة لأن في سكرتيرات ورنت وإلكتريسيتي وميديكال إكويبمنت وليس وإنشورنس وفونز وكل هذه الأشياء، لكن طبعا ممكن تقدم اقتراح للميديكال سنتر اللي أنت ذكرته وتقول إن إحنا طبعا we are disadvantaged, it's a blue collar suburb, we are not in the city, we are not in the east, we are يجي كليف كل هذه المناطق الغنية، فبليز لوك ات ذس وذ سم كونسيدريشن اند بالك بيل اند ويل انسنتيفز فور افتر اورز فور بالك بيلينج. يعني للي بياخد ميديكير افتر اورز الدكتور في زيادة 20 او 22 دولار لكل مريض بيشوفه، فطبعا هناك انسنتيفز. لكن طبعا ات ذا اند اوف ذا داي ذا جوفرمنت سيز اند ميديكير سيز اتس ات ذا ديسكريشن of the doctor to charge or not charge after hours. فطبعا ما نقدرش ان احنا نجبر اي انسان ان هو يعمل اي شيء. لكن ارجع واقول ان مهنة الطب مهنة إنسانية.
4: دكتور حمدي بس كمان عنا اتصال اخر من فنار من منطقة بوزلي بارك سيدني. صباح الخير فنار.
7: صباح الخير سيدي كلوس. صباح الخير لك دكتور حمدي.
5: صباح النور.
7: شنو رأيك دكتور سبيشال لما ينطي موعد للمريض ويطلب الفلوس كاش
5: قبل الموعد ولا لما تروح الموعد؟
7: لما تروح للموعد تودي معاك فلوس كاش $300
5: ولو عندك فيزا كارد أو بنك كارد شو بيعمل؟
7: بده كاش.
5: برضو there is no specific rule or law, there isn't any legislations here in this country to say this is wrong, لكن it's at the discretion of the treating medical practitioners, سواء كان specialist أو general practitioner ياخد cash money, but at the end of the day he can't hide it لأنه هيعطيك receipt والreceipt هيطلع electronic. So he can't hide it from the taxation department and he will declare it sooner or later. فطبعا الموضوع يعني

0: To IME Australia with Serene, it's great to have your company this evening. Hope you're having an awesome night and you had a great day and you're just kicking back and relaxing and enjoying the music, because that's what nights are all about. We've got lots more coming up of the best in Arabic and English hits. Stay with us.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لحظات معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار مع كيري تخوري.
7: شكرا طارق. وفورا إلى العناوين، الحوثيون يعلنون استهداف ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر ويتوعدون بتصعيد الضربات. قطر تحمل إسرائيل مسؤولية تأخير تنفيذ خطة السلام في غزة، ونتنياهو يقول إن إسرائيل لم توافق بعد على الخطة المدعومة من واشنطن. بين التأكيد الأمريكي والنفي الإيراني، وساطة عمانية وإقليمية قد تجعل من اتفاق هرمز وشيكان.
3: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: تقترب الولايات المتحدة وإيران بوساطة عمانية وإقليمية من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة تنظيم الملاحة في مضيق هرمز في خطوة ينظر إليها على أنها قد تمهد لخفض التوتر بين البلدين وتعيد فتح الباب أمام استئناف المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني. فإذا مصطفى والتفاصيل.
8: نعم ريتا، اتفاق مؤقت أمريكي إيراني عماني لإعادة فتح مضيق هرمز وشيك بحسب ما كشف عنه موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مصدرين إقليميين ومسؤول من الولايات المتحدة. المؤشرات إيجابية صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد تقدم المحادثات مع طهران وأعرب عن توقعه إعادة فتح المضيق قريبا. من جانبه أوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الجهود الحالية تركز على ضمان حرية الملاحة في المضيق بالتوازي مع التحضير لمفاوضات بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية، فيما أكدت طهران أن مباحثاتها مع مسقط تنصب على تحديد مسارات آمنة لحركة السفن. وفي السياق كشف وسطاء من قطر وباكستان عن اقتراب المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران من التوصل إلى صيغة نهائية لوثيقة إعادة فتح الممر المائي، وهو أحد المطالب الرئيسية لإيران لوقف الحرب مع الولايات المتحدة.
7: شكرا فايزة. إلى اليمن، حيث أعلن الحوثيون اليوم استهداف ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر، حيث يقع أحد الموانئ الرئيسية لتصدير النفط السعودي، وذلك في إطار الحصار البحري الذي أعلن الحوثيون فرضه على المملكة منذ أسبوعين. الإعلامي والباحث السياسي عبدالله إسماعيل متحدثا إلى سامية الأشرقية عن توقيت هذه الضربات في وقت يترقب الجميع التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، نستمع إليه.
9: مسألة الحصار الذي تدعيه جماعة الحوثي من قبل السعودية، طبعا هذه كذبة. ميناء حديدة الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي تصل إليه أكثر من 80% مما يصل من السفن البضائع والوقود في أنحاء الجمهورية اليمنية بما فيها المناطق المحررة، وبالتالي نحن أمام يعني مشهدين: جماعة الحوثي تتحرك لهذا التصعيد أمام ضغط داخلي وأمام توجيه وحاجة إيرانية، وأنا لا أتصور أن يكون هنالك أصلا تهدئة بالنسبة لإيران. إيران لن تلتزم بما يتم الاتفاق عليه، والمراوغة حاصلة في الملفين سواء كان الإيراني أو حتى الإيراني الحوثي في داخل اليمن.
7: الإعلامي والباحث السياسي عبد الله إسماعيل. دائما في أخبار الشرق الأوسط، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لم توافق بعد على الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة، على الرغم من حصولها على ضمانات بأن انسحاب الدولة العبرية من القطاع لن يبدأ إلا بعد نزع سلاح حماس بالكامل. وكانت الحركة الفلسطينية أعلنت موافقتها الجمعة الفائت على تسليم سلاحها في إطار المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام في القطاع، فيما نشر مجلس السلام الذي يرأسه ترامب خريطة طريق تتضمن نزع سلاحها تدريجيا وانسحابا تدريجيا إسرائيليا، إلا أن المجلس عاد وأكد لنتنياهو أن انسحاب إسرائيل من غزة لن يبدأ إلا بعد سحب سلاح حماس بالكامل. عاد أكثر من 800 لبناني نزحوا أثناء الحرب إلى مناطقهم وفق ما أعلنت الأمم المتحدة بعد تراجع وتيرة العنف في جنوب لبنان، بينما لا يزال أكثر من 360 ألف شخص نازحين ونحو 26 ألفا منهم يقيمون في مراكز إيواء حكومية. ويعقد لبنان وإسرائيل جولة سابعة من المفاوضات برعاية أمريكية في روما، بدأت أمس الثلاثاء وتستمر حتى يوم غد الخميس، يسعى فيها لبنان إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية من مناطق جديدة في جنوبه. أخيرا، أوقع القصف الروسي الليلي على مدينة كييف ومحيطها 15 قتيلا بحسب ما أعلنت السلطات وأجهزة الطوارئ صباح اليوم. وأفادت خدمات الطوارئ عن إصابة 27 في الهجوم الليلي على كييف، وكانت السلطات العسكرية في العاصمة أفادت في وقت سابق بمقتل امرأة في المدينة. أوكرانيا أعربت عن استيائها من فيديو يظهر طائرة مسيرة تطارد رجلا في خيرسون وتستهدفه، مشبهة بأن العملية صيد للمدى.

0: We're back on 2ME Australia, Serene with you. For all the best hits of the 60s, 70s, 80s, 90s and now from the Middle East, tune into 2ME's Top 30, Saturdays from 8 a.m. Speaking of best hits, let's get back into it. 1638 2ME Australia.
1: 2ME News as it breaks. No one, but no one does it like we do. 24-7 on the hour. 2ME News. First and free.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: عم تسأل أنت وينك؟ عد 2ME وحياة عينك.

0: لا تشوي للأغاني الجديدة باسم شركات الإنتاج. شركات الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. لا لا لا أرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة.
1: الأولى دائما
0: دو إن إي أستراليا عايشين معكم.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Denis, patron saint of Paris. لكل يلي عندهم مرض الشقيقة أو المايجرين, the saint of the hour مخصص لإلكن اليوم. ولد سنة 250 بعد المسيح. سانت دوني هو وأصحابه هني شهداء المسيحية. من بعد ما الرومان قطعولن راسن, من بعد هالشي الرواية بتقول, طبعا رواية لجند مش حقيقة, انه جسمه حمل راسه حتى المقبرة ومشي 3 كيلومتر وهو وجسمه مقطوع عن راسه, وضل عم بيصلي لكان وصل ويتضرع لالله لكان وصل حتى المقبرة وتوفى. مشان هيك صار معروف بشفيع أوجاع الرأس. والجدير بالذكر انه هو أول مطران بفرنسا. كل سنة بتسعة تشرين الأول بيحتفل بالمطران والشهداء زملائه يلي انقطع راسه. بفرنسا وبكل أوروبا المنحوتات والرسومات عطول بتفرجينا سانت دوني جسم حامل رأس بإيده اليمين تعبيرا عن هالأسطورة وعن موته كشهيد الإيمان المسيحي. سانت دونيز pray for us. This is CA Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 16:38 to ME Australia. I'm Serene. Now, for all of the Star Trek fans out there, or maybe I'm just being biased because I'm definitely a huge Star Wars fan, did you know the King of Jordan, Abdullah bin Hassan, was an extra on the TV show Star Trek Voyager? True story. If you don't believe me, you can Google it. And did you also know that 2ME Australia guarantees the greatest in English and Arabic hits? No need to Google that. Stay with us. There's more to come on 16:38 2ME Australia.
1: This is 2ME Australia.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا فيت كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية. 2ME

0: How old are our bodies really? أديه عمر جسمنا كله؟ Well, some of it's new and some of it is as old as we are. في جديد وفي عتيق. أو بالعمر يلي نحنا هلأ فيه. مثلاً, each hair on your head is replaced every 2 to 7 years. Our fingernails are new every 6 months or so. The lining of our stomach and intestines, they're replaced every few days. Skin cells are replaced every few weeks. Red blood cells every 4 months. Every 10 years, you've got a new skeleton. And every 15 years, your muscles are refreshed. Some things stay the same for your entire life, such as half your heart stays with you from birth to death. Your brain mostly stays the same. Your eye lens, that actually doesn't change at all. So, some new and some old in all of us. Mark and Sirin, خليكن معنا على 1638 to ME Australia.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the مايسات جو app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول. تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصور بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
8: TME Australia News.
9: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك ريتا خوري.
10: شكرا طارق. وفورا إلى العناوين. الحوثيون يعلنون استهداف ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر ويتوعدون بتصعيد الضربات. قطر تحمل إسرائيل مسؤولية تأخير تنفيذ خطة السلام في غزة. ونتنياهو يقول إن إسرائيل لم توافق بعد على الخطة المدعومة من واشنطن. بين التأكيد الأمريكي والنفي الإيراني وساطة عمانية وإقليمية قد تجعل من اتفاق هرمز وشيكان.
8: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
10: تقترب الولايات المتحدة وإيران بواسطة عمانية وإقليمية من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة تنظيم الملاحة في مضيق هرمز في خطوة ينظر إليها على أنها قد تمهد لخفض التوتر بين البلدين وتعيد فتح الباب أمام استئناف المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني. فإذا مصطفى والتفاصيل.
11: نعم ريتا. اتفاق مؤقت أمريكي إيراني عماني إعادة فتح مضيق هرمز وشيك بحسب ما كشف عنه موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مصدرين إقليميين ومسؤول من الولايات المتحدة. المؤشرات إيجابية صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد تقدم المحادثات مع طهران وأعرب عن توقعه إعادة فتح المضيق قريبا. من جانبه أوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الجهود الحالية تركز على ضمان حرية الملاحة في المضيق بالتوازي مع التحضير لمفاوضات بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية، فيما أكدت طهران أن مباحثاتها مع مسقط تنصب على تحديد مسارات آمنة لحركة السفن. وفي السياق كشف وسطاء من قطر وباكستان عن اقتراب المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران من التوصل إلى صيغة نهائية لوثيقة إعادة فتح الممر المائي، وهو أحد المطالب الرئيسية لإيران لوقف الحرب مع الولايات المتحدة.
10: شكرا فايزة. إلى اليمن، حيث أعلن الحوثيون اليوم استهداف ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر، حيث يقع أحد الموانئ الرئيسية لتصدير النفط السعودي، وذلك في إطار الحصار البحري الذي أعلن الحوثيون فرضه على المملكة منذ أسبوعين. الإعلامي والباحث السياسي عبد الله إسماعيل متحدثا إلى سامية الأشرقية عن توقيت هذه الضربات في وقت يترقب الجميع التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، نستمع إليه.
12: مسألة الحصار الذي تدعيه جماعة الحوثي من قبل السعودية، طبعا هذه كذبة. ميناء حديدة الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي تصل إليه أكثر من 80% مما يصل من السفن البضائع والوقود في أنحاء الجمهورية اليمنية بما فيها المناطق المحررة. وبالتالي نحن أمام يعني مشهدين، جماعة الحوثي تتحرك لهذا التصعيد أمام ضغط داخلي وأمام توجيه وحاجة إيرانية، وأنا لا أتصور أن يكون هنالك أصلا تهدئة بالنسبة لإيران. إيران لن تلتزم بما يتم الاتفاق عليه، والمراوغة حاصلة في الملفين سواء كان الإيراني أو حتى الإيراني الحوثي في داخل اليمن.
10: الإعلامي والباحث السياسي عبد الله إسماعيل. دائما في أخبار الشرق الأوسط، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لم توافق بعد على الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة، على الرغم من حصولها على ضمانات بأن انسحاب الدولة العبرية من القطاع لن يبدأ إلا بعد نزع سلاح حماس بالكامل. وكانت الحركة الفلسطينية أعلنت موافقتها الجمعة الفائت على تسليم سلاحها في إطار المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام في القطاع، فيما نشر مجلس السلام الذي يرأسه ترامب خريطة طريق تتضمن نزع سلاحها تدريجيا وانسحابا تدريجيا إسرائيليا، إلا أن المجلس عاد وأكد لنتنياهو أن انسحاب إسرائيل من غزة لن يبدأ إلا بعد سحب سلاح حماس بالكامل. عاد أكثر من 800 لبناني نزحوا أثناء الحرب إلى مناطقهم وفق ما أعلنت الأمم المتحدة بعد تراجع وتيرة العنف في جنوب لبنان، بينما لا يزال أكثر من 360 ألف شخص نازحين ونحو 26 ألفا منهم يقيمون في مراكز إيواء حكومية. ويعقد لبنان وإسرائيل جولة سابعة من المفاوضات برعاية أمريكية في روما بدأت أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم غد الخميس، يسعى فيها لبنان إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية من مناطق جديدة في جنوبه. أخيرا، أوقع القصف الروسي الليلي على مدينة كييف ومحيطها 15 قتيلا بحسب ما أعلنت السلطات وأجهزة الطوارئ صباح اليوم. وأفادت خدمات الطوارئ عن إصابة 27 في الهجوم الليلي على كييف، وكانت السلطات العسكرية في العاصمة أفادت في وقت سابق بمقتل امرأة في المدينة. أوكرانيا أعربت عن استيائها من فيديو يظهر طائرة مسيرة تطارد رجلا في خيرسون وتستهدفه، مشبهة بأن العملية صيد للمدينة.
13: It's 16:38 to Emmy Australia with Serene. Thank you for your company and hope you're enjoying the music. There's so much more to come on the one and only station that delivers the best in new and classic Arabic hits and the hottest in English music. Your radio 2ME. Let's get back into it.

0: ونتغنى
1: ونعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كلها معنا بتعني أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: المنسية من مكتبة تو اف اي أستراليا. مكتبة تو اف اي أستراليا.
1: تو ام اي We just play the songs you can sing along to. منسمعكن الموسيقى

0: 2ME Australia. Markun Sidin, how about a quick little riddle? Ready? Hadru halkun. I sleep by day, I fly by night, I have no feathers to aid my flight. What am I? Bneb nhar, tir bil lail, bas ma ande, well, andi jwinah, but no feathers to aid my flight. Shu ana, what am I? Is it what? Mazboot, nice one. That'll keep you going. Let's get back to music. More music right after this.
1: Download the app now and listen live in pure digital HD stereo. Download it now from 2me.com.au. Download the app now.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: First. 2ME Australia.

0: نشرة ثانية من ام تي في وام اف ام، اهلا بكم. نستهلها بالعناوين. مفاوضات روما بين لبنان واسرائيل تتواصل في يومها الثاني، غدا جلسة اتسمت بالتشنج. وزيرا الاشغال العامة والدفاع الوطني يزوران الجنوب وسط ترحيب هارم من الاهالي. ترامب: المحادثات مع طهران جيدة جدا، ومضيق هرمز سيفتح قريبا جدا. يمضي المفاوضون اللبنانيون والإسرائيليون برعاية أمريكية في اليوم الثاني من جلسة المفاوضات السابعة التي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما غدا جلسة اتسمت بالتشنج في ظل تباين الأولويات بين بيروت وتل أبيب. وفيما تجهد السلطة اللبنانية لتغليب الأطر الدبلوماسية درءا لأي حرب جديدة، يواصل حزب الله إطلاق نار مواقفه السياسية باتجاهها، وآخرها كان بلسان الشيخ نعيم قاسم أمس. كما تواصل إسرائيل توازيا إطلاق العنان لأعمال التفجير في الجنوب المنكوب. البداية إذن من مجريات اليوم الثاني من جولة المفاوضات السابعة، آخر التفاصيل نتابعها مباشرة من هناك مع زميل رامي نصار. رامي، أجواء اليوم الأول كانت متوترة، هل انسحب التشنج على اليوم الثاني أم أنه سجل تقدم ما خصوصا لناحية المناطق النموذجية؟
1: حتى الآن غريسيا، منذ بعض الوقت تحديدا لم يكن الإسرائيليون قد عادوا بجواب بشأن المنطقتين التجريبيتين اللتين طلب لبنان بأن يتم شمولهما في المرحلة المقبلة، وأعني بهما بنت جبيل في الدرجة الأولى والخيام في الدرجة الثانية. طبعا هذا المسعى اللبناني يأتي بعدما حصلت الجولة بالأمس والتي اتسمت بالتشنج كما قلت، ولكن يبدو أن الأجواء اليوم هي أكثر راحة من الأمس. الدخول في التفاصيل والعروض التي قدمها لبنان نالت إعجاب الأمريكيين، ولا سيما في موضوع الحدود. ثلاثة اجتماعات انعقدت بشكل منفصل: اجتماع سياسي، اجتماع عسكري، واجتماع متعلق بموضوع الحدود. الاجتماع السياسي ناقش موضوع الجهة الثالثة التي من المفترض أن تراقب عملية التحقق من انتشار الجيش عمليا في الجنوب وتكون حاضرة، ولكن حتى الآن يعني لا فكرة عن ما إذا تم الاتفاق على جهة ثالثة توكل بها هذه المهمة. الاجتماع العسكري ناقش موضوع آلية التحقق ولا سيما التنفيذ في المناطق التجريبية بالإضافة إلى التدابير الميدانية، وأيضا هذا الموضوع كان موضوعا إشكاليا أيضا لتبيان ما إذا كانت أي منطقة تجريبية هي ناجحة أم لا، والانتقال بالتالي إلى مناطق تجريبية أخرى. أما بالنسبة إلى الاجتماع الحدودي فبحسب المعلومات المتداولة بأن لبنان قدم عرضا شاملا ومفصلا يتعلق بالحدود، إن الحدود الدولية أو حتى خط الهدنة والخط الأزرق، وبالتالي هذا العرض المستفيض يبدو أنه نال إعجاب الأمريكيين، والمفاوضات تسير قدما باتجاه يأمل لبنان بأن يكون اتجاها مثمرا يؤتي بنتائج عملية وملموسة. طبعا التفاؤل لا يزال حذرا ويبقى حذرا، مع العلم أنه ملف الأسرى سوف يناقش غدا، وهنا أيضا ملف شائك آخر، طالما أن لبنان سوف يطالب بالأسرى الذين تم اعتقالهم في السنوات الثلاث تحديدا الماضية وأي خلال الحروب التي حصلت. وبالتالي في المقابل إسرائيل يبدو أنها أعدت ملفا شاملا ومتكاملا حول الجنود الذين تم اختطافهم أو قتلوا، حتى حول جثث الجنود، وحتى يبدو أنه في حديث عن رفات أو بقايا أناس وأشخاص إما هم إسرائيليون أو حتى من اليهود الذين اختطفوا في الثمانينات في لبنان. نعم. وبالتالي هذا ملف سوف يناقش غدا، بالإضافة أيضا إلى الغوص بموضوع إعادة الأعمار. وطبعا يأمل لبنان في ختام هذه الجولة بأن يحرز تقدما معينا قد يترجم في بيان ربما يصدر عن الخارجية الأمريكية في نهاية هذه المفاوضات. غريسيا، نحن باقون أنا والزميل ربيع شمعون في روما لموافاتكم بأي جديد حول المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.
0: شكرا لك زميل رامي نصار. ومن روما إلى بعبدة، حيث ينضم إلينا الزميل صبحي إبلاوي. صبحي، رئيس الجمهورية يتابع عن كثب الجولة السابعة، كيف هي أجواء القصر بعد التشنج الذي ساد على اجتماعات اليوم الأول؟
2: يتم وضع فيما يخص العمل في المناطق نعم، هنا في بعبدة الجو في اليوم الثاني من الجولة السابعة أفضل مما كان عليه أمس، وطبعا هذه الأجواء الأفضل تعود إلى أن لبنان في هذا اليوم تلقى بعض الأمور الإيجابية من الولايات المتحدة الأمريكية، وإضافة إلى أن جو التشنج الذي ساد الجولة الأولى للمرحلة السابعة من المفاوضات المباشرة يعود إلى أن لبنان من اللحظة الأولى كان يركز على ضرورة وقف إطلاق النار، بحسب المصادر التي أكدت للـ MTV أن لبنان يصر على أن يكون وقف إطلاق النار كاملا على كامل الأراضي اللبنانية، أي بمعنى آخر وقف كل التفجيرات، إضافة إلى أن لبنان ينتظر أيضا بعض الأجوبة يعني المتوقعة من الجانب السياسي الإسرائيلي، بعدما طالب أيضا وبشكل جدي بأن تكون مدينة بنت أجبيل والخيام من ضمن المناطق النموذجية. إلا أن أيضا بحسب المعلومات التي حصلت عليها MTV من بعبدة يجري حاليا أيضا مناقشة أمر مهم جدا، وهو ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل. نحن نعلم أن تطبيق اتفاق الإطار بالمرحلة المقبلة يعني الذهاب إلى حل نهائي للمشكلة بين لبنان وإسرائيل، وعند هذا الحد يجب أن يكون لبنان الرسمي جاهز من ناحية ترسيم الحدود وإنهاء كل الأمور العالقة بين لبنان وإسرائيل. أيضا هناك أمور يعني قالت مصادر بعبدة للMTV أن هناك بحث جدي بأن تنضم مناطق أخرى محاذية لزوتر الغربية إلى المناطق النموذجية. طبعا هذه المناطق تحدثت المصادر عن 7 قرى محاذية لزوتر، سيكون يعني لبنان من ضمن الأمور التي ستوكل إليه التأكد من خلو هذه المناطق من سلاح حزب الله، وبالتالي هناك أيضا آلية يتم التفاوض عليها للتأكد من تطبيق المناطق النموذجية في المناطق التي بدأ فيها تطبيق يعني اتفاق الإطار. نعم،
0: شكرا لك الزميل صبحي بلاوي، كنت معنا من بعبدة. في الميدان الجنوبي تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة جنود إسرائيليين في مجدل زون في انفجار لغم ونقلهم إلى المستشفيات بمروحيات. هذا ونشرت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي فيديو يوثق تدمير بنية تحتية بطول عشرات الأمتار ووسائل قتالية تابعة لحزب الله في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان.

0: في الديمان عقد الاجتماع الشهري للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الراعي، حيث تم البحث في الشؤون الكنسية والوطنية، وأعرب المجتمعون عن سعادتهم بإعلان البطريرك إلياس لحويك طوباويا، كما شجبوا مواصلة إسرائيل إلحاق الأذى المتعمد بالمنطقة الحدودية عبر جرف المنازل وتدمير البنى التحتية، آملين أن تضع المفاوضات حدا لهذه الاعتداءات.
1: يؤيد أعضاء المجلس مسار المحادثات الأمريكية اللبنانية الإسرائيلية، بحيث يحسن المشرفون عليها والعاملون لإنجاحها ترتيب الخطوات الآيلة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان وعودة الأهالي والبدء بإعمار المدن والبلدات والقرى المنكوبة، بعيدا عن محاولات ربط هذه الخطوات بأجندات خارجية. في الذكرى السنوية 6 لجريمة تفجير المرفأ، يجدد أعضاء المجلس ترحمهم على ضحاياها وصلاتهم من أجل شفاء المصابين وتعزية عائلاتهم ومحبيهم، ويطالبون بالإسراع في إصدار القرار الظني وكشف وقائع هذه الجريمة التي أصابت الوطن كله، وإنزال العقوبات بمرتكبيها ومسببيها ومن يقف وراءهم.
0: عقدت الجبهة السيادية من أجل لبنان اجتماعا لبحث التطورات المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة، ودعت الحكومة إلى الانتقال من مرحلة إعلان النيات إلى التنفيذ عبر وضع خطة وطنية واضحة لحصر جميع القدرات العسكرية والأمنية بالمؤسسات الشرعية.
2: تؤكد الجبهة السيادية دعم الكامل للمسار التفاوضي الجاري بروما بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وتعتبر الجبهة أيضا بأنه هذا المسار هو مسار وطني يهدف إلى حماية مصلحة لبنان، وترى الجبهة بأنه هذه المفاوضات وقت بتكون بقيادة الدولة ومؤسساتها الدستورية بتشكل أداة أساسية لترسيخ الاستقرار وتأكيد بأن الجمهورية اللبنانية هي المرجعية الوحيدة بقضايا الأمن والسيادة ومستقبل البلاد.
0: إقليميا، هرمز بين التهديد والانفراج، الحوثيون يفتحون جبهة البحر الأحمر، وترامب يلوح بأكبر ضربة. رنا نمر.
3: رغم اقتراب التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز، عاد التصعيد ليتصدر المشهد بعدما أعلن مصدر إيراني أن الاتفاق مع سلطنة عمان سيتأجل ما دامت الولايات المتحدة تواصل تهديداتها العسكرية.
4: تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله.
3: التصعيد لم يقتصر على الخليج، إذ أعلن الحوثيون استهداف ناقلة نفط سعودية قبالة ينبع بعدد من الصواريخ البالستية في خطوة توسع دائرة المواجهة من هرمز إلى البحر الأحمر. وفي المقابل صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته، مؤكدا أن مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا، وإلا فأن إيران ستواجه أكبر ضربة منذ الحرب العالمية الثانية.
5: They already can't. The straits going to be open very soon, or they're going to get hit very hard, and then the straits going to be open. And we were going to a tremendous attack, the biggest since World War II. And they called me and said, very politely, please, can we talk? And I said, yes, we can talk. Let's get it done. Finally, let's get it done. If they back out again, they're going to get hit really hard. But the hard hit is yet to come, and hopefully we won't have to use it.
3: وكانت واشنطن وطهران بوساطة عمانية وبدعم من قطر والسعودية وباكستان قد اقتربتا من اتفاق مؤقت يمتد 60 يوما، ينص على تنظيم حركة الملاحة عبر ممرين داخل المياه الإيرانية والعمانية، وإزالة الألغام البحرية من دون فرض أي رسوم، تمهيدا للتفاوض على آلية دائمة. ومع زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش إلى السعودية، تتكثف التحركات الإقليمية لإنقاذ المسار الدبلوماسي قبل أن تتحول أزمة هرمز إلى مواجهة عسكرية مفتوحة تمتد من الخليج إلى البحر الأحمر. دوليا، حث مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات الإيرانية على وقف جميع عمليات الإعدام والمضي قدما نحو إلغاء هذه العقوبة، حيث تم إعدام

بكم شاي من تراب المشوا عليها الأحباب وهالغرة.

حبنا لألكن بيزيد يوم عن يوم، وأكيد محبتكن تغمرنا بكل لطف وحنين، ودايما لما بتتصلوا فينا ونسمع جميع آرائكن، آرائكن الحرة. هالمنبر هو حر وهو للجميع، لجميع الآراء وجميع الأفرقاء. نحن بدنا نتمنى لكم أكيد أوقات حلوة وهيك مفرحة جدا، ودايما عبر الراديو 2 ام 1638 ام دليدا اسكندر معيك.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nicholas أو القديس نيكولاوس من ميرا منطقة بتركيا الحديثة منعيده بالكنيسة الشرقية والعربية بستة كانون الثاني أو بتسعتاش كانون الثاني ومعروف بسانتا كلاوس. مشان هيك في كتير بلدان مثلا إسبانيا أرمينيا وإثيوبيا بعدهم بيهدوا الولاد هدايا عيد الميلاد بجانيوري 6. كان مطران بميرا بالقرن الرابع سانت نيكولاوس كان معروف بحبه للولاد وبإعطائهم الهدايا على طول بطريقة سرية حتى ما يخجلوا، خاصة إنه كانوا كتير فقراء. عذبوا الرومان واضطهدوا وقدر يهرب عدة مرات، بعدين أمر الإمبراطور بضربه وضلهم يضربوه حتى مات. مدفنه صار محج للناس بتركيا، شفيع الأطفال وكمان شفيع البحارة. في أسطورة بتقول إنه لما كان عم يبحر صوب الأراضي المقدسة هبت عاصفة كتير قوية، البحارين طلبوا منه المساعدة وفجأة البحر هدى وصاروا البحارين يطلبوا منه المساعدة كل مرة بيكونوا مسافرين. He is the protector across distance, especially powerful for those at sea who cannot reach help. يا شفيع السفن البحارة والصيادين، يا شفيع الولاد ويا مدخل الفرحة قلوبهم بعيد الميلاد، منصلي لك ببرنامجنا وبهيدا الوقت because you are the saint of children, you are the saint of sea people. This is SEA Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: فقرات عديدة بانتظاركم ببرامجنا، وأكيد هيدا الشيء بيعطينا استمرارية أكتر وأكتر لنتواصل معكم. منتواصل معكم دايما عبر www.me.com.au وأكيد عبر اتصالاتكم على 96530 من أي موبايل ولا كافة الأراضي الأسترالية. ما تنسوا دايما من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معك.
1: Tell us what you want to hear.
2: Baby, tell me what you want to hear.
3: Only the best music.
2: Turn my music high.
1: 2ME music. Only the best music.
4: I know.
5: كل الموسيقى جديدة كلها معنا.
6: 2ME Australia.
0: مرحبا لكل اللي انضم لنا بهالوقت ودايما عبر راديو 2ME 1638 AM. فيكن ايضا تسمعونا على www.me.com.au. بذكركن انا دليدا اسكندر معيكي ودايما عبر راديو 2ME.
7: والان استمعوا

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

0: عودة لكم وسوا منتابع معكم عبر أثير راديو تي ام اي أستراليا. أكيد بتصادف أوقات بحياتنا أمور كتير غريبة ما بنعرف نفسرها بحياتنا العملية, ولكن دايما كل شيء له حل. ما دايما نقول وهيك نخاف من كل أمر غريب بيكون موجود بحياتنا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب, يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت, نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب, يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت, نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول, تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين, دعاوى السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: اعطينا دقايق نعطيك العالم على مسمعك.
7: الرابعة عصرا بتوقيت باريس, وهنا نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
8: ريتا خوري.
7: في العناوين, الجيش الإسرائيلي يعلن بدء شن ضربات على جنوب لبنان. طعن 3 أشخاص على الأقل في وسط لندن وتوقيف مشتبه بها. إنفانتينو يجتمع بكبار مسؤولي الفيفا في المغرب وسط ضغوط متزايدة.
8: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
7: أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم بدأ شن ضربات دقيقة على جنوب لبنان ردا على ما وصفه بأنه انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله. جاء الإعلان بعد وقت قصير من إصدار القوات الإسرائيلية إنذارا بإخلاء قرية المنصور في الجنوب. إلى ذلك أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة جنود إسرائيليين في مجد الزون جنوب لبنان جراء انفجار لغم أرضي، مشيرة إلى أنهم نقلوا بمروحيات إلى مستشفيات في إسرائيل لتلقي العلاج. وكانت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية قد أفادت بأن مسيرة إسرائيلية حلقت فوق بيروت والضاحية الجنوبية، كما أشارت إلى تسجيل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي على ارتفاع منخفض في أجواء مدينة صور والقرى والبلدات المحيطة بها جنوب لبنان. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه بيروت خلال المفاوضات المباشرة إلى تحقيق انسحابات إسرائيل متتالية من جنوب البلاد تمهيدا لانتشار الجيش وإعادة النازحين، غير أن إسرائيل تواصل موقفها المتشدد بشأن الانسحاب من جنوب لبنان خلال جولة المفاوضات الحالية مع الحكومة اللبنانية في روما، حيث ترفض تقديم أي تنازلات خارج المناطق التجريبية الحالية. وفي تطور يترقبه العالم، تتواصل التحركات الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز وسط حديث عن وساطة عمانية، بينما تؤكد طهران أن أي اتصالات تتم عبر مسقط وليس بشكل مباشر مع واشنطن، في وقت لوح فيه الرئيس الأمريكي برد قوي إذا تعثرت التفاهمات. عن الجهود الدبلوماسية تتحدثين فائزة مصطفى.
9: نعم ريتا، في خضم تزايد المؤشرات الإيجابية حول اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن وعمان لإعادة فتح مضيق هرمز، أكد الوسيط القطري أن الجهود الرامية إلى تسوية النزاع بلغت مراحل متقدمة جدا، وأن مسودات الاتفاق باتت قيد التداول. وفي ظل غياب مباحثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، تواصل طهران ومسقط بحث ترتيبات مؤقتة لمدة قد تصل إلى 3 أشهر تسمح لإيران بالإشراف على أحد مسارات الملاحة في الممر البحري الاستراتيجي. وفي موازاة ذلك، يكثف الوسيط الباكستاني مساعيه لدعم التسوية، إذ يتوجه رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير إلى السعودية غدا. وتعد المملكة من أكثر دول الإقليم حرصا على إنجاح أي تفاهم يؤدي إلى إعادة المضيق وتجنب تصعيد يهدد أمن الملاحة وإمدادات الطاقة.
7: شكرا فايزة. في لندن حدثت عملية الطعن أصابت 4 أشخاص في وسط لندن، وتم توقيف المشتبه بها ضحايا، معظمهم أو كلهم من الرجال، تتراوح أعمارهم بين 34 و52. تم نقلهم إلى المستشفى. كشفت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو عن وقف العالم على أعتاب موجة جديدة من تضخم أسعار المواد الغذائية مدفوعة بتداعيات الحربين في إيران وأوكرانيا، إلى جانب مشاكل المناخ ما يتسبب في ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع المحاصيل. عودة إليك فائزة مصطفى.
9: نعم ريتا، كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو ماكسيمو توريرو حذر من أن العالم مهدد من قبل موجة جديدة من تضخم أسعار المواد الغذائية، معتبرا أن الحربين الأمريكية الإيرانية والروسية الأوكرانية إلى جانب تأثيرات المناخ تمثل عوامل ضاغطة على الإنتاج وإمدادات الغذاء. وأشار الخبير الأممي إلى أن الأزمة في مضيق هرمز تمثل أحد أبرز المخاطر نظرا لدور الممر البحري في حركة إمدادات الطاقة، ولأن النفط والغاز يدخلان في مختلف مراحل الإنتاج الزراعي من التشغيل والنقل إلى صناعة الأسمدة. كما تعلمين ريتا أيضا، التقلبات المناخية تتسبب في تعطل هطول الأمطار ونقص إنتاج المحاصيل، ما يفاقم مخاطر انعدام الأمن الغذائي لملايين الأشخاص حول العالم.
7: يعقد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو اليوم في المغرب اجتماع أزمة مع كبار مسؤولي الاتحاد، وذلك وسط الانتقادات التي يتعرض لها عقب مشروع جرى التخلي عنه لاحقا لفتح الباب أمام مستثمرين من القطاع الخاص للدخول إلى الهيئة الكروية الأعلى في العالم. بهذا الخبر نختم النشرة، بعد أقل من ساعة لكم موعد إخباري في ساعة كاملة. ترقبوا إذن هذه الساعة الإخبارية، أعود وألتقيكم لاحقا، شكرا لكم.

0: أغاني كتير بانتظاركم وأكيد موسيقى بتدوي فعلا هيك أنغام حقيقية لتجسد حب وواقع وحنان. أكيد أنتوا على السمع وأكيد دايما على راديو تيم إي. ما تنسوا أنه نحن منمدكم بأجمل الحب وبأحلى الأغاني وبحنان ودفى موسيقتنا.
1: This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مارشاليتا بعشرين تشرين الأول منعيد بالكنيسة الشرقية وتحديداً بالتقليد الكلداني السرياني والآشوري ذكرى الفارس الشهيد مارشاليتا يلي استشهد في سبيل الإيمان بالمسيح بالقوش بالعراق. وهون بأستراليا وين منتشر الجالية الكلدانية والأشهرية بينعمل كتير احتفالات لإله، وهو بالتقليد الشعبي شفيع الفتيان والشباب والمحاربين وتطلب شفاعته في أوقات الخطر أو الموت. نطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا Saint of the Hour تحمي جنودنا وشبابنا وين ما كانوا من تشرين ليحموا بلادهم. ومنقول معكم اليوم دعاء الختام من طقس الكنيسة الكلدانية مترجم للإنجليزي. O Lord, through the intercession of your heroic martyr, Marshallita, strengthen our faith and grant us the courage to confess your name. As he carried your cross with determination, make us carry and love the cross with joy and hope. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.

0: crunching out the killer cuts with no limits.
1: I'm done following the rules.
0: No limits.
2: Okay.
0: Maximum music. MME music. No boundaries. No rules.
3: What the
0: 2ME, no limits.
4: سوا على الهواء أكيد دايما عبر راديو 2ME1638 سوا على الهواء بأجمل الأغاني سوا على الهواء دايما بموسيقى والموسيقى هيك بجهوزية تامة لتنقلنا من عالم الواقع إلى عالم الخيال لنتروح فينا وتسافر فينا بإستراليا حول العالم لنجمع لنسمع أجمل الموسيقى لنسمع أجمل الموسيقى ودايما عبر راديو 2ME1638 AM من وراء الميكروفون دليل اسكندر معيكي.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: مفضل دايما عبر أثيرنا أثير الراديو تي ام اي 1638 AM وأيضا فيكم تسمعونا عبر الإنترنت دايما على الويب سايت www.tme.com.au. لنوي فيكم بآخر أخبارنا ودايما عبر الراديو تي ام اي 1638 AM دليدا اسكندر معيكي.
7: والآن استمعوا لأول

0: حب المهنة مثل ما سبق وذكرنا بينبع أيضا من الثقة بالنفس ودايما بحب المسؤولية. حلو نقدم العمل كامل متكامل ومش ناقص. يمكن أوقات منقلل مروة حتى نقدم عمل كامل ومنقول يلا معلش رح يقطع وبدون ما يكون في أي مراقبة، ولكن لازم تعرفوا تقيموا دايما عملكم، وخاصة لما بيجي آخر نهار نقيم كمان نهارنا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة عصرا بتوقيت باريس، وهنا نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
9: ريتا خوري.
8: في العناوين، الجيش الإسرائيلي يعلن بدء شن ضربات على جنوب لبنان. طعن 3 أشخاص على الأقل في وسط لندن وتوقيف مشتبه بها. إنفانتينو يجتمع بكبار مسؤولي الفيفا في المغرب وسط ضغوط متزايدة.
9: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم بدء شن ضربات دقيقة على جنوب لبنان ردا على ما وصفه بأنه انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله. جاء الإعلان بعد وقت قصير من إصدار القوات الإسرائيلية إنذارا بإخلاء قرية المنصوري في الجنوب. إلى ذلك أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة جنود إسرائيليين في مجد الزون جنوب لبنان جراء انفجار لغم أرضي، مشيرة إلى أنهم نقلوا بمروحيات إلى مستشفيات في إسرائيل لتلقي العلاج. وكانت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية قد أفادت بأن مسيرة إسرائيلية حلقت فوق بيروت والضاحية الجنوبية، كما أشارت إلى تسجيل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي على ارتفاع منخفض في أجواء مدينة صور والقرى والبلدات المحيطة بها جنوب لبنان. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه بيروت خلال المفاوضات المباشرة إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد تمهيدا لانتشار الجيش وإعادة النازحين، غير أن إسرائيل تواصل موقفها المتشدد بشأن الانسحاب من جنوب لبنان خلال جولة المفاوضات الحالية مع الحكومة اللبنانية في روما، حيث ترفض تقديم أي تنازلات خارج المناطق التجريبية الحالية. وفي تطور يترقبه العالم، تتواصل التحركات الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز وسط حديث عن وساطة عمانية، بينما تؤكد طهران أن أي اتصالات تتم عبر مسقط وليس بشكل مباشر مع واشنطن، في وقت لوح فيه الرئيس الأمريكي برد قوي إذا تعثرت التفاهمات. عن الجهود الدبلوماسية تتحدثين فائزة مصطفى.
10: نعم ريتا، في خضم تزايد المؤشرات الإيجابية حول اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن وعمان لإعادة فتح مضيق هرمز، أكد الوسيط القطري أن الجهود الرامية إلى تسوية النزاع بلغت مراحل متقدمة جدا، وأن مسودات الاتفاق باتت قيد التداول. وفي ظل غياب مباحثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، تواصل طهران ومسقط بحث ترتيبات مؤقتة لمدة قد تصل إلى 3 أشهر تسمح لإيران بالإشراف على أحد مسارات الملاحة في الممر البحري الاستراتيجي. وفي موازاة ذلك، يكثف الوسيط الباكستاني مساعيه لدعم التسوية، إذ يتوجه رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير إلى السعودية غدا. وتعد المملكة من أكثر دول الإقليم حرصا على إنجاح أي تفاهم يؤدي إلى إعادة المضيق وتجنب تصعيد يهدد أمن الملاحة وإمدادات الطاقة.
8: شكرا فايزة. في لندن حدثت عملية الطعن أصابت 4 أشخاص في وسط لندن، وتم توقيف المشتبه بها ضحايا، معظمهم أو كلهم من الرجال، تتراوح أعمارهم بين 34 والثانية والخمسين، تم نقلهم إلى المستشفى. كشفت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو عن وقف العالم على أعتاب موجة جديدة من تضخم أسعار المواد الغذائية مدفوعة بتداعيات الحربين في إيران وأوكرانيا، إلى جانب مشاكل المناخ ما يتسبب في ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع المحاصيل. عودة إليك فائزة مصطفى.
10: نعم ريتا، كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو ماكسيمو توريرو حذر من أن العالم مهدد من قبل موجة جديدة من تضخم أسعار المواد الغذائية، معتبرا أن الحربين الأمريكية الإيرانية والروسية الأوكرانية إلى جانب تأثيرات المناخ تمثل عوامل ضاغطة على الإنتاج وإمدادات الغذاء. وأشار الخبير الأممي إلى أن الأزمة في مضيق هرمز تمثل أحد أبرز المخاطر نظرا لدور الممر البحري في حركة إمدادات الطاقة، ولأن النفط والغاز يدخلان في مختلف مراحل الإنتاج الزراعي من التشغيل والنقل إلى صناعة الأسمدة. كما تعلمين ريتا أيضا، التقلبات المناخية تتسبب في تعطل هطول الأمطار ونقص إنتاج المحاصيل، ما يفاقم مخاطر انعدام الأمن الغذائي لملايين الأشخاص حول العالم.
8: يعقد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو اليوم في المغرب اجتماع أزمة مع كبار مسؤولي الاتحاد، وذلك وسط الانتقادات التي يتعرض لها عقب مشروع جرى التخلي عنه لاحقا لفتح الباب أمام مستثمرين من القطاع الخاص للدخول إلى الهيئة الكروية الأعلى في العالم. بهذا الخبر نختم النشرة، بعد أقل من ساعة لكم موعد إخباري في ساعة كاملة. ترقبوا إذن هذه الساعة الإخبارية، أعود وألتقيكم لاحقا، شكرا لكم.

متابعينا معكم وبرفقتكم دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا. لكل اللي عم يسمعونا على الطرقات سوقوا كتير على مهلكم. بعرف دايما القيادة هي كمان أخلاق, وقديش حلو نحن وعم نسوق ننتبه إلى المخاطر ودايما نعبر على شخصيتنا وراء المقياد, حتى بالفعل منوصل للبيت بيكون في عنا الراحة.

0: from the 2ME Archives.
1: Archives.

0: وتويني الصباح
1: ويك اب
2: متابعين معكم وبرفقتكم دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا. لكل اللي عم يسمعونا على الطرقات سوقوا كتير عمهلكم، بعرف دايما القيادة هي كمان أخلاق، وقديش حلو نحن وعم نسوق ننتبه إلى المخاطر ودايما نعبر على شخصيتنا وراء المقياد حتى بالفعل منوصل للبيت بيكون في عنا الراحة.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: أجمل الموسيقى وأحلى الأنغام دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا، عم تسمعونا عبر 1638 AM وعبر 2ME.com.au. تحية القلبية لكم جميعا من وراء الميكروفون داليدا اسكندر معيكي.
5: والآن استمعوا لأول وأجدد

0: Turn up your radio. Music. 2ME Music.
1: It's here.
0: If it's a hit,
1: hey.
0: It's here.
1: It's here.
0: The number one music channel. 2ME. Best. 2ME. We just play hits. Hits. Hits.
2: دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي وحتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن

موعود ودايما بالجراح موعود يا قلبي موعود.

0: مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
1: الفن المبتذل هو الفن اللي ما بيعطي رسالة واقعية ورسالة فيها الأخلاق. وقديش أوقات منسمع أغاني بالفعل ما فيها لا مضمون لا صوت لا غناء ولا كلمات ولا معنى حتى. ياريت لو بنرجع إلى الزمن الجميل، إلى الفن الجميل، إلى أيام وديع الصافي، إلى أيام السيدة فيروز والصبوحة.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
5: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
0: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة عصرا بتوقيت باريس، وهنا نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
9: ريتا خوري.
8: في العناوين، الجيش الإسرائيلي يعلن بدء شن ضربات على جنوب لبنان. طعن 3 أشخاص على الأقل في وسط لندن وتوقيف مشتبه بها. إنفانتينو يجتمع بكبار مسؤولي الفيفا في المغرب وسط ضغوط متزايدة.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم بدء شن ضربات دقيقة على جنوب لبنان ردا على ما وصفه بأنه انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله. جاء الإعلان بعد وقت قصير من إصدار القوات الإسرائيلية إنذارا بإخلاء قرية المنصوري في الجنوب. إلى ذلك أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة جنود إسرائيليين في مجد الزون جنوب لبنان جراء انفجار لغم أرضي، مشيرة إلى أنهم نقلوا بمروحيات إلى مستشفيات في إسرائيل لتلقي العلاج. وكانت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية قد أفادت بأن مسيرة إسرائيلية حلقت فوق بيروت والضاحية الجنوبية، كما أشارت إلى تسجيل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي على ارتفاع منخفض في أجواء مدينة صور والقرى والبلدات المحيطة بها جنوب لبنان. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه بيروت خلال المفاوضات المباشرة إلى تحقيق انسحابات إسرائيل متتالية من جنوب البلاد تمهيدا لانتشار الجيش وإعادة النازحين، غير أن إسرائيل تواصل موقفها المتشدد بشأن الانسحاب من جنوب لبنان خلال جولة المفاوضات الحالية مع الحكومة اللبنانية في روما، حيث ترفض تقديم أي تنازلات خارج المناطق التجريبية الحالية. وفي تطور يترقبه العالم، تتواصل التحركات الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز وسط حديث عن وساطة عمانية، بينما تؤكد طهران أن أي اتصالات تتم عبر مسقط وليس بشكل مباشر مع واشنطن في وقت لوح فيه الرئيس الأمريكي برد قوي إذا تعثرت التفاهمات. عن الجهود الدبلوماسية تتحدثين فائزة مصطفى.
10: نعم ريتا، في خضم تزايد المؤشرات الإيجابية حول اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن وعمان لإعادة فتح مضيق هرمز، أكد الوسيط القطري أن الجهود الرامية إلى تسوية النزاع بلغت مراحل متقدمة جدا، وأن مسودات الاتفاق باتت قيد التداول. وفي ظل غياب مباحثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، تواصل طهران ومسقط بحث ترتيبات مؤقتة لمدة قد تصل إلى 3 أشهر تسمح لإيران بالإشراف على أحد مسارات الملاحة في الممر البحري الاستراتيجي. وفي موازاة ذلك، يكثف الوسيط الباكستاني مساعيه لدعم التسوية، إذ يتوجه رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير إلى السعودية غدا. وتعد المملكة من أكثر دول الإقليم حرصا على إنجاح أي تفاهم يؤدي إلى إعادة المضيق وتجنب تصعيد يهدد أمن الملاحة وإمدادات الطاقة.
8: شكرا فايزة. في لندن حدثت عملية الطعن أصابت 4 أشخاص في وسط لندن، وتم توقيف المشتبه بها ضحايا، معظمهم أو كلهم من الرجال، تتراوح أعمارهم بين 34 والـ50. تم نقلهم إلى المستشفى. كشفت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو عن وقف العالم على أعتاب موجة جديدة من تضخم أسعار المواد الغذائية مدفوعة بتداعيات الحربين في إيران وأوكرانيا، إلى جانب مشاكل المناخ ما يتسبب في ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع المحاصيل. عودة إليك فائزة مصطفى.
10: نعم ريتا، كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو ماكسيمو توريرو حذر من أن العالم مهدد من قبل موجة جديدة من تضخم أسعار المواد الغذائية، معتبرا أن الحربين الأمريكية الإيرانية والروسية الأوكرانية إلى جانب تأثيرات المناخ تمثل عوامل ضاغطة على الإنتاج وإمدادات الغذاء. وأشار الخبير الأممي إلى أن الأزمة في مضيق هرمز تمثل أحد أبرز المخاطر نظرا لدور الممر البحري في حركة إمدادات الطاقة، ولأن النفط والغاز يدخلان في مختلف مراحل الإنتاج الزراعي من التشغيل والنقل إلى صناعة الأسمدة. كما تعلمين ريتا أيضا، التقلبات المناخية تتسبب في تعطل هطول الأمطار ونقص إنتاج المحاصيل، ما يفاقم مخاطر انعدام الأمن الغذائي لملايين الأشخاص حول العالم.
8: يعقد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو اليوم في المغرب اجتماع أزمة مع كبار مسؤولي الاتحاد، وذلك وسط الانتقادات التي يتعرض لها عقب مشروع جرى التخلي عنه لاحقا لفتح الباب أمام مستثمرين من القطاع الخاص للدخول إلى الهيئة الكروية الأعلى في العالم. بهذا الخبر نختم النشرة، بعد أقل من ساعة لكم موعد إخباري في ساعة كاملة. ترقبوا إذن هذه الساعة الإخبارية، أعود وألتقيكم لاحقا، شكرا لكم.

دايما الخناقة اللي بتجي عن بيقولوا من بعد كل خناقة بيكون في علاقة، وبيقولوا من بعد كل ضربة بيكون في صديق، وهيدا شيء بناخده يمكن بحياتنا. لأخذ لك صديق من بعد ضربة أو من بعد قتلة، يمكن هيدا المثل دايما بنضحك أوقات وبترجع العلاقة بتكون متينة أكتر وأكتر. وأنا شخصيا بعرف الكتير من الأمثال أو الكتير من الخبرات يمكن اللي عشناهم بحياتنا أو اللي سمعتهم من الآخرين، فدايما خلوا الخناقة تكون بدوز مش قوي كتير، إنما تكون بدوز خفيف جداً.

on 1638 2ME Australia. قديس الساعة سانت أندرو أوف توتما كان عايش بضيعة توتما بروسيا وكان مجنون بالله. الدنياويات ما بتعني أبدا. هونيك نهار كانت الحرارة تحت 40 درجة مثل ما معروف بروسيا. حب يمشي حافة على الجليد حتى يوصل على كنيسة القيامة. بيتلاقى بأجبا كاي رئيس الضيعة المجاورة، معروف عن الضيعة وزعيمة أنه منن مسيحية وملحدين. قال له أجبكاي لأندري، فيك تشفيني من العمى؟ بدك تصلي لي حتى الله يشفيني؟ وكان عم يتحدى. كمل مشواره أندري لأنه ما بده يوصل على الكنيسة مأخر، ودعس بالأرض مرتين. أخذ أجبكاي التلجات يلي دعسهم أندري وحطهم على عينيه، ومن وقتها استرجع نظره بطريقة سحرية. Saint Andrew walked all his life barefoot, wearing ragged clothes, subsisting on bread and water. He was known by the name Fool for God and to perform miracles, wonder working. Saint Andrew of Totma, يلي خلقت سنة 1638 وتوفيت سنة 1673، منصلي لك بهالساعة ومنصلي لك كل يوم. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
1: الخبث يمكن منعيشه ومنشوفه بمجتمعنا. الخبث هو مرض كتير معروف بمجتمعنا، وخاصة الشخص اللي بيكون عنده وجين، ولكن نحن علينا دايما ننتبه من الأشخاص المحاطين فيهم. ما نوثق دغري أكيد، ولكن بالفعل بحياتنا نعرف نميز ما بين الأبيض والأسود. بدنا نحكي شوي عن الطفولة، الطفولة اللي فيها كلها براءة، وكلنا مرقنا بهالبراءة. أوقات هيك منقعد منفكر ومنرجع منجيب ذكرياتنا ومنرجع منجرب قد ما فينا ناخد صور من الماضي. الطفولة اللي دايما بيكون فيها الشفافية، دايما اللي بيكون فيها البراءة. خلينا نعيش كمان هالطفولة بحياتنا اليومية، حتى لو نحن كبرنا بالسن ما لازم ننسى أبدا الطفل يلي موجود فينا. والآن استمعوا.

0: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل بيت، بتلاقوها بكل محلات السمينة العربية.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: The biggest, biggest, biggest hits.
4: Hey, hey. Radio to ME Australia.
5: هشام الحج.
3: From the biggest singers.
6: على إذاعة 2ME.
7: صدقني نسيت.
6: عبير نعمل.
7: موجود بالغني.
3: Only on 2ME.

أحبك وأعيش أحبك أعيش أحبك حقول أحبك أقول أحبك وأعيش أحبك أعيش أحبك.

0: دايما بيحكوا عن التعنيف بالمنزل، التعنيف للمرأة، وبالفعل الكثير من المجتمعات اللي اليوم عم تعاني من هالمشكلة الكبيرة، ولكن الجمعيات اللي حكيت عن ضد العنف وحكيت دايما عن المرأة قديش هي قيمة فعلية وقيمة إيجابية بمجتمعنا. اليوم علينا أنه نتوجه أكيد للرب، للرب دايما يبعد عنا وعن عيالنا هالخطر الفادح اللي اليوم عم يعتري مجتمعنا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا فيت كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحامات كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة عصرا بتوقيت باريس، وهنا نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
9: ريتا خوري.
8: في العناوين، الجيش الإسرائيلي يعلن بدء شن ضربات على جنوب لبنان، طعن 3 أشخاص على الأقل في وسط لندن وتوقيف مشتبه بها، إنفانتينو يجتمع بكبار مسؤولي الفيفا في المغرب وسط ضغوط متزايدة.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم بدء شن ضربات دقيقة على جنوب لبنان ردا على ما وصفه بأنه انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله. جاء الإعلان بعد وقت قصير من إصدار القوات الإسرائيلية إنذارا بإخلاء قرية المنصوري في الجنوب. إلى ذلك أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة جنود إسرائيليين في مجد الزون جنوب لبنان جراء انفجار لغم أرضي، مشيرة إلى أنهم نقلوا بمروحيات إلى مستشفيات في إسرائيل لتلقي العلاج. وكانت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية قد أفادت بأن مسيرة إسرائيلية حلقت فوق بيروت والضاحية الجنوبية، كما أشارت إلى تسجيل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي على ارتفاع منخفض في أجواء مدينة صور والقرى والبلدات المحيطة بها جنوب لبنان. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه بيروت خلال المفاوضات المباشرة إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد تمهيدا لانتشار الجيش وإعادة النازحين، غير أن إسرائيل تواصل موقفها المتشدد بشأن الانسحاب من جنوب لبنان خلال جولة المفاوضات الحالية مع الحكومة اللبنانية في روما، حيث ترفض تقديم أي تنازلات خارج المناطق التجريبية الحالية. وفي تطور يترقبه العالم، تتواصل التحركات الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز وسط حديث عن وساطة عمانية، بينما تؤكد طهران أن أي اتصالات تتم عبر مسقط وليس بشكل مباشر مع واشنطن، في وقت لوح فيه الرئيس الأمريكي برد قوي إذا تعثرت التفاهمات. عن الجهود الدبلوماسية تتحدثين فائزة مصطفى.
10: نعم ريتا، في خضم تزايد المؤشرات الإيجابية حول اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن وعمان لإعادة فتح مضيق هرمز، أكد الوسيط القطري أن الجهود الرامية إلى تسوية النزاع بلغت مراحل متقدمة جدا، وأن مسودات الاتفاق باتت قيد التداول. وفي ظل غياب مباحثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، تواصل طهران ومسقط بحث ترتيبات مؤقتة لمدة قد تصل إلى 3 أشهر تسمح لإيران بالإشراف على أحد مسارات الملاحة في الممر البحري الاستراتيجي. وفي موازاة ذلك، يكثف الوسيط الباكستاني مساعيه لدعم التسوية، إذ يتوجه رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير إلى السعودية غدا. وتعد المملكة من أكثر الدول الإقليمية حرصا على إنجاح أي تفاهم يؤدي إلى إعادة المضيق وتجنب تصعيد يهدد أمن الملاحة وإمدادات الطاقة.
8: شكرا فايزة. في لندن حدثت عملية الطعن أصابت 4 أشخاص في وسط لندن، وتم توقيف المشتبه بها ضحايا، معظمهم أو كلهم من الرجال، تتراوح أعمارهم بين 34 والـ50. تم نقلهم إلى المستشفى. كشفت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو عن وقف العالم على أعتاب موجة جديدة من تضخم أسعار المواد الغذائية مدفوعة بتداعيات الحربين في إيران وأوكرانيا، إلى جانب مشاكل المناخ ما يتسبب في ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع المحاصيل. عودة إليك فائزة مصطفى.
10: نعم ريتا، كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو ماكسيمو توريرو حذر من أن العالم مهدد من قبل موجة جديدة من تضخم أسعار المواد الغذائية، معتبرا أن الحربين الأمريكية الإيرانية والروسية الأوكرانية إلى جانب تأثيرات المناخ تمثل عوامل ضاغطة على الإنتاج وإمدادات الغذاء. وأشار الخبير الأممي إلى أن الأزمة في مضيق هرمز تمثل أحد أبرز المخاطر نظرا لدور الممر البحري في حركة إمدادات الطاقة، ولأن النفط والغاز يدخلان في مختلف مراحل الإنتاج الزراعي من التشغيل والنقل إلى صناعة الأسمدة. كما تعلمين ريتا أيضا، التقلبات المناخية تتسبب في تعطل هطول الأمطار ونقص إنتاج المحاصيل، ما يفاقم مخاطر انعدام الأمن الغذائي لملايين الأشخاص حول العالم.
8: يعقد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو اليوم في المغرب اجتماع أزمة مع كبار مسؤولي الاتحاد، وذلك وسط الانتقادات التي يتعرض لها عقب مشروع جرى التخلي عنه لاحقا لفتح الباب أمام مستثمرين من القطاع الخاص للدخول إلى الهيئة الكروية الأعلى في العالم. بهذا الخبر نختم النشرة، بعد أقل من ساعة لكم موعد إخباري في ساعة كاملة. ترقبوا إذن هذه الساعة الإخبارية، أعود وألتقيكم لاحقا، شكرا لكم.

حبيبي وقع بالبيت.

0: حساد بسيطنا حبيب قلبي.
1: خدم حبيبي وقع بالبير ورنى يا بويلي سمع رنته مقسوم للجنة يا بي يا بي. وحدي أنا والكاس والدمار.

0: الوحدة اللي أوقات منعيشها بحياتنا بتعذبنا دايما دايما، فما نعيش الوحدة، هيدي أهم شيء، لأنه بالفعل هي مثل ما بيقولوا مرض الوحدة بيخلينا نروح إلى التشاؤم، وبالتالي بيخلينا نشعر بنفسية دونية، يعني نحن يمكن ما عنا قيمة لحالنا. كتير حلو أنه نختلط بالآخر.
1: انتو بتقولوا بص شو فرده بتعملي، أنا مش هعمل إلا إني أرضيكم. تسمعوا ايه بقى؟

الحته دي في الاول وبعدين انتوا وبعدين كلنا.

man.

لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: ورح نبقى العمر مجدين.
1: أبداً أبداً أبداً أبداً.
0: اسألوني لا.
1: طب لا.

0: الرسمي القائم بمنطقة أشتال الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
1: المغامرة بالحياة حلوة كتير، وكلنا منحب المغامرة، مين منا معاش مغامرة حلوة؟ بتعرفوا دايما بأوقاتنا مننطر أنه نعيش يمكن أمور ما عشناها بحياتنا العادية. أنا بدي أتمنى لكم أحلى مغامرة بحياتكم بتعشوها. هو الحسد والغيرة موجود بطبيعة الحال أكيد عند كل شخص يمكن ما عنده ثقة بحاله أو ما عنده حب المسؤولية، دايما بيطلع على غيره شو عم يعمل وكيف عم يعمل وبأي طريقة، وبيحب أنه عن جد يتشبه فيه. نحنا يمكن منخدها من ناحية السلبية، ولكن اليوم خلينا ما نضيق، بالعكس أنه الحسد موجود أكيد، بس نخدها دايما من ناحية الإيجابية، أنه الثقة بالذات هي التي تعز النجاح. والآن استمعوا لأول

0: الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس بابا يوحنا بولس الثاني جون بول يلي كرس حياته لوحدة الكنيسة ولوحدة المسيحيين، البابا الأحب إلى قلوب الشبيبة. من عيده كل 22 تشرين الأول من كل سنة ومنحتفل بقداسته. لمن بليلة تطويبه في ست فلوريباف مورا دياز من كوستاريكا، أم لعيلة كبيرة صار معها برين أنيوريزم أو تمدد الأوعية الدماغية. حضرته على التي في بليلة التطويب وسمعته عم بيهمس بدينتها Stand up, don't be afraid. وتاني نهار صباحا كانت شفيت كليا، هي يلي كان بقي لها أيام عديدة قليلة حتى تموت حسب التشخيص الطبي. أول مرة بتاريخ البشرية قدر جمع سنة 1986 بالفاتيكان جميع الديانات، وقدر يعمل 144 سفرية برات إيطاليا حتى ينشر كلمة الله. منقول له على الطريقة اللبنانية جون بول 2 وي لاف يو، جون بول 2 براي فور اول ريليجنز، منصلي لك لتحمي جميع الديانات السماوية وتحمي مرضى الباركنسون بالأخص لأنك شفيعهم. This is Saya Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: سوا على الهواء أكيد دايما عبر راديو تي ام اي 1638 سوا على الهواء بأجمل الأغاني سوا على الهواء دايما بموسيقى والموسيقى هيك بجهوزية تامة لتنقلنا من عالم الواقع إلى عالم الخيال لنتروح فينا وتسافر فينا بإستراليا حول العالم لنجمع لنسمع أجمل الموسيقى لنسمع أجمل الموسيقى ودايما عبر راديو تي ام اي 1638 ام من وراء الميكروفون دليل اسكندر معيكي.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the مايسات جو app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا فئة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الخامسة مساء في باريس.
9: هجيرة بن عدة.
8: أهلا بكم إلى المسائية من مونتي كارلو الدولية مستهلة بنشرة مفصلة للأخبار وإلى العناوين. تصعيد جديد في جنوب لبنان. إسرائيل تشن غارات تقول إنها رد على انتهاك وقف إطلاق النار بالتزامن مع استمرار مفاوضات روما لليوم الثاني على التوالي. تحركات دبلوماسية بشأن مضيق هرمز وواشنطن ترفع عقوبات عن كيانات مرتبطة بالحرس الثوري. القوات الإسرائيلية تداهم مخيم للاجئين الفلسطينيين شمال القدس، وتحرك عربي مشترك لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية في المدينة. الفاو تحذر من موجة جديدة لارتفاع أسعار الغذاء نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل لفعل الحروب وارتفاع تكاليف الطاقة والتغيرات المناخية.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: ونبدأ نشرة الأخبار من لبنان، حيث يتصاعد التوتر مجددا على الحدود الجنوبية. فقد أعلن الجيش الإسرائيلي بدأه تنفيذ ما وصفها بضربات دقيقة في جنوب لبنان، ردا على ما اعتبره انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله، وذلك عقب إصابة عدد من جنوده بانفجار لغمة. وتزامن التصعيد مع إنذار بإخلاء قرية المنصور، فيما أسفرت غارات إسرائيلية على محيط هذه البلدة في قضاء سور عن سقوط قتيل وإصابة 11 شخصا. من جنوب لبنان، فالنتينا سمعان.
9: تزامنا مع انعقاد جولة المفاوضات السابعة في روما، وجه الجيش الإسرائيلي انذارا بالإخلاء إلى سكان بلدة المنصور، مطالبا إياهم بالابتعاد شمالا لمسافة لا تقل عن 1000 متر، وذلك بعد استهداف مشاع المنصور ومحيط مجد الزون بغارتين، ردا على انفجار عبوة ناسفة بجنود إسرائيليين ومقتل وإصابة عدد منهم. الجيش الإسرائيلي أعلن أنه سيرد بقوة على ما اعتبره خرقا لوقف إطلاق النار، وبعد دقائق بدأ بتنفيذ هجمات وصفها بالدقيقة، فشن غارة على مصلى في تبنين أسفرت عن قتيل وأحد عشر جريحا، كما تعرضت أطراف كفر رمان لقصف مدفعي مكثف وعلي الطاهر لقصف فسفوري. وقبل ذلك كان الجيش الإسرائيلي قد جرف البئر الارتوازي في وادي سلوقي وأضرم النيران في أطراف كفر شوبة وحلتة وفي أحراج حولة، كما نفذت الطائرات الحربية غارات وهمية وألقت بالونات حرارية وقنابل مضيئة في بلدات عدة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
8: تأتي هذه التطورات كما أسلفت فالنتينا بينما استؤنفت في العاصمة الإيطالية روما أعمال اليوم الثاني من الجولة السابعة للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. إيهاب نافع، رئيس وحدة العلاقات الدولية بالمنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، يرى أن محادثات روما هي أداة مراوغة أمريكية في إطار مفاوضات حرب الشرق الأوسط. لنستمع إليه متحدثا إلى وهيبة خداش.
10: أنا أعتقد أن هذه المفاوضات إجمالا يمكن أن نصفها بأنها اختبار حقيقي للإرادات في الداخل اللبناني، وكذلك رؤية الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي لاستمرار التواجد الإسرائيلي في جنوب لبنان. نحن نعلم أن هذه المفاوضات هي جزء من أدوات المراوغة الأمريكية في إطار المفاوضات العامة التي تجري بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني. ورقة المفاوضات هي ورقة جانبية على طاولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية حتى اللحظة، ولكن الوضع اللبناني الداخلي أنا أعتقد أن انعكاسات هذه المفاوضات عليه ستكون سلبية وشريرة الخطورة للغاية، وربما تصريحات نعيم قاسم بتشير إلى جزء من هذا الغضب المكتوم ما بين حزب الله والحكومة اللبنانية التي لا تستطيع أن تمنع سلاح حزب الله دون تنسيق مجمل مع الجانب الإيراني. وهذه مسألة إن لم تتم بالتفاوض سوف تفضي بنا في النهاية يعني حرب طائفية لن تبقي ولن تظهر، وسيكون المستفيد الأول والأخير في هذه المسألة في النهاية هو الجانب الإسرائيلي.
8: استمعتم إلى إيهاب نافع، رئيس وحدة العلاقات الدولية بالمنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار. من جهتها أعلنت الأمم المتحدة عودة أكثر من 821 ألف لبناني إلى مناطقهم بعد تراجع القتال بين حزب الله وإسرائيل، فيما لا يزال أكثر من 360 ألفا نازحين. وفي تطور يترقبه العالم، تتواصل التحركات الدبلوماسية للتوصل إلى تفاهم يتيح إعادة فتح مضيق هرمز، وسط حديث عن وساطة عمانية، بينما تؤكد طهران أن الاتصالات تتم عبر مسقط وليس بشكل مباشر مع واشنطن. في المقابل لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برد قوي إذا تعثرت التفاهمات، فيما رفعت الولايات المتحدة اليوم عقوبات مرتبطة بإيران في خطوة وصفت بأنها بادرة حسن نية. والتفاصيل معك فايزة مصطفى.
11: نعم هجيرة، فيما يلوح في الأفق اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن لإعادة فتح مضيق هرمز. قررت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب المفروضة على طائرتين وثلاث شركات طيران لها صلات بالحرس الثوري الإيراني. وتتكثف التحركات الدبلوماسية لتحقيق السلام، وفي هذا الإطار شدد الوسيط القطري على ضرورة تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والالتزام بالحوار بما يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز وصون المكتسبات التي تحققت. كما كشف الوسيط القطري عن بلوغ الجهود مراحل متقدمة جدا وأن مسودات الاتفاق باتت قيد التداول. وفي إطار الوساطة الباكستانية سيتباحث رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير مع المسؤولين في السعودية غدا الخميس، إذ تعد الرياض من أكثر الدول الإقليمية حرصا على إنجاح أي تفاهم يضمن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في هذا الممر البحري الاستراتيجي.
8: وفي البحر الأحمر أعلن الحوثيون استهداف ناقلة نفط سعودية قبرة الساحل الغربي للمملكة. وتفاصيل الحادث معك سامية الأشرقي.
12: استهدف الحوثيون ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر قرب أحد أبرز موانئ تصدير النفط في المملكة في إطار الحصار البحري الذي أعلنت الجماعة المدعومة من إيران فرضه على السعودية قبل أسبوعين. ويقول الحوثيون إنهم سيصعدون عملياتهم في شمال البحر الأحمر مؤكدين إصابة سفن سعودية بصواريخ باليستية خلال الأيام الماضية. الباحث السياسي والإعلامي عبد الله إسماعيل يحدثنا عن تداعيات هذا التصعيد.
13: جماعة الحوثي دائما عندما تتعرض لضغوط داخلية تذهب للبحث عن يعني شماعات كبيرة أو حروب أو فتح جبهات، وبالتالي نحن أمام يعني مشهدين، أمام ضغط داخلي وأمام توجيه وحاجة إيرانية. أي شغب في هذه المنطقة هو حساس جدا، بالتالي جماعة الحوثي اليوم لا تهدد اليمنيين فقط ولا تهدد السعودية ولا المنطقة، هي تهدد العالم في أهم وأكثر الممرات البحرية حساسية وأهمية بالنسبة للعالم كله.
12: وهذه الهجمات تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع وتبدد آمال الأسواق في خفض التصعيد واستئناف حركة الشحن وتدفق إمدادات الخام عبر الشرق الأوسط.
8: في شأن الإيراني أيضا، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 56 شخصا بتهم تتعلق بالأمن القومي منذ 19 من مارس، بينهم 27 على خلفية الاحتجاجات، داعيا إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام والعمل على إلغاء هذه العقوبة. بحث وزراء خارجية 14 دولة عربية مع الأمين العام لجامعة الدول العربية في العاصمة الأردنية عمان سبل بلورة موقف عربي مشترك إزاء الإجراءات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. ويأتي الاجتماع بالتزامن مع عملية عسكرية واسعة في مخيم قلنديا شمال القدس. من رام الله شروق أسعد والمزيد من التفاصيل.
14: اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم قلنديا للاجئين ليس جديدا، لكن الجديد هو في تحويل الجيش الإسرائيلي للمخيم لتكنة عسكرية مع إطلاق الجيش عملية عسكرية واسعة فجر الأربعاء في المخيم وبلدة كفر عقب المحادية له. العملية العسكرية الإسرائيلية شملت مداهمة غالبية المنازل والتفتيش وتنفيذ اعتقالات واسعة وتحويل عدد من منازل المخيم لثكنات عسكرية، فيما تعمل الجرافات الإسرائيلية بكثافة في الشارع المعروف بشارع المطار المقابل لمخيم قلنديا، وحيث يتواجد مقر الأونروا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وهو مقر رئيسي استولت عليه إسرائيل بعد أن أصدرت قرارا عسكريا بإغلاقه. إسرائيل تدعي أن ما يتم هو في إطار محاربة الإرهاب كما تقول، فيما يعتبر أهالي المخيم هذه للادعاءات ذريعة إسرائيلية كما قالوا لتنفيذ مخطط يخشون أن يكون شبيها بما حل بمخيمات اللجوء شمال الضفة في طول كرم وجنين تحديدا، حيث دمر الجيش الإسرائيلي البنية التحتية وعددا من المنازل، غير الطبيعة الجغرافية للمخيمات وهجر سكانها. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
8: وفي غزة تتواصل الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، بينما لا تزال الخلافات قائمة بشأن مستقبل القطاع وترتيبات نزع السلاح. ويؤكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته لم توافق على المقترحات المطروحة. في تركيا يتجه البرلمان إلى مناقشة مشروع قانون يهدف إلى تسهيل حل حزب العمال الكردستاني وإعادة دمج آلاف المقاتلين السابقين في المجتمع. والتفاصيل معك هدى العناس.
15: بحسب وسائل إعلام محلية، فإن مقترح القانون الذي يحمل عنوان تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي يتضمن آلية تتيح عودة مقاتلي حزب العمال الكردستاني إلى الحياة المدنية في تركيا. ووفقا لمدير التواصل في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، فإن حزب العدالة والتنمية الحاكم والذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو الذي تولى إعادة مقترح القانون. كما رأى أن فتح باب التوقيع على المقترح بصورة استعجالية أمام الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا يشكل خطوة تاريخية نحو تركيا من دون إرهاب. من جهته أعرب مؤسس وزعيم الحزب عبدالله أوجلان المسجون منذ عام 1990 والذي لم يتطرق لمصيره، أعرب عن ثقته في هذا المسار، مؤكدا أن تركيا تقف في بداية عملية ديمقراطية لا تقل أهمية على الأقل عن تأسيس الجمهورية عام 1923. هذا وأفادت المصادر ذاتها أن المقاتلين الذين لم يشاركوا في قتل جنود أو مدنيين قد يستفيدون من إفراج مشروط لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات.
8: بدأت تايوان اليوم مناورات هان كوانغ العسكرية السنوية التي تستمر 10 أيام لاختبار قدرتها على مواجهة أي حصار بحري محتمل قد تفرضه الصين وسط استمرار الضغوط العسكرية الصينية على الجزيرة. وتواصلت الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا مع سقوط قتلى وجرحى في غارة استهدفت منطقة كييف، بينما أمرت السلطات الأوكرانية بإجلاء سكان من منطقة كراماتورسك. اقتصاديا، حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو من موجة جديدة من تضخم أسعار الغذاء. والتفاصيل معك فايزة مصطفى.
11: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو وعلى لسان كبير الخبراء الاقتصاديين فيها ماكسيمو توريرو، حذرت من أن العالم مهدد من قبل موجة جديدة من تضخم أسعار المواد الغذائية، معتبرا أن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران والنزاع الأوكراني الروسي إلى جانب تأثيرات ظاهرة نينيو المناخية تمثل عوامل ضاغطة على الإنتاج والإمدادات الغذائية. وأشار الخبير الأممي إلى أن أزمة مضيق هرمز تمثل أحد أبرز المخاطر نظرا لدور الممر البحري في حركة إمدادات الطاقة، ولأن النفط والغاز يدخلان في مختلف مراحل الإنتاج الزراعي من التشغيل والنقل إلى صناعة الأسمدة. وإلى جانب العوامل الجيوسياسية، تزيد التقلبات المناخية الأمر سوءا، إذ تعطل هطول الأمطار وتتسبب في نقص إنتاج محاصيل أساسية مثل الأرز والحبوب، ما قد يفاقم مخاطر انعدام الأمن الغذائي ملايين الأشخاص في دول العالم.
8: وبهذا الخبر نأتي إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. تصعيد جديد في جنوب لبنان. إسرائيل تشن غارة تقول إنها رد على انتهاك وقف إطلاق النار بالتزامن مع استمرار مفاوضات روما لليوم الثاني على التوالي. تحركات دبلوماسية بشأن مضيق هرمز، وواشنطن ترفع عقوبات عن كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. القوات الإسرائيلية تداهم مخيم قلانديا للاجئين الفلسطينيين شمال القدس، وتحرك عربي مشترك لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية في المدينة. الفاو تحذر من موجة جديدة لارتفاع أسعار الغذاء نهاية العام الحالي وخلال 2027.
16: من جديد بنرجع نتابع نحن وياكم سوا لقائنا الصباحي مع البريكفاست شو. نهار اكيد رائع بتمنيه لكل اللي انضموا لنا بخلال هالوقت على 16:38 AM، ودايما بندعيكم لتكونوا معنا بمشوارنا الصباحي في كتار يلي اول ما يوعوا اول شغله بيعملوها بدوروا الراديو لحتى يتعرفوا على جديد الاخبار شو عم بيصير حوالينا باستراليا من اخبار من مواقف سياسيه. انا بدي ادعيكم لضلكم معنا على السمع لأنه أكيد رح ننقل لكم آخر وأهم المستجدات بجولة إخبارية عم ترافقنا على مدار كل ساعة، وأكيد الأخبار المثيرة اللي بتستحق أن نضوي عليها وبتستحق أنه كمان نناقشها مباشرة على الهواء من خلال فقرة التوك باك يلي أكيد كتار بينطروها وكتار بيحبوا يعبروا عن آرائهم من خلال راديو تؤمي. خليكم معنا، اتصلوا فينا على 02-96-530 ضمن برنامجنا الصباحي مع البريكفاست شو. صباح الخير ودايما من تؤمي.

من بعد جوليتنا الفنية والغنائية اللي عم نتابعها نحن وياكم من تؤيمية، موعدنا كمان جديد مع جولة إخبارية من تبعها نحن وياكم لتمام الساعة 6 لمتابعة أخبار البي بي سي من لندن. خليكم معنا على السمع لحظات قليلة، ومن بعدها بننتقل لنكون نحن وياكم ضمن جولة إخبارية من تؤيمية أستراليا، ودايما على 16:38 AM.

السابعة بتوقيت غرينتش، الأخبار من بي بي سي. إيران تقول إنها اتفقت مع عمان على مسار جديد للسفن في مضيق هرمز. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن رفع عقوبات عن ثلاثة كيانات مرتبطة بالحرس

0: الثوري الإيراني.
1: وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.
0: الحوثيون يعلنون استهداف ناقلة نفط سعودية قبالة سواحل ينبع على البحر الأحمر. ترامب يصف عبد الرحمن السيد الفائز بترشيح الحزب الديمقراطي في ميشيغان بالشيوعي وبالأمر الجيد للحزب الجمهوري.

0: أهلا بكم. قال متحدث باسم الخارجية الإيرانية إن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على خصائص جغرافية للمسارات في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الإعلان المشترك بين الجانبين بات في مراحله النهائية، لكنه لا يزال مرهونا بعدم تدخل ما وصفها بأطراف ثالثة محددة. وأضاف المتحدث الإيراني أن الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان لا يعني بحد ذاته أن المضيق أصبح آمنا، وأكد أنه لا توجد خطط لسفر وزير الخارجية عباس عراقجي أو رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إلى باكستان أو قطر. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع عقوبات عن 3 كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
1: تفاؤل عام وتوقعات من أكثر من طرف وجهة بإعلان يوصف بالوشيك عن اتفاق جديد بشأن مضيق هرمز. المتفائلون يعتمدون على تصريحات الرئيس الأمريكي الذي وصف المحادثات مع إيران بأنها جيدة، وألمح إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق الأربعاء أو الخميس، معزز هذه التوقعات بنهاية وشيكة للخلافات المستمرة مع طهران منذ 5 أشهر.
2: قد يحدث ذلك غدا أو في اليوم التالي، لقد أحرز تقدم كبير. اتصلوا بي وقالوا رجاء دعنا نتحدث، إنهم يريدون التحدث، والأمر الطريف أنهم لا يذكرون ذلك أبدا، فهم يقولون دائما إننا لا نتفاوض، لكنهم اتصلوا بالفعل، يرغبون في إبرام اتفاق، فهم لا يريدون التعرض لضربة، لقد كانت هذه أكبر ضربة منذ الحرب العالمية الثانية كما سبق وقلت.
1: في الوقت ذاته تتزايد التقارير عن وجود تحركات دبلوماسية مكثفة بشأن المضيق في ظل مؤشرات على قرب إنهاء المحادثات بين إيران وسلطنة عمان واقتراب محتمل لإبرام صفقة مؤقتة بين واشنطن وطهران ومسقط لإعادة فتح المضيق الاستراتيجي.
3: من راديو تؤمي منحييكم ومنتمنى تكون عم تبلشوا نهاركم بشكل إيجابي. اللي استلموا أشغيلهم، اللي بعدهم على الطرقات، أو اللي بعدهم عم يتحضروا وعم يشربوا فنجان قهوتهم على رواق من داخل بيوتكم، فبقلكم يوم سعيد، بتمني لكل فرد منكم من أي مكان عم بتابعونا، وشو ما كان عندكم الوقت نحن وياكم رح نترافق مع كتير من الأخبار السياسية. تركيزنا بالفترة الصباحية بيكون على الشؤون السياسية لنشوف ونتعرف على آخر وأهم التطورات اللي عم تصير نحن هون عنا على صعيد أستراليا. وظاهر أنه في خطة طرحتها الحكومة فيما بيتعلق بالنسبة للهجرة، وهذا الضغط الكبير على حكومة أنتوني ألبانيزي لتخفف من عديد المهاجرين، لأنه نحن هون بالداخل قد عنا في من المشاكل وخاصة الأزمات الكبيرة، لا سيما أزمة المساكن، هيدي اللي رح تخلي رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي يعيد حساب وإن شاء الله يعيد حساباته بشأن الهجرة، اللي هيدا أعطى زخم لزعيمة ون نيشن من خلال تبنيها لليوم التخفيف من أعداد المهاجرين، وعلينا أنه ما نستقبل إلا اللي بحاجة لألون أستراليا من المهرة، اللي يمكن الأطباء يلي اليوم أستراليا بحاجة لزيادة أعداد الأطباء، لأنه عم نشوف قدي في الوضع المستشفيات وضع صعب، وبالوقت يلي بحاجة لمزيد من الأطباء، وهيدا الشيء اللي لازم يتم التركيز عليه. رح نكون نحن وياكم كمان مع المتابعة، متابعة المحادثات اللي ظاهر أنه في أجواء إيجابية بتوحي بفتح مضيق هرمز، إلا إذا تعثرت الأمور، وهيدا دايما ما كتير منتأمل أنه الأمور رايحة بالشكل الصحيح. كان فيما بيتعلق بالنسبة لنتنياهو اللي قري المسودة وبيقول أنه في كتير من النقاط اللي نحن مختلفين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حوله، فهل اليوم عدم الرضا الإسرائيلي رح يؤدي إلى تعثر المفاوضات والمحادثات؟ بانتظار الأيام اللي جاية شو ممكن تكون حاملة، هل انفراجات رح تكون على الأبواب أم بعد الرحلة طويلة جداً، أم ما بعرف بدنا شي معجزة؟ خليكن معنا على السماء برفقة راديو تؤمي أستراليا لليوم 6 من شهر أغسطس.
4: Listen live in pure digital HD stereo. Download it now from 2me.com.au.
3: صباح الخير لكل المستمعين الأحباء اللي عم يترافقوا معنا بخلال هالوقت. وبعرف لي متخيلتكن هلا اللي قاعدة ست البيت عم تغلي ركوة القهوة، أو اللي عم بيسوق سيارته ما عنده وقت هيك يشرب قهوته الصبح على رواق عم يشربها بداخل سيارته، أو اللي أخذ هيك هدنة بطبيعة الأشغال مبلشين عملكن على بكير كمان عم تمزمزوا مثل ما بتنقال بالهيك العربي الدارج قهوتكن على رواق بالفترة الصباحية. بعرف أنه بدكن تسمعوا على الأخبار والأحداث اللي عم تصير حول العالم، فمنتمنى تكون حاملة هيك شوية انفراجات، هيدا الشيء اللي منتمنيه. بعد لحظات رح ننتقل لجولة أخبار من صوت لبنان بتبعوها عبر راديو تؤمية أستراليا، كونوا معنا. ABC News.
5: Tim Wooten with the latest ABC News. The Israeli military says it has begun conducting strikes in southern Lebanon in response to what it calls a blatant violation of the ceasefire deal by Hezbollah. It comes after the military issued an evacuation warning to the Mansouri village in Lebanon's south. It was the first online warning by the military for Lebanon in more than a month. London police say a woman has been arrested after four people were stabbed in Covent Garden, a popular tourist spot. The Metropolitan Police say early indications suggest it was a mental health related incident and that a pair of scissors were recovered at the scene. Four men aged in their 30s, 40s and 50s were found with stab wounds, and a 47-year-old woman was arrested on suspicion of possession of an offensive weapon and assault. The acting Prime Minister has denied there is internal disagreement within the government over its migration policy. The ABC revealed that Home Affairs Minister Tony Burke was meant to unveil far-reaching changes to Australia's migration settings at a now-postponed address to the National Press Club. Richard Marles says Mr Burke will reschedule his speech, which will be made after the policy has been finalised. And former Football Australia Chief Executive David Gallop says FIFA President Gianni Infantino is under growing pressure to keep his job following his failed World Cup privatisation plan. Several major football confederations and national federations have withdrawn their support for the FIFA president, while Football Australia has not yet declared its position on the president's leadership. At a FIFA crisis meeting is being held in Morocco, Mr. Galloway, who was Football Australia's CEO from 2012 to 2019, says the world soccer boss has a lot of work to do to regain the trust of the football world. That's the latest ABC News. I'm Tim Wooten.

0: عناوين لبانوراما.
1: المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تستأنف غدا في روما وتصعيد جنوبا. الإعلام الإسرائيلي: الضربات في لبنان لم تنتهي وقد تتواصل بوتيرة أشد. المطارنة الموارنة يؤيدون مسار المحادثات اللبنانية الإسرائيلية ويشكرون من أنقذ مشاعات جبل لبنان. رئيس الكتائب يدعم الرئيس سلام ويلي مش عاجبه يستقيل. نسا يجول ورسامن جنوبا والجيش في جهوزية دائمة لاسترداد الأرض.
0: وتتابعون في لبانوراما أيضا صفحة الأحوال الجوية نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.

0: المقام الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
1: Follow us on إكس.
0: صوت لبنان أول من يعلم من خلال إكس @صوت لبنان.

0: اشتعل الميدان جنوبا على وقع الانذارات الإسرائيلية للمنصور ولعدد من البلدات، أما في روما فالمفاوضات تستأنف عند 10 صباحا. في هذا الوقت أثنى مجلس المطارنة الموارنة في اجتماعه الشهري على ما قامت به الكتائب والنائب ليس حنكش من أجل إنقاذ مشاعات جبل لبنان من محاولة وضع اليد عليها لأغراض مصلحية خاصة، متمنين تثبيت الإنقاذ الذي هو خطوة كبرى لنصرة التصاق اللبنانيين المعنيين بهويتهم وأرضهم ولترسيخ ارتباط وحدة الجماعات بجغرافيتها وتاريخها وإقبالها على انتماء أكثر فأكثر إلى الوطن ومقومات بقائه وصموده. أما البداية من مفاوضات روما مع مجد رينيد.
1: شهد اليوم الثاني من الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في روما ثلاثة اجتماعات متوازية ومنفصلة، سياسية، عسكرية وحدودية، بحسب ما أشارت مصادر بعبدة التي أوضحت أنه في ملف الحدود استكمل البحث بشكل معمق، وعرض الوفد اللبناني كل الوثائق القاطعة من خط الهدنة إلى الخط الأزرق والواقع الحالي، والعرض كان محكما بشهادة أمريكية. وفي المسار العسكري حصل البحث في المناطق النموذجية عبر شقين، الشق الأول هو عملي بشأن العمل في المنطقتين التجريبيتين الحاليتين، خصوصا أن هناك كرة محاذية لفرون وزوتر وإمكانية توسيعها لاستكمال السيطرة عليها. الشق الثاني جدولت المناطق النموذجية ومنطقتا الخيام وبنت جبيل يتم طرحهما بشكل جدي. لم يعلن الجانب الإسرائيلي أي موقف تجاه هاتين المنطقتين لا سلبا ولا إيجابا، وأضافت أن هناك آليات تقنية يتم وضعها فيما يخص العمل في المناطق النموذجية. أما في الشق السياسي فأشارت مصادر بعبدة إلى أنه تم البحث في الطرف الثالث الذي سيتولى التحقق والأمور قيد البحث، حيث أبدت العديد من الدول استعدادها للقيام بهذه المهمة. كما تم إعادة التأكيد على موقف لبنان لجهة إعادة تجديد وقف إطلاق النار وقف الخروقات الإسرائيلية والعمل ضمن المنطقة الجنوبية. أما الجو اليوم فكان أفضل بحسب ما أكدت المصادر بمراحل من يوم أمس، والجانب الأمريكي ينقل أجواء إيجابية. وأشارت إلى أن لبنان لا يزال ينتظر جواب المستوى السياسي الإسرائيلي حول وقف إطلاق النار. مصادر بعبدة أوضحت أن توتر الأمس جاء نتيجة موقف لبنان الحازم بضرورة إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار. وختمت المصادر بأن ملف الأسرى سيناقش خلال جولة المفاوضات المستمرة حتى يوم غد. مجدولين عيد، صوت لبنان.
2: وبالتزامن مع المفاوضات، الميدان الجنوبي عاد ليشتعل، واستهدفت غارة بلدة تبنين ما أدى إلى سقوط قتيل واثني عشر جريحا. وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ غارات دقيقة في جنوب لبنان، وقال نهاجم مواقع ردا على انتهاكات حزب الله. وكان الجيش الإسرائيلي قد أنذر سكان بلدة المنصور بالإخلاء. القناة 14 الإسرائيلية نقلت عن مسؤول إسرائيلي أن الرد على خرق حزب الله للاتفاق لم ينتهي بعد. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر عسكري قوله إن بلدة المنصور تقع ضمن ما وصفه بالمنطقة الأمنية الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، وتشهد أنشطة عسكرية تشكل خطرا على المدنيين. ورأى المصدر أن قرار الإخلاء اتخذ لحماية الأهالي بعدما دخلوا البلدة برعاية الجيش الذي أقام حاجزا فيها خلافا للاتفاقات. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير أنفاق لحزب الله تمتد لعشرات الأمتار في منطقة سربين، ونفذ تفجيرات في كفر تبنيت وزوتر الشرقية.
0: في هذا الوقت أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني لنظيره الإيراني أن دور طهران ضروري لوقف العمليات العسكرية لحزب الله، وقال ناقشنا الوضع في لبنان وآمل أن تسر المفاوضات الجارية في روما عن نتائج ملموسة لترسيخ وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق شامل.
2: في المواقف تأييد من المطارنة الموارنة لمسار المحادثات الأمريكية اللبنانية الإسرائيلية، وشكر لمن أنقذ مشاعات جبل لبنان.
3: يشكر أعضاء المجلس جميع الذين سعوا بجد وإصرار من أجل إنقاذ مشاعات جبل لبنان من محاولة وضع اليد عليها لأغراض مصلحية خاصة، متمنين تثبيت هذا الإنقاذ الذي هو خطوة كبرى لنصرة التصاق اللبنانيين المعنيين بهويتهم وأرضهم وترسيخ ارتباط وحدة الجماعات بجغرافيتها وتاريخها وإقبالها على الانتماء أكثر فأكثر إلى الوطن ومقومات بقائه وصموده.
0: في هذا الوقت أكد النائب إلياس حنكش أن المشاعات من حق أهالي البلدة ولا يحق لأحد وضع اليد عليها لأنه مناف للدستور، مضيفا درسنا هذا الموضوع وتقدمنا بطعن أمام مجلس شورى الدولة بعد صدور التعميم عن وزير المالية، والغريب أن أحدا لم يطعن بهذا الموضوع، فهذا الأمر يمس بهويتنا وبوجودنا في البلدات، وأهنئ مجلس الشورى بالإجماع على قراره.
2: دافع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عن رئيس الحكومة نواف سلام بعد الهجوم الذي شنه عليه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وأيد الجميل رد سلام وكتب عبر أكس: كل الدعم لدولة الرئيس نواف سلام، ويلي مش عاجبه يستقيل.
0: تفقد وزير الأشغال فايز رسمني ودفاع ميشيل منسا قعقعية الجسر وزوطر الغربية للاطلاع على الأضرار التي خلفتها الحرب في الطرق والجسور والبنى التحتية ومتابعة خطط إعادة تأهيلها لتسهيل عودة الأهالي. وعند جسر القعقعية المدمر اطلع الوزيران على واقع الأضرار، وفي زوطر أكد الوزيران أهمية تسريع تنفيذ المشاريع لتأهيل البنى التحتية وإعادة الحياة.
2: قبل متابعة النشرة نشير إلى ما قاله موقع أكسيوس قبل قليل بأن الاجتماع انتهى اليوم في روما وقبل وقته، وذلك بسبب التطورات الأمنية على أن تستأنف المفاوضات صباح غد. وأضاف أكسيوس أن المحادثات ركزت على مجموعة من القضايا السياسية والعسكرية ووصفت بأنها مثمرة للغاية، فيما أحرزت الفرق الفنية تقدما في تحديد التفاصيل الأساسية المتعلقة بآلية تنفيذ الإطار الثلاثي. ملف المعابر الحدودية ومكافحة التهريب شكل محور لقاء وزير الداخلية أحمد الحجار ومعاون وزير الداخلية السوري للشؤون الأمنية ملهم الشنتوت، وأكد الجانبان أهمية تفعيل قنوات التواصل المباشر وتبادل المعلومات ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب بهدف مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

0: تحياتي لكم مستمعينا عبر راديو تؤمية، مكملين نحن وياكم سوا المشوار. نتأسف كتير أنه مبارح من خلال ما سمعناه عن صحة المحلل السياسي جوزيف أبي فاضل اللي كان أعلن عن مرضه وبيقول أنا مصاب بالفشل الكلوي، فمنقول له ألف سلام عليك وإن شاء الله يعني أكيد تخطى هذه المرحلة. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر تؤمية مع مزيد من آخر وأهم الأخبار البارزة لليوم. الشرطة الأمريكية اعتقال شخص كان عم يتجول بأرجاء ملعب الجولف الخاص بترامب بكاليفورنيا، فهيدي مش لأول مرة ولا تانية، ما بعرف إذا ما بعرف التالتي إن شاء الله، لا يعني أكيد ما راح نقول التالتي ثابتي، ولكن الرئيس الأمريكي من أكثر الرؤساء يلي تعرضوا لعمليات اغتيال، محاولات عمليات اغتيال كانت طلته. راح نتابع نحن وياكم الراديو تؤمي أستراليا على 1638 AM.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى اللي

تحياتي الصباحية لكم مستمعي راديو تؤميم تابعين مع آخر الأخبار. مسؤول أمريكي لأعلن عن رفض الولايات المتحدة فرض إيران رسوم على العبور من مضيق هرمز، ورفضت الولايات المتحدة والحكومة الإقليمية لدول المنطقة واللي طالبت إيران بتحصيل الرسوم على الناقلات اللي بتعبر مضيق هرمز. رفضت إذن الولايات المتحدة والحكومات لدول المنطقة مطالبة إيران بالرسوم. هيدا طبعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي بيقول لن أسمح لإيران بتحصيل أي رسوم. رح نروح لبريك ومن بعدها رح نتابع آخر وأهم التطورات لصباح اليوم. كونوا معنا ضمن جولة أخبار الساعة 6 من تؤمية أستراليا. 2ME, your number one.

0: ينضم إلى هذه النشرة من الـ LBCI وفي العناوين: مجد الزون والمنصوري على خط روما، في إسرائيل الروبوت بدل العسكر، وتتابعون في النشرة أيضا: هل اقترب الاتفاق حول مضيق هرمز؟
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع بسام أبو زيد وبيترا أبو حيدر.
2: مساء الخير. هل اقترب إعلان التوصل إلى اتفاق جديد حول مضيق هرمز عملت عليه الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان يعيد فتح المضيق بخطوط وشروط جديدة؟ إعلان الاتفاق من عدمه لن يغير جذريا مسار الحرب الأمريكية الإيرانية، وقد أكدت الخارجية الإيرانية بوضوح أن الاتفاق ولو أعلن لن يضمن بحد ذاته الأمن في الممر الاستراتيجي هذا، ما يعني أنه لن يضمن توقف هذه الحرب التي تدخل جولات من الاشتباك وتخرج إلى أخرى أكثر هدوءا. وكما تدخل المباحثات الأمريكية الإيرانية هذه الجولات، تدخل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مثلها. جولة اليوم أوقفت قبل ساعة من موعدها، ومعلومات الـ LBCI تشير إلى أن جزءا من مباحثاتها تمحور حول وقف الضربة الإسرائيلية على المنصوري ردا على ما حصل في مجد الزون. والمنصوري لا تقع أصلا ضمن ما تسميه تل أبيب المنطقة الأمنية، وقد دخلها الجيش اللبناني والأهالي بالتنسيق مع لجنة الميكانيزم منذ مدة. هذه الجولة كانت شهدت كذلك مباحثات حول آلية مراقبة اتفاق الإطار الذي وقع بوساطة أمريكية في واشنطن بين بيروت وتل أبيب. حتى الساعة لا تقدما ملموسا في هوية البلد أو البلدان التي ستراقب الآلية، وسط رفض إسرائيلي لأي دور فرنسي وعدم قبول واضح للدور الإيطالي الذي تسعى له الولايات المتحدة. وقد دخلت روما بوضوح على الخط اليوم عبر الاتصال الذي أجراه وزير خارجيتها بنظيره الإيراني، وقوله له: دور طهران محوري في وقف عمليات حزب الله العسكرية، ومستعدون لمواصلة دورنا لمواصلة الحوار والتوصل إلى السلام في الشرق الأوسط. بالنتيجة، بين جولات وصولات طهران واشنطن وجولات وصولات روما، الحرب طويلة يتخللها فترات يمكن تسميتها استراحة لا أكثر.

0: اليوم الثاني من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما حمل بعض الحلحلة فيما بقي الميدان متوترا. البي سي آي واكبت المفاوضات مع الزميلين توني مراد من روما والزميلة لارا الهاشم من القصر الجمهوري في بعبدة. البداية مع الزميل توني مراد من روما. توني يعطيك العافية. يعني اليوم الثاني من المفاوضات انتهى على خلاف مرتبط أولا بالتصعيد الذي شهده الجنوب. كيف يمكن تقييم مداولات اليوم الثاني من المفاوضات، وهل ستستمر غدا ووفق أي أولويات؟
1: يعني قبل ساعة ونصف تقريبا انتهى اليوم الثاني من الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في روما، بعد التحذير الإسرائيلي بضرب منطقة أو بلدة المنصوري في جنوب لبنان ردا على خرق حزب الله لاتفاق وقف اطلاق النار بحسب ما أعلن الجانب الإسرائيلي. هنا الوفد اللبناني يعني طلب بإلغاء هذه الضربة، لكن إلغاء الضربة يحتاج إلى قرار من تل أبيب، لا قرار من الوفد الإسرائيلي الموجود في روما. لذلك كانت هناك عدة اتصالات تجري لوقف هذه الضربة. لكن على الرغم من هذا ما حصل اليوم، كان صباح اليوم يعني الجو كان إيجابيا، كان هناك تقدم في بعض الملفات بحسب ما أكد يعني لنا مسؤول في الخارجية الأمريكية. أبرز هذا التقدم كان في مخص آلية التحقق من أن هذه المنطقة ليس فيها أي سلاح لحزب الله، وقد تكون الدولة التي تلعب هذا الدور في تحقق في أن هذه المنطقة يعني ليس هناك أي سلاح لحزب الله قد تكون إيطاليا، بالإضافة إلى عدد دول أوروبية. لكن الصورة حتى الآن غير واضحة من هي الدولة التي ستقوم بآلية بلعب دور المراقب في أي منطقة تجريبية. هنا أود الإشارة أيضا باترا أن بالإضافة إلى هذا الملف أيضا كان هناك ملف الحدود البرية، لكن أيضا يحتاج هذا الملف مزيد من الوقت لحلحلته. أما بالنسبة إلى توسعة المناطق التجريبية، أيضا بالنسبة إلى هذا الموضوع الصورة غير واضحة، ما إذا كان سيقبل إسرائيل بالطلب اللبناني وهو تحديدا توسعة المناطق التجريبية لتشمل بنت جبيل أو الخيام. لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم أكد أن إسرائيل لن يقبل بتوسعة المناطق التجريبية. على الرغم من كل ذلك، الجولة المفاوضات ستستأنف يوم غد عند الساعة 9 صباحا بتوقيت روما بحسب ما أكد مسؤول في الخارجية الأمريكية. بترا،
0: شكرا لك الزميل توني مراد. ومن العاصمة الإيطالية روما ننتقل إلى زميلة لارا الهاشم التي واكبت المفاوضات من قصر بعبدة طيلة هذا النهار. لارا، كيف هي أصداء مفاوضات روما في بعبدة، وهل من تقييم أولي لهذه المفاوضات؟
2: نعم، مساء الخير لك وللمشاهدين باترا. يعني اللي حصل بالمنصوري أو الإنذار اللي وجه إلى بلدة المنصوري جاء ليؤكد بالنسبة للبنان على ضرورة وأحقية المطلب الذي يركز عليه الوفد اللبناني بكل جلسة مفاوضات، وهو ضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار، واللي أيضا بيطالب لبنان أنه يكون من 8 أسابيع أو 60 يوم على ابتداء من التاريخ الذي يحدد لبدء تنفيذه. ولكن يعني خلينا نفسر أو نرجع بالشريط لتسلسل الأحداث اليوم التي أوصلت إلى إنذار المنصوري. يعني اللي حصل باترا هو أنه بداية تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أنه حصل حدث أمني في جنوب لبنان، وتبين لاحقا أنه بمجدل زون، ما أدى إلى مقتل جنود إسرائيليين وجرح آخرين، وذلك نتيجة لغم، انفجار لغم. من بعد ما حصل هذا الأمر نفذت غارتين، الأولى هي بمشيع مجدل زون المنصوري، والثانية هي بأطراف مجدل زون. من بعد ما حصلت هذه الغارات أنذر الجيش الإسرائيلي بغارات أو أنذر بضرورة إخلاء المنصوري، وذلك متذرعا بأنه حزب الله هو اللي خرق اتفاق وقف إطلاق النار. ومن بعد أيضا تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، يعني كل هذا الأمر كل هذه الأمور حصلت بسياق واحد. من بعد تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أنه منطقة المنصوري يعني هي تدخل ضمن المنطقة الأمنية وأنه تم خرق هذه الاتفاقيات عبر تثبيت حواجز للجيش اللبناني بهذه المنطقة وإدخال الأهالي. هون على هذا الأثر أكدت مصادر رسمية للبي سي آي أولا أنه الجيش اللبناني كان عم بيقوم بعمليات باتصالات لا احتواء يعني الضربة على المنصورة. على صعيد آخر كانت أكدت مصادر رسمية سياسية بأنه كل الادعاءات الإسرائيلية حول وقوع المنصورة ضمن المنطقة الأمنية هي عارية عن الصحة، وأنه دخول الأهالي إلى المنطقة بأول وقف إطلاق نار حصل بالتنسيق وقتها مع لجنة الميكانيزم، وأنه الجيش اللبناني حتى لما دخل حصل هذا الأمر بالتنسيق مع لجنة الميكانيزم. أما فيما خص موضوع الخرق الأمني أو خرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار، فأيضا مصادر أخرى كانت اعتبرت أنه هذا الأمر هو غير صحيح، وأنه أساسا يمكن أن يكون هناك عبوة انفجرت وكانت موضوعة داخل يعني نتيجة الحرب، ولكن استبعد أن يكون هناك كمين أو خرق من قبل حزب الله. كنا سألنا مصادر بعبدة بترا أنه ليه لبنان اليوم بعده ماضي بهالتفاوض على الرغم من توجيه إنذارات والإشارة أنه هذا أول إنذار يوجه بعد الاتفاق الإطار، فكانت أكدت مصادر بعبدة أنه لبنان اليوم موجود بشكل أساسي لسببين، أولا لاستعادة الأرض، تحرير الأرض وإعادة أهل الأرض إلى الأرض، وهذا الموقف اللي أكد عليه رئيس الجمهورية بزيارته وبلقائه بواشنطن مع الرئيس ترامب أنه هذه الأرض هي لأهلها. ولبنان بالتالي اليوم مصر على التفاوض للجم الاعتداءات ولجم أي تصعيد إن كان جغرافي أو تصعيد عسكري. هذا فيما خص الشق المتعلق بالمنصورة واللي كان اليوم هو الأبرز يعني الذي أحاط بمفاوضات روما. على الأصعدة الأخرى بترا وبإيجاز، أولا بموضوع المناطق النموذجية لم يتحقق أي تقدم أقله حتى هذه اللحظة كما ذكرتوني الصورة غير واضحة. أكثر مسار حقق هو تقدم كما تقول مصادر بعبدة هو إظهار الحدود، علما أن لبنان قدم وثائق موجودة لدى الأمم المتحدة من 1923 أيضا بما خص الخط الهدنة والخط الأزرق، وهي وثائق مفصلة جدا. أما على صعيد التحقق فتم التوصل إلى فرز العروضات، يعني هون في أكثر من دولة أبدت اهتمامها واستعدادها، تم فرز العروضات اليوم، من هي العروضات المقبولة من هي غير المقبولة، ومن المتوقع يعني أن تبصر هذه يبصر هذا إذا فينا نقول هذا الشق من المفاوضات أن يحرز تقدم في الساعات المقبلة، علما أنه هناك يعني آلية يتم درسها، وحسب ما تؤكد مصادر بعبدة أنه هو ملف دسم كل جهة قدمت الآلية المقترحة من قبلها، وطبعا عم بتم بلورة الأفكار. إذن بعبدة كانت عم تتابع، قائد الجيش كان موجود أيضا بقصر بعبدة، ويعني هذه المعطيات المتوفرة من قصر بعبدة.
0: شكرا لك الزميلة لارا الهاشم، كنت معنا مباشرة من قصر بعبدة، والشكر موصول أيضا لزميل توني مراد كان معنا مباشرة من العاصمة الإيطالية روما.
3: وكان الجيش الإسرائيلي قد وجه إنذارا إلى أهالي بلدة المنصور لإخلائها بعد زعمه بأن ذلك يأتي ردا على انتهاك حزب الله لوقف إطلاق النار بعد انفجار عبوة ناسفة بعدد من الجنود الإسرائيليين في مجدلزون. وشهدت البلدة حركة نزوح محدودة شملت 22 عائلة عملت فرق الدفاع المدني في كشافة الرسالة على إجلائها بسياراتها الخاصة باتجاه مدينة صور ومحيطها. تزامنا كانت بلدة تبنين تتعرض لغارة إسرائيلية استهدفت مصلى داخل جبانة البلدة، ما أدى في حصيلة أولية إلى سقوط شهيد وإصابة 8 أشخاص. في هذا الوقت وبدل الانسحاب تعمل إسرائيل على مواجهة خطر الألغام بتأسيس كتيبة من الروبوتات.
4: بينما كانت المروحيات تنقل قتلى وجرح الجيش الإسرائيلي نتيجة انفجار لغم في آليتهم في بلدة مجدلزون جنوب لبنان، كشف عن قرار لرئيس أركان الجيش إيال زمير يقضي بتشكيل وحدة خاصة بالروبوتات في الجيش تواجه تحديات الألغام والكمائن. وحدة هي الأولى من نوعها في تاريخ الدولة العبرية التي عجزت منذ حرب طوفان الأقصى عن التصدي للكمائن التي تنصب لجنودها، وهي أدت لمقتل العشرات منهم وإصابة الآلاف بجروح دائمة وأمراض نفسية عصيبة. الخطة شكلت جزءا من نقاش الجيش حول كيفية تكثيف عملياته وتجهيز بنى تحتية تساعده في استمرار احتلال قرى وبلدات الجنوب اللبناني. وهذا النقاش تزامن مع جولة روما الثانية للمفاوضات المباشرة مع لبنان، وقد رفضت خلالها إسرائيل مبدأ الانسحاب وتوسيع المناطق التجريبية،
5: الخروقات التي يرتكبها حزب الله مستمرة، فيما لا يضع الأمريكيون آلية فاعلة ما يشكل تهديدا لإسرائيل في حال انسحابها من لبنان. والآلية المطروحة تعكس نوعا من المماطلة، وقد يقدم الأمريكيون لإسرائيل تعويضا معينا مقابل بقاء حزب الله وعدم نزع سلاحه. لكن من يعتقد أن إسرائيل ستبدأ أي انسحاب ولو تدريجيا حتى من المناطق التجريبية فهو مخطئ، فقد رفضت مطلب الانسحاب من الخيام وبنت جبيل ومرجعيون قبل التأكد من أن حزب الله لم يعد موجودا على الأرض.
4: إضافة إلى هاتين النقطتين، برز في مباحثات روما الحديث عن آلية مراقبة تنفيذ اتفاق المناطق التجريبية وإلى من ستؤول هذه المسؤولية. وهنا يتضح أن تل أبيب لا تمانع بأن تشرف إيطاليا على المراقبة.
6: عبر راديو تؤمني، بتمنى لكم نهار مبارك. رح نتابع نحن وياكم مشوارنا مع البريكفاست شو من بعد ما استمعتوا لجولة أخبار الساعة 6.

لألكن مستمعي راديو توأمي من أي مكان عم بتابعونا، كمان بنرجع لكم تحياتنا الصباحية لجميع الأحبة اللي عم بيرافقونا بهالأثناء من أي مكان كنتوا عم ترافقونا، إن كان عبر كافة الأراضي الأسترالية أو حول العالم على tuami.com.au. الخبر الأبرز اليوم، الخزانة الأمريكية رفع العقوبات عن 3 كيانات إلى صلة بالحرس الثوري الإيراني. إذن هل غيرت الولايات المتحدة سياستها تجاه الحرس الثوري الإيراني اللي كان بتعتبره نظام إرهابي؟ يمكن كمان بعض الدول اللي وضعت الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب، ولكن اليوم المعلومات اللي تفيد إلى رفع العقوبات حسب الوزارة الخارجية أنه ما غيرنا سياستنا تجاه إيران. فهون روبيو يلي أكد مع نظيره البريطاني الالتزام المشترك بفتح ممرات العبور بمضيق هرمز وضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي. إذن بالخبر الأبرز اليوم رح يكون هو رفع العقوبات عن 3 كيانات إلى صلة بالحرس الثوري الإيراني. هل فعلا اليوم واشنطن بلشت تبدل أو تلين بمواقفها تجاه الحرس الثوري الإيراني؟ هل فعلا رح يفتح مضيق هرمز ويخفف الأعباء عن اقتصاد العالم اللي تأثر بشكل كتير كبير، أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وبرميل النفط العالمي؟ فبدنا نشوف للحقيقة هذا الموضوع وين رايح، وهل فعلا اليوم رح يكون في تغيير بالمواقف الأمريكية، وهل رح تستجيب إيران كمان للمطالب الأمريكية؟ أهم هو فتح مضيق هرمز صار، ما كان مشكلة بالأول، ما كان قبل الحرب مضيق هرمز هو داخل في هذا الصراع، ولكن تحول إلى أنه يتحول الصراع على مضيق هرمز، ولكن بعده مصرين على أنه إيران لن تمتلك النووي. رح نكمل نحن وياكم مع مزيد من أخبارنا اليوم المحلية. توني بيرك وزير الداخلية اللي كمان اليوم نشوف يلي كان ناوي يعملوا مؤتمر صحافي لحتى يعني يبرزوا الخطة الجديدة وسياسة المتعلقة بالهجرة، سياسة الحكومة المتعلقة بالهجرة، إذا رح يكون في تغيير.

0: بسياسة الهجرة، والبعض بيقول أنه لم تنضج يعني لحتى يطلعوا ويقولوا شو هي الخطة الجديدة للحزب، ولكن إذا كانت غير ناضجة ليه بده يقرر يعمل مؤتمر صحافي ويرجع يلتغى طالما أنه كانت بعدها منا خالصة يعني الخطة، أو ممكن يكون فيها تعديلات معينة؟ الإعلان عن المؤتمر الصحافي وإلغائه هيدا الشيء اللي طرى علامة استفهام حول الخطة وحول الخلافات أيضا الموجودة داخل حزب العمال على سياسة الهجرة. طبعا رح نتابع عن تفاصيل مع زميلنا محسن بيسيق مشوارنا خلال هالساعة. لكل اللي عنده كمان أي تعليق فيكن تشاركونا وتتواصلوا معنا على 0296-33330. أكيد اليوم وزير البيئة كيسبون يلي كمان اليوم مثل ما عم نشوف قدي رحلاته المكوكية للخارج وحضور مؤتمرات متعلقة بالبيئة، بل كأنه هو رح يحل أزمة البيئة والتبدل المناخي، لأن اليوم إذا نطلع بالتكاليف السفر والرحلات الخارجية واللي هي عم بتكون على حساب دافعي الضرائب، هيدا بيقلك أنه رح نستلم مهمة أزمة التبدل المناخي أو البيئة العالمية. فهون منشوف قدي للحقيقة تكاليفه قديش عم تكون عالية، وهيدا كله من دافعي الضرائب يلي كمان اليوم عم يشتغلوا ليل نهار يعني لحتى يسددوا الفواتير المترتبة عليهم. وبعد الوزراء يلي اليوم اخدينا هيك ايزي بيروحوا بيجوا بيسافروا، بس ما بعرف شو اللي عم يعملوا، شو النتيجة بدل ما يجي هون يصرف الوقت لحتى يحللنا أزمة الكهرباء، مقضينا رحلة لهون ورحلة لهون ومصاريف عالية. وهذا الأمر هلأ بعرف أنه في كتير من الرحلات اللي بتكون كتير مهمة وكتير ضرورية للمشاركة فيها، لأنه بيكون فيها نتيجة وبيكون فيها لها مردود على وضعنا الداخلي. نحن شو المردود يلي صار لنا فترة نحكي عن الرحلات الخارجية؟ شو هو المردود يلي كسبته أستراليا وكسبه المواطن الأسترالي بالوقت يلي عم يدفع فاتورة الكهرباء بشكل مرتفع؟ ولكن للأسف يعني إذا بخبركم يعني اليوم عن الأرقام الرحلات يلي قام فيها وزير البيئة والتكاليف اللي كانت على حساب دافعي الضرائب، رح أعطي تفاصيل عن هيدا الموضوع بيسيق مشوارنا الصباحي برفقة راديو تؤمي. في موضوع كتير مهم كمان اليوم، وجهت تهمة لرجل عمره 43 سنة قام بتهديد عضو بالبرلمان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقام هذا الرجل بنشر بعض التهديدات كانت عبر الانترنت، واللي كان عم بيهدد بإلحاق الأذى الجسدي وتخريب الممتلكات وتفاصيل حول تعاقبها بالأماكن العامة. فاليوم ألقي القبض عليه ونقل مركز شرطة بغوسفورد في سيدني، وجهت له تهمة استخدام خدمة الاتصالات للتهديد بإلحاق أذى، وتم رفض إطلاق سراحه بكفالة تمهيدا لمثوله أمام المحكمة اليوم. إذن كان في هونيك تهديد من قبل رجل عمره 43 سنة لعضو بالبرلمان عبر وسائل التواصل الاجتماعي. خلينا نروح لاستراحة، ومن بعدها رح نتابع سوا مشوارنا الصباحي من راديو تؤمي.
1: عم تتسمعوا على البرنامج الصباحي عبر أثير 1638 2ME أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11

0: 12 أغسطس آب يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: امبارح اليوم وبكرة كل الفرق.
2: A big big difference. UMA Australia.
3: منتابع نحن وياكم من راديو توأمي أستراليا 16:30 AM مع استراحة كمان من بعدها رح نكون مع آخر أهم الأخبار لليوم، ولكن خليني أذكر ببعض العناوين. سلام ترأس اجتماعا تناول التقدم في تنفيذ يعني آخر المعلومات عن كلام ل رئيس الحكومة نواف سلام، تناول في المتطلبات للخروج من القائمة الرمادية. إذن في عناوين اليوم، القيادة المركزية الأمريكية حولنا مسار 48 سفينة منذ إعادة الحصار. القناة 14 الإسرائيلية، نتنياهو وكاتس يعقدان مباحثات بعد قليل لبحث الرد على حزب الله. أعلام إسرائيلي، نتنياهو يؤخر الرد على حزب الله خشية انتقاده من واشنطن. الخارجية الإيرانية لإعلام محلي المسار المحتمل لعبور هرمز الذي تمت مناقشته مع عمان قد يطبق لنحو 4 أشهر. زيلينسكي بحث مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي تأمين مزيد من الصواريخ الاعتراضية. الصحة أعلنت عن التغطية الكاملة بنسبة 100% لجرحى انفجار المرفأ. خلينا نتابع نحن وياكم من راديو توأمية أستراليا مزيد من آخر وأهم الأخبار اللي كان آخرها وأهم اليوم. واشنطن أعلنت رفع العقوبات عن 3 كيانات تابعة للحرس الثوري الإيراني. شعدة ما بدأ بين ليلي وضحاها من خلال هالأخبار اللي اليوم عم نشوف أنه التوصل لاتفاق حول فتح مضيء هرمز من جهة، وأيضا رفع العقوبات عن 3 كيانات تابعة للحرس الثوري. رح نتابع مزيد من الأخبار لصباح اليوم عبر راديو توأمية أستراليا بعد استراحة.
4: Let's do it. الأضواء تومض على الباصات من الخلف لتحذر السائقين من أنها تقوم بتحميل أو تنزيل الأولاد. خففوا من سرعتكم إلى 40 كيلومترا في الساعة. حافظوا على سلامة أطفالنا، إنهم يعتمدون عليكم.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
6: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
7: واشتعل الميدان.
8: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان مع تحيات بيير البايع، راني عبيد وماريو سعادة.

0: عناوين لبانوراما.
1: المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تستأنف غدا في روما وتصعيد جنوبا. الإعلام الإسرائيلي: الضربات في لبنان لم تنتهي وقد تتواصل بوتيرة أشد. المطارنة الموارنة يؤيدون مسار المحادثات اللبنانية الإسرائيلية ويشكرون من أنقذ مشاعات جبل لبنان. رئيس الكتائب يدعم الرئيس سلام ويلي مش عاجبه يستقيل. نسا يجول ورسامني جنوبا والجيش في جهوزية دائمة لاسترداد الأرض.
0: وتتابعون في لبانوراما أيضا صفحة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: اشتعل الميدان جنوبا على وقع الانذارات الإسرائيلية للمنصور ولعدد من البلدات، أما في روما فالمفاوضات تستأنف عند 10 صباحا. في هذا الوقت أثنى مجلس المطارنة الموارنة في اجتماعه الشهري على ما قامت به الكتائب والنائب ليس حنكش من أجل إنقاذ مشاعات جبل لبنان من محاولة وضع اليد عليها لأغراض مصلحية خاصة، متمنين تثبيت الإنقاذ الذي هو خطوة كبرى لنصرة التصاق اللبنانيين المعنيين بهويتهم وأرضهم ولترسيخ ارتباط وحدة الجماعات بجغرافيتها وتاريخها وإقبالها على انتماء أكثر فأكثر إلى الوطن ومقومات بقائه وصموده. أما البداية من مفاوضات روما مع مجد رينيد.
2: شهد اليوم الثاني من الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في روما 3 اجتماعات متوازية ومنفصلة، سياسية عسكرية وحدودية، بحسب ما أشارت مصادر بعبدة التي أوضحت أنه في ملف الحدود استكمل البحث بشكل معمق، وعرض الوفد اللبناني كل الوثائق القاطعة من خط الهدنة إلى الخط الأزرق والواقع الحالي، والعرض كان محكما بشهادة أمريكية. وفي المسار العسكري حصل البحث في المناطق النموذجية عبر شقين، الشق الأول هو عملي بشأن العمل في المنطقتين التجريبيتين الحاليتين، خصوصا أن هناك كرة محاذية لفرون وزوتر وإمكانية توسيعها لاستكمال السيطرة عليها. الشق الثاني جدولت المناطق النموذجية ومنطقتا الخيام وبنت جبيل يتم طرحهما بشكل جدي. لم يعلن الجانب الإسرائيلي أي موقف تجاه هاتين المنطقتين لا سلبا ولا إيجابا، وأضافت أن هناك آليات تقنية يتم وضعها فيما يخص العمل في المناطق النموذجية. أما في الشق السياسي فأشارت مصادر بعبدة إلى أنه تم البحث في الطرف الثالث الذي سيتولى التحقق والأمور قيد البحث، حيث أبدت العديد من الدول استعدادها للقيام بهذه المهمة. كما تم إعادة التأكيد على موقف لبنان لجهة إعادة تجديد وقف إطلاق النار وقف الخروقات الإسرائيلية والعمل ضمن المنطقة الجنوبية. أما الجو اليوم فكان أفضل بحسب ما أكدت المصادر بمراحل من يوم أمس، والجانب الأمريكي ينقل أجواء إيجابية، وأشارت إلى أن لبنان لا يزال ينتظر جواب المستوى السياسي الإسرائيلي حول وقف إطلاق النار. مصادر بعبدة أوضحت أن توتر الأمس جاء نتيجة موقف لبنان الحازم بضرورة إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار. وختمت المصادر بأن ملف الأسرى سيناقش خلال جولة المفاوضات المستمرة حتى يوم غد. مجدولين عيد، صوت لبنان.
0: وبالتزامن مع المفاوضات، الميدان الجنوبي عاد ليشتعل، واستهدفت غارة بلدة تبنين ما أدى إلى سقوط قتيل وأثني عشر جريحا. وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ غارات دقيقة في جنوب لبنان، وقال: نهاجم مواقع ردا على انتهاكات حزب الله. وكان الجيش الإسرائيلي قد أنذر سكان بلدة المنصور بالإخلاء. القناة 14 الإسرائيلية نقلت عن مسؤول إسرائيلي أن الرد على خرق حزب الله للاتفاق لم ينتهي بعد. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر عسكري قوله إن بلدة المنصور تقع ضمن ما وصفه بالمنطقة الأمنية الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، وتشهد أنشطة عسكرية تشكل خطرا على المدنيين. ورأى المصدر أن قرار الإخلاء اتخذ لحماية الأهالي بعدما دخلوا البلدة برعاية الجيش الذي أقام حاجزا فيها خلافا للاتفاقات. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير أنفاق لحزب الله تمتد لعشرات الأمتار في منطقة سربين، ونفذ تفجيرات في كفر تبنيت وزوتر الشرقية.
1: في هذا الوقت أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني لنظيره الإيراني أن دور طهران ضروري لوقف العمليات العسكرية لحزب الله، وقال: ناقشنا الوضع في لبنان وآمل أن تسر المفاوضات الجارية في روما عن نتائج ملموسة لترسيخ وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق شامل.
0: في المواقف تأييد من المطارنة الموارنة لمسار المحادثات الأمريكية اللبنانية الإسرائيلية، وشكر لمن أنقذ مشاعات جبل لبنان.
3: يشكر أعضاء المجلس جميع الذين سعوا بجد وإصرار من أجل إنقاذ مشاعات جبل لبنان من محاولة وضع اليد عليها لأغراض مصلحية خاصة، متمنين تثبيت هذا الإنقاذ الذي هو خطوة كبرى لنصرة التصاق اللبنانيين المعنيين بهويتهم وأرضهم وترسيخ ارتباط وحدة الجماعات بجغرافيتها وتاريخها وإقبالها على الانتماء أكثر فأكثر إلى الوطن ومقومات بقائه وصموده.
1: في هذا الوقت أكد النائب إلياس حنكش أن المشاعات من حق أهالي البلدة ولا يحق لأحد وضع اليد عليها لأنه مناف للدستور، مضيفا: درسنا هذا الموضوع وتقدمنا بطعن أمام مجلس شورى الدولة بعد صدور التعميم عن وزير المالية، والغريب أن أحدا لم يطعن بهذا الموضوع، فهذا الأمر يمس بهويتنا وبوجودنا في البلدات، وأهنئ مجلس الشورى بالإجماع على قراره.
0: دافع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عن رئيس الحكومة نواف سلام بعد الهجوم الذي شنه عليه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وأيد الجميل رد سلام وكتب عبر أكس: كل الدعم لدولة الرئيس نواف سلام، ويلي مش عاجبه يستقيل.
1: تفقد وزير الأشغال فايز رسمني ودفاع ميشيل منسا قعقعية الجسر وزوطر الغربية للاطلاع على الأضرار التي خلفتها الحرب في الطرق والجسور والبنى التحتية، ومتابعة خطط إعادة تأهيلها لتسهيل عودة الأهالي. وعند جسر القعقعية المدمر اطلع الوزيران على واقع الأضرار، وفي زوطر أكد الوزيران أهمية تسريع تنفيذ المشاريع لتأهيل البنى التحتية وإعادة الحياة.
0: قبل متابعة النشرة نشير إلى ما قاله موقع أكسيوس قبل قليل بأن الاجتماع انتهى اليوم في روما وقبل وقته، وذلك بسبب التطورات الأمنية على أن تستأنف المفاوضات صباح غد. وأضاف أكسيوس أن المحادثات ركزت على مجموعة من القضايا السياسية والعسكرية ووصفت بأنها مثمرة للغاية، فيما أحرزت الفرق الفنية تقدما في تحديد التفاصيل الأساسية المتعلقة بآلية تنفيذ الإطار الثلاثي. ملف المعابر الحدودية ومكافحة التهريب شكل محور لقاء وزير الداخلية أحمد الحجار ومعاون وزير الداخلية السوري للشؤون الأمنية ملهم الشنتوت، وأكد الجانبان أهمية تفعيل قنوات التواصل المباشر وتبادل المعلومات، ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب بهدف مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، كما شددا على أهمية الاستمرار في تنفيذ خطة عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، مؤكدان على ضرورة توحيد الجهود وتكثيف التنسيق الميداني لمكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود.
1: في جديد، ملف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامي أكدت النيابة العامة التمييزية أن الأخير محاط بمستلزمات العناية الطبية والرعاية الصحية كافة، ولفتت أن الأخير يخضع لعناية طبية دائمة ومستمرة على مدار الساعة.
0: المحقق العدلي يتمرد، خاص صوت لبنان.
4: خاص صوت لبنان. رغم كل محاولات الوزراء والنواب والمدعي العام التمييزي السابق بمحاصرته ومخاصمته بكم من الدعاوى، إلا أنه رفض التنحي في حالة تمرد قانونية مشروعة ومحقة، وقال بوجه هؤلاء: لن أتنحى عن الملف، ولازلت المحقق العدلي ومدعي عام التمييز غسان عويدات متنح عنه ومدع عليه، ولا صلاحية له للإدعاء علي أو لإخلاء الموقوفين. واستند البيطار في قراره إلى دراسة قانونية اعتبرت أن صلاحية المحقق العدلي حصرية ولا يمكن رده أو نقل الدعوى من يده إلى يد قاض آخر، لأن مركزه لصيق به، فإذا غاب هو غاب هذا المركز. وأشارت الدراسة إلى أن القاضيين الياس عيد المحقق العدلي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وسلفه القاضي فادي صوان المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ، رضخا بقبول ردهما بعد تعليق التحقيق أكثر من مرة بسبب الدعاوى الكيدية على المحقق العدلي. وبعد تعليق استمر عامين استأنف القاضي البيطار التحقيق في شباط 2025 باستدعاء موظفين ومسؤولين إضافيين إلى التحقيق وسط تعهدات سياسية من جانب الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام بالحفاظ على سيادة القانون والحرص على تحقيق العدالة لضحايا انفجار المرفأ.
5: Sydney, Eastern Creek, M4 under speed as you make your way eastbound heading towards a great day. South Wentworthville, Debris, M4 eastbound off ramp, Cumberland Highway, Silverwater, Burst Water Main, Silverwater Road, Lane 1 closed northbound near Beaconsfield Street, and Preston from the Hume Motorway, M5 carrying a lot of traffic as you make your way to Liverpool and Melbourne. Call the freeway heavy city bound at Sunshine Avenue to Green Gully Road. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: سيدني لليوم الطقس رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة توصل أقصاها بهنهار لل 19 درجة، أما على صعيد ملبن أقصى درجات الحرارة

0: من نحن وياكم لقائنا الصباحي من راديو توأمية أستراليا مع الأخبار اللي عم نتبعها انطلاعا من أخبارنا اليوم الأسترالية. الموضوع الأبرز اللي عم بيتم التداول فيه هو السبب الرئيسي لإلغاء المؤتمر الصحفي اللي كان لوزير الداخلية، ولكن بشكل مفاجئ لغى المؤتمر الصحفي. شو هي الأسباب؟ هل فعلا في هونيك انقسامات داخل حزب العمال على سياسة الهجرة، أم في هونيك تعديلات ممكن يضيفوا عليها؟ ولكن اليوم أكثر حدا رح يكون مبسوط بهيدي الخطوة هو بهيدا القرار، يعني منا خطوة، هو القرار بإلغاء المؤتمر الصحفي والتخبط اللي عم بيعيشه حزب العمال، هي بولين هانسن زعيمة ون نيشن. لنشوف الرد، لأنه أول مين اتطرق لموضوع الهجرة والأعداد الكبيرة اللي عم بتوصل لأستراليا بالوقت اللي نحن منا محضرين يعني لاستقطاب هالعدد الكبير من المهاجرين، لا من حيث البنية التحتية ولا من حيث المستشفيات والمدارس والسكن. أهم شيء السكن، يعني اليوم عندنا أزمة عقارات كبيرة يعني صارت وصلت لذروتها. خلينا نتابع نحن وياكم إذن هيدا الموضوع وغيره من المواضيع مع زميلنا محسن اللي رح ينضم لنا بعد كم دقيقة من الوقت. خليكن معنا على السمع على 16:38 AM.
1: لا تفوتوا برنامج الصباح بريكفاست شو من الاثنين إلى الجمعة اعتبارا من الساعة 5 صباحا على 2ME أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: سوا منتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا على 16:38 AM. رح نكون نحن وياكم مع آخر أهم الأخبار لصباح اليوم، خاصة من خلال الخبر الأبرز اليوم، إلغاء وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك المؤتمر الصحفي والخطاب المهم اللي كان مقرر لقلوا بالنادي الصحفي ناشونال بريس كلاب، اللي هو كان موضوع الخطاب. من المفترض أنه كان يعلن عن حزمة تشريعات وتغيرات جديدة بتخص سياسة الهجرة ومستويات الوافدين الجدد، خاصة تأييد كمان التأشيرات المؤقتة بأستراليا. كان صرح مكتب الوزير بأنه بعض تفاصيل وعناصر الخطاب والسياسات الجديدة ما كانت اكتملت بشكل نهائي قبل الموعد المقرر، وهيدا الشيء اللي استدعى تأجيل الحدث لوقت اتمامه بالتنسيق مع النادي الصحفي. لكن اليوم هيدا الإلغاء وسط ممكن يكون ضغوط سياسية واتهامات من أحزاب المعارضة وبعض الجهات مثل حزب ون نيشن بقيادة بولين هانسن، أنه في هونيك انقسامات داخل حزب العمال الحاكم ومجلس الوزراء بشأن مدى يمكن العدد الأرقام الهجرة اللي ناويين يقدموها، بالإضافة لمخاوف قطاع الأعمال. اليوم موقف الحكومة من هيدا الموضوع اللي أكد ممثل لحكومة مثل نائب رئيس الوزراء ريتشارد مارز بأنه ما في انقسامات جوهرية داخل الحكومة حول اتجاه السياسي الجديد. توني باركر اللي رح يشتغل على إعادة جدولة ظهوره بالنايد الصحفي للكشف عن تفاصيل الخطة. فاليوم رح نشوف كمان زعيمة ون نيشن شو رح يكون الرد على هذا الإلغاء، إلغاء المؤتمر الصحفي. هل فعلا اليوم السؤال المطروح، هل في انقسامات داخل حزب العمال على سياسة الهجرة؟ يعني واضح اليوم الحزب والحكومة اليوم اللي عم تتخبط بشكل كتير كبير على كتير من الملفات اللي عم تواجهها، يعني ما بيكون في حل جذري لكل الملفات، يعني لا الكهرباء ولا اليوم الإسكان ولا الضريبة، دائما في عندها تبديل وتغيير وتعديل. شفنا امبارح كنا عم نحكي عن موضوع مثل كأنه في تخبط داخل الحزب، مثل كأنه عم بيطرحوا الموضوع بس لكسب الأصوات، بقى يعني مش الهدف هو أنه فعلا هونيك في جهوزية تامة لحتى يكون في تغيير، لحتى يكون في تبديل، لحتى يكون في تصحيح. لا، دايما عم بيكون في تقلبات بالمواقف، دايما عم بيكون في تعديل، دايما عم بيكون في تراجع. إذا ملاحظين على أي مشروع، أول نهار بيطرحوا، تاني نهار بيكون في موضوع آخر عم ينحكى فيه. خليني اسمع رأيكم بهيدا الموضوع على 02-96-33-33-0 لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة على أي موضوع. برجع بتابع معكم مستمعين عبر تؤمين مع مزيد من الأخبار لليوم. رح نحكي عن تطورات الأوضاع اليوم في لبنان، وظاهر اليوم في اجتماع كان يعني هون وزير الدفاع، وزير الدفاع الإسرائيلي اللي اليوم عم يشوفوا يدرسوا كيفية الرد على اللي مهني بيعتبروا أنه خروقات لحزب الله. فقد يكون في هناك ضربة كمان موجة على بعض المناطق اللي كانوا كمان حذروا منطقة سكان منطقة المنصورية بالإخلي أو عدم الاقتراب من أي موقع تابع لحزب الله، لأنه رح يكون في استهداف لقله. فاليوم من خلال آخر المعلومات وحسب القناة 14 الإسرائيلية، نتنياهو وكاتس رح يتباحثوا كمان ليشوفوا كيفية الرد على حزب الله. سلام ترأس اجتماع تناول التقدم بتنفيذ المتطلبات للخروج من القائمة الرمادية. في عناوين اليوم أيضا، الرئيس الإيراني: العدو يمارس الضغوط على بلادنا لدفع مواطنينا للاحتجاج. خلينا نروح كمان لحتى نتابع مع لقاءين اليوم رح يكونوا معنا من بعد أخبار الساعة 7. طبعا رح يكون لنا لقاء لمتابعة التطورات اليوم بالتزامن مع المفاوضات اللي عم تجرى في روما. عم نشوف كيف اشتعل الجنوب من خلال اليوم هذه الضربات اللي راح توجهها إسرائيل من جهة، واللي بتعتبر كمان كان في هناك خروقات من قبل حزب الله. راح نتابع مع بريك ما بعد جولتنا مع الأخبار عبر راديو تؤمية أستراليا. كونوا معنا.
4: Maximum
1: QMA
2: أستراليا. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدو أستراليا.
0: شهد وسط سيدني سي بي دي زيادة في الطلب على المساحات المكتبية للربع الرابع على التوالي، حيث انخفضت الشواغر في مجلس العقارات Property Council إلى 13.3%، بينما كانت النتائج خارج مركز المدينة متباينة. ويعز هذا الطلب إلى المساحات الممتازة وعالية الجودة وأماكن العمل الجذابة. وجهت تهمة لرجل بالغ من العمر 43 عاما بتهديد عضو في البرلمان عبر وسائل التواصل الاجتماعي. قام الرجل بعدة منشورات عبر الإنترنت هذا الأسبوع تهدد بإلحاق الأذى الجسدي وتخريب الممتلكات وتفاصيل حول تعقب السياسية في الأماكن العامة. ألقي القبض عليه ونقل إلى مركز شرطة غوسفورد في سيدني، ووجهت إليه تهمة استخدام خدمة الاتصالات للتهديد بإلحاق أذى خطير. تمضي حكومة نيو ساوث ويلز قدما في خطة لإدخال صور رخص القيادة في قاعدة بيانات وطنية. سيسهم البرنامج في نظام التحقق من الوجه المصمم لحماية الأفراد بشكل أفضل من خروقات البيانات والاحتيال، كجزء من حزمة أوسع من القوانين لمكافحة الجريمة المنظمة تتضمن عقوبات صارمة للمتورطين. متابع نحن وياكم مزيد من آخر وأهم الأخبار بعد لحظات من هالوقت عبر تويمية أستراليا. كونوا معنا.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia. On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: موجز إخباري من الجديد، أهلا بكم. تزامنا مع انعقاد جولة المفاوضات، بدأ العدو الإسرائيلي سلسلة غارات بعد أن كان قد وجه إنذارا إلى سكان قرية المنصور قضاء صور، طالبا منهم إخلاء منازلهم والابتعاد عن القرية شمالا لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراض مفتوحة. وشنت مسيرة غارة استهدفت مصلى جبانة بلدة تبنين قضاء بنت جبيل، ما أدى إلى سقوط شهيد وأكثر من 11 جريحا. هذا وانتهى اليوم الثاني من جولة المفاوضات السابعة بين لبنان وإسرائيل. للاطلاع على التفاصيل تنضم إلينا الزميلة ريف عقيل مباشرة من العاصمة الإيطالية روما. إليك ريف. ريف؟
1: نعم. لارا، في الواقع خلفي هنا في السفارة الأمريكية في العاصمة الإيطالية روما، وعند الساعة 3 من بعد ظهر هذا اليوم وقبل 3 ساعات من موعد الأمس، غادرت كل الوفود المشاركة في هذه العملية التفاوضية لهذا اليوم. طبعا هذا الأمر تزامن مع تطورات ميدانية كبيرة جدا ارتبطت تحديدا بالتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، الإنذارات التي فرضت نفسها على طاولة روما في هذه المرحلة تحديدا. بداية دعيني أقول بأنه كل الاتصالات التي حاولنا القيام بها في الدقائق أو في الساعة القليلة الماضية مع المعنيين مباشرة في عملية التفاوض للاطلاع على أسباب توقف هذه المفاوضات لم تعطي أي جواب، رغم تبلغها بأسئلتنا حول توقف هذه المفاوضات، هل هي انتهت بشكل تلقائي على اعتبار بأنها بدأت باكرا صباح هذا اليوم أم أنها توقفت بسبب ما يحدث جنوبا. الأكيد بحسب مصادر عسكرية أفادت قبل قليل الجديد بأن هذا المسار الصعب والمعقد أساسا اصطدم أيضا بالتطورات الميدانية. الدليل على ذلك بأن الجيش الإسرائيلي ومن خلال العملية التصعيدية التي قام بها في جنوب لبنان تسبب بإبعاد الجيش الإسرائيلي من عدة مناطق كان سبق أن تموضع بها في المرحلة الماضية. بطبيعة الحال كان هناك بعض المعطيات التي تتحدث عن أنه هذه الجولة ستنتهي ربما اليوم ولن تستكمل غدا. أيضا المصادر المعنية مباشرة بعملية التفاوض لم تعطي أي أجوبة أو استيضاحات حتى هذه اللحظة، بالتالي ننتظر جوابات واضحة خاصة بأنه الاتصالات قائمة. علما دلارة بأنه في الساعات الماضية يوم أمس تحديدا وحتى هذا اليوم كل النقاط التي طرحها الوفد اللبناني من المناطق التجريبية إلى وقف إطلاق النار، التزام بتوقف عمليات الجرف والتفجير، ملف إعادة الأسرى، المناطق التجريبية، كل النقاط التي طرحها لبنان اصطدمت بحائط إسرائيلي رفض أي يعني قبول أو تعامل معها في المرحلة الحالية. طبعا ننتظر استيضاحات حتى هذه اللحظة، حتى قصر معبدة لم يقم بأي إحاطة صحفية لإطلاع الصحفيين على مسار الأمور. الشخصيات المعنية هنا تواصلنا معها عبر الواتساب ولكن لا أجوبة حتى هذه اللحظة، الجميع يرفض التعليق على سبب إنهاء هذه المفاوضات في هذه اللحظة، هل هي بطلب إسرائيلي بحسب المزاعم الإسرائيلية بأن هناك خروقات لحزب الله، هل هي بطلب لبناني على خلفية الإنذارات الإسرائيلية، هل هي لاصطدام كل النقاط بحائط مسدود خلال التفاوض في اليومين الماضيين؟ كل هذه الأسئلة لم نحصل على أجوبة حولها حتى هذه اللحظة، ولكن بطبيعة الحال بعد قليل ستتبين كل المعلومات ونعود إليك بتفاصيل إضافية. لارا،
0: شكرا جزيلا لك الزميلة ريف عقيل. ولاحقا استهدف قصف مدفعي مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوق بشكل مركز.
2: يا محمد يا ويلي، لك وين نزلت؟ لك وين نزلت في ما يمكن مدفع؟ ها
3: لا،
2: عشان ليك عم ينزل شظايا.
0: ختام هذا الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: الجواز وبتنزل.
1: طيب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا لا عيب هيدا الكلام اللي بحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا من عميل، هيدا رئيس جمهوريتك،
1: بدك تحترمه،
2: بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
3: لحظة لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز.
4: نذكركم بحالة الطقس لليوم بيسدني جيد، درجة الحرارة بتوصل أقصاها بهنهار لل 19 درجة، أما ملبن درجة الحرارة 13 وطقس رح يكون مشمس. بسمع نحن وياكم إليسا الساعة 7:08، خليكم معنا لمتابعة أهم الأخبار البرزي لليوم على المستوى الأسترالي العربي والدولي. تابعونا ضمن شولاتنا مع البريكفاست شو.

كملين احنا وياكم مشوارنا الصباحي من راديو تؤمي أستراليا مع الفاصل الغنائي زياد برجي وإليسا اللي مشي الحال بيناتهم. هالغنيتين يعني اكيد زياد برجي اللي عنده هالصوت الرقيق والحلو اللي بيخرق القلب, وايضا إليسا يمكن اشتعلت بيناتهم ورجعت سويت الامور وتم الافراج عن الالبوم الاخير لإليسا من بعد صراع, يعني مش يعني كان في صراع بينه وبين زياد برجي على خلفية الألبوم اللي تم الإفراج عنه, وكانت إليسا اللي ربحت الدعوة. رح نتابع نحن وياكم مع آخر الأخبار اليوم حسب موقع أكسيوس لنقل عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أنه محادثات روما خلصت بوقت أسرع من ما كانوا مخططين لإله بسبب التطورات اليوم اللي صارت بمنطقة المنصوري بجنوب لبنان. المسؤول الأمريكي لحكي أنه الجلسات كان فيها مناقشات قضايا سياسية وعسكرية وصفت بالمثمرة للغاية, هيك وصفوها أن كانت جيدة ومثمرة ونتائجها كانت كتير إيجابية. ولكن كيف بدنا نترجم يعني هيدا الكلام بالوقت اللي عم تشهد بعض المناطق في الجنوب تصعيد جديد, يلي بتلاحظوا بكل مرة بتصير نفس القصة نفس السيناريو نفس التخبط, بس لحقنا نتنفس لنسمع أخبار قد تكون إيجابية من خلال فتح مضيق هرمز. الكلام اللي عم بيصير أنه الاقتراب من هيك المناقشات اللي صارت واللي قد تودي إلى فتح مضيق هرمز ورفع العقوبات عن 3 كيانات تابعة للحرس الثوري الإيراني. فجأة اشتعلت عنا بالجنوب, كيف دايما هيك بتسائب؟ يلي طبعا كان في هونيك وقت محدد أو كان من المفترض المفاوضات بروما تاخد وقتها, ولكن اليوم حسب المعلومات اللي وردت أنه اختتمت المحادثات والاجتماعات بروما بوقت أسرع مما كانوا مخططين لإله بسبب التطورات المتسارعة وفي منطقة المنصوري في جنوب لبنان. كان في اجتماع لوزير الدفاع كاتس وأيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليشوفوا كيف بده يردوا على حزب الله اللي بيعتبروه خرق للحزب. على هني ضرباته منها خروقات, هي ما بيعتبروها خروقات, ولكن الشيء اللي عم بيصير اليوم من خلال هذه التطورات الميدانية وين رايحة؟ هل رح ترجع تخلط الأوراق من جديد؟ رح يعني كمان تضرب بكل هالمفاوضات اللي شهدناها خلال الفترة الماضية, لأن اليوم في تطورات ميدانية عم بتكون بجنوب لبنان. كان في هونيك تحذيرات لسكان المنصوري كانوا عم بيحذروا من الاقتراب من أي موقع تابع لحزب الله, وكانوا عم بيطلبوا منهم الإخلاء. جانا لهيدي المنظومة عودة التحذيرات الإخلاء لسكان الجنوب. في عدد كتير كبير من سكان الجنوب اللي كانوا تركوا مناطقهم اليوم رجعوا لإلها. في حديث كمان رح نتابعه مع ضيوفنا اليوم هو بيتعلق بالنسبة لكلام السفير الأمريكي اللي كان حكي بفترة سابقة واللي أثار كلامه وحديثه السياء لدى الجهات السياسية واللي طبعا طلبوا تفسير يعني لموقفه. اليوم السفير الأمريكي بيقول أنه مش كل شيء يعني الاتفاقات اللي موجودة على الورق مختلفة عن الواقع, لأنه مش مفروض يكون في عودة. هيدا عم يحكي عن المناطق التجريبية, مش مفروض يكون في عودة سريعة للأهالي خوفا على حياتهم. يلي ما بعرف إذا هو اتفاق على الورق ومفروض يتنفذ على أمر يعني بالأمر الواقع, ولكن حسب كلام
السفير الأمريكي بلبنان ميشيل عيسى لحكي كلام بيقول أنه نحن مش الكلام يعني هون الاتفاق على الورق مختلف عن الواقع، وكان طلب تأجيل عودة السكان خوفا على حياتهم. شو المقصود بكلام وزير هون السفير الأمريكي ميشيل عيسى؟ أكيد هيدا الأمر اللي أثار استياء لدى جهات عنا بلبنان وطلبوا تفسير وتوضيح، وهل فعلا اليوم يعني رايحين لاتفاق أو مش رايحين لاتفاق. أكيد رح نكون نحن وياكم مع مزيد من الأخبار البارزة لليوم 02-96-530 لكل اللي عنده أي تعليق. فإذن بخلال هالوقت رح نتابع حسب صحيفة المدن أن الوفد اللبناني طالب خلال المفاوضات بإعادة البحث في التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار وفق صيغة الإطار المتفق عليها ب 26 حزيران، بما بيشمل وقف عمليات نسف المنازل والتفجير والتدمير والتجريف. بحسب الصحيفة ما اقتصر النقاش اللبناني على الاعتراض على التفجيرات

0: يعني هون البنية التحتية وكمان باطن الأرض، يعني الفوالق يلي بلشت تتأثر من خلال هالتفجيرات الكبيرة والهائلة اللي عم تقوم فيها إسرائيل. رح توقف عند استراحة ومن بعدها رح نتابع سوا مشوارنا الصباحي من راديو تؤمي. كونوا معنا وتابعونا.
1: بدكن تصحصحوا؟ تيونين على بريكفاست بروجرام مع كلود. أحلى الموسيقى، أحلى الأوقات وأحلى الأحاديث. 2MA أستراليا. السرعة القصوى في محيط المدارس هي 40 كيلومترا في الساعة بين 8:30 صباحا وبين 2:30 بعد الظهر، لذا حافظوا على سلامة أطفالنا وخففوا من سرعتكم.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة طير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عنده المميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

نرجع لكم مستمعين عبر راديو تؤمية على 1638 AM من تابع مع مزيد من الأخبار البارزة لليوم. انطلاقا من الأخبار اليوم المتعلقة بالشأن الأسترالي، وزير الداخلية توني بيرك يلي كان من المفترض أن يعقد مؤتمر صحافي، وهي طبعا اللي أكثر شيء عمل هيك هالضجة خاصة من خلال الإعلان عن سياسة الهجرة، وظاهر أنه داخل الحزب في اختلافات وانقسامات حول هيدا الموضوع، لأن اليوم يمكن تخفيف والتخفيض بأعداد المهاجرين، ظاهر أنه في خلاف بعد حول هيدا الموضوع. هلا لنشوف اليوم بولين هانسن زعيمة ون نيشن شو راح تصرح من خلال التأجيل للمؤتمر الصحفي اللي كان مقرر اليوم، وهذا الشيء كان بشكل مفاجئ، بيقولوا أنه بدنا بعد مزيد من المباحثات حول هذا الموضوع سياسة الهجرة، إذا فعلا راح يكون في هونيك تخفيض حول يعني عدد المهاجرين، اللي هو طبعا أدى إلى ارتفاع شعبية بولين هانسن بشكل كتير كبير، حتى يعني كمان اليوم حزب العمال عم بيشوفه بلشوا هيك يستدركوا القوة أو الاستطلاعات الرأي الأخيرة اللي عم تظهر تقدم لزعيمة ون نيشن وحزب ون نيشن، وهذا الأمر اللي عم بيخليهم إذا ملاحظين يغيروا ويبدلوا ويتخبطوا بسياستهم تجاه الضريبة. امبارح شفنا كمان تخفيف أو العودة لنيجاتيف جيرينج للأرامل والمطلقات، واليوم كمان عم نشوف تعديلاتهم اللي رح يعملوها بسياسة الهجرة. هيدا كله بيبين على أنه اليوم حزب العمال في أزمة، نتيجة اليوم الغضب عند المواطن من عدم الإفاء بالوعود أو السياسة الفاشلة لحزب العمال من الناحية الاقتصادية ومن إيجاد حل لكثير من الأزمات. برجع بتابع مع أهم الأخبار. الرئيس الإيراني يتحدث عن صعوبة التواصل مع المرشد، ما حدا عارف عنه شيء للمرشد الأعلى مجتبى خامنئي. أيضا حصار إيران البحري، القوات الأمريكية تعترض المزيد من السفن. في عناوين اليوم: هجوم بتفجير قوي يستهدف سفينة في

0: خليج عدن في عناوين هذا الصباح. إذن أجسام غامضة قرب القمر، علماء يتحدثون عن حضارة غير بشرية. متابع نحن وياكم طبعا هذا الموضوع بسياق مشوارنا. رح نروح لبريك من بعد جولتنا مع الأخبار، ورح يكون في تحليل وقراءة سياسية حول تطورات الأوضاع اليوم عنا بلبنان، خاصة من خلال المفاوضات اللي كانت بروما واللي انتهت قبل موعدها، لأن كان قبل الموعد اللي كان مخطط له على وقع التصعيد اللي حصل عنا بلبنان والتهديد الإسرائيلي بقصف المنصوري بسبب بيعتبروه أنه الخروقات لحزب الله. خلينا نتابع نحن وياكم من تؤمي أستراليا مع كل هالأخبار وهالتطورات اللي عم تشهدها الساحة اللبنانية والأقليمية.
1: Relax with the breakfast show مع كلود كل يوم صباح on 1638 2ME Australia.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: Tidore Connor with your top stories this Thursday morning. A senior Labor source has told the ABC the federal government might shelve gambling advertising reforms rather than significantly rewrite them. Now the legislation's path through the Senate has been essentially shut off. The Greens have long declared they cannot support the reforms which ban gambling ads on TV and radio during certain periods, arguing they aren't strong enough. But now the coalition says it can't support them either. Labor needs either the Coalition or the Greens to get on board to pass the laws through the Senate. The source says Labor's open to changes, but nothing too major. Chaos has erupted at a tourist hotspot in central London after four men were stabbed in a seemingly random attack during the lunchtime rush. A 47-year-old woman was arrested in the popular area of Covent Garden after the men aged between 34 and 52 were attacked just after midday. Witnesses told the ABC the woman used a foldable knife to stab the men before she was tasered and tackled to the ground by police. Police believe the attack was a mental health-related incident. Football Australia is facing growing calls to clarify whether it continues to support FIFA president Gianni Infantino following his failed World Cup privatisation plan. Several major global football groups have withdrawn their support for the FIFA president. FIFA also faced a storm of criticism over its conduct at the recent World Cup. The United Nations says it's alarmed by the surge in executions in Iran since the Middle East war broke out, accusing the regime of using the death penalty to instill fear. The UN says the increase in executions comes after anti-government protests at the start of the year. The World Food Programme is warning a powerful El Niño weather phenomenon that's developing could push nearly 50 million people into acute hunger by the end of next year. Droughts, floods and extreme temperatures are expected to disrupt harvests and livelihoods. The El Niño is expected to impact Australian farmers coming into spring and summer with hotter and drier conditions. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: أخبار جديد للسفن في مضيق هرمز. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن رفع عقوبات عن 3 كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
6: وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.
5: الحوثيون يعلنون استهداف ناقلتي نفط سعوديتين، الأولى قبالة سواحل ينبو على البحر الأحمر والثانية في خليج عدن. الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على تبين في قضاء بنت جبيل بجنوبي لبنان بعد مقتل جنديين إثر انفجار لغم في مجدل زون. ترامب يصف عبد الرحمن السيد الفائز بترشيح الحزب الديمقراطي في ميشيغان بالشيوعي وبالأمر الجيد للحزب الجمهوري.

0: أهلا بكم. قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على خصائص جغرافية للمسارات في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الإعلان المشترك بين الجانبين بات في مراحله النهائية، لكنه لا يزال مرهونا بعدم تدخل ما وصفها بأطراف ثالثة محددة. أضاف المتحدث الإيراني أن الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان لا يعني بحد ذاته أن المضيق أصبح آمنا. أكد المتحدث أنه لا توجد خطط لسفر وزير الخارجية عباس عراقجي أو رئيس البرلمان محمد باقر قليباف إلى باكستان أو قطر.
1: تفاؤل عام وتوقعات من أكثر من طرف وجهة بإعلان يوصف بالوشيك عن اتفاق جديد بشأن مضيق هرمز. المتفائلون يعتمدون على تصريحات الرئيس الأمريكي الذي وصف المحادثات مع إيران بأنها جيدة، وألمح إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق الأربعاء أو الخميس، معزز هذه التوقعات بنهاية وشيكة للخلافات المستمرة مع طهران منذ 5 أشهر.
2: قد يحدث ذلك غدا أو في اليوم التالي، لقد أحرز تقدم كبير، اتصلوا بي وقالوا رجاء دعنا نتحدث، إنهم يريدون التحدث، والأمر الطريف أنهم لا يذكرون ذلك أبدا، فهم يقولون دائما إننا لا نتفاوض، لكنهم اتصلوا بالفعل، يرغبون في إبرام اتفاق، فهم لا يريدون التعرض لضربة، لقد كانت هذه أكبر ضربة منذ الحرب العالمية الثانية كما سبق وقلت.
1: في الوقت ذاته تتزايد التقارير عن وجود تحركات دبلوماسية مكثفة بشأن المضيق في ظل مؤشرات على قرب إنهاء المحادثات بين إيران وسلطنة عمان واقتراب محتمل لإبرام صفقة مؤقتة بين واشنطن وطهران ومسقط لإعادة فتح المضيق الاستراتيجي من دون رسوم لمدة 60 يوما. لكن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية نقلت عن مصدر مطلع قوله إن أي اتفاق محتمل بين إيران وعمان بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز لن يؤدي إلى إعادة فتح فورية للممر المائي الاستراتيجي. ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن المصدر قوله للهيئة إن المحادثات بشأن ترتيبات حركة السفن عبر مضيق هرمز تجري حصرا بين إيران وعمان ولا علاقة لها بالولايات المتحدة. المصدر شدد على أن المضيق لن يفتح حتى مع وجود اتفاق بين إيران وعمان إذا استمر التهديد الأمريكي. يأتي هذا التقرير عقب وصف وزارة الخارجية الإيرانية للمفاوضات المستمرة مع عمان بالإيجابية، وفي ظل تقرير آخر لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي الذي أفاد بأن الولايات المتحدة وإيران وعمان تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح المضيق مع سعي الجانب الأمريكي للإعلان عن ذلك قريبا. نبه وطاس، BBC.
0: قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها رفعت عقوبات مرتبطة بإيران، وأوضحت أنها رفعت عقوبات كانت مفروضة عن 3 كيانات ذات صلة بالحرس الثوري الإيراني. كانت إيران قد اتهمت سابقا الولايات المتحدة باستخدام العقوبات لإجبارها على الاستسلام. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مقابلة بثها تلفزيون رسمي إن التواصل مع المرشد مجتبى خامنئي صعب للغاية حاليا. أوضح بزشكيان أن خامنئي كان له رأي بشأن مذكرة التفاهم، لكنه قال إذا نالت المذكرة 3/4 أصوات مجلس الأمن القومي الإيراني فسيوافق عليها. لم يظهر مجتبى علنا منذ توليه منصب المرشد خلفا لوالده الذي قتل في أولى الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. أعلنت حركة أنصار الله الحوثية استهداف ناقلة نفط سعودية في خليج عدن بصاروخ باليستي، وذلك في إطار الحصار البحري الذي أعلنوا فرضه على المملكة منذ أسبوعين. تعد هذه السفينة السعودية هي الثانية التي يستهدفها الحوثيون خلال يوم واحد، إذ كان المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع قال في بيان على منصات التواصل الاجتماعي إنه تم استهداف سفينة نفطية سعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية. هذا ولم تصدر الرياض أي نفي أو تأكيد لهذه الأنباء.
3: على الرغم من أن الصراع الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران تمدد وتوسعت رقعته في الفترة الأخيرة، إلا أن جبهة المواجهة بين السعودية وحركة أنصار الله الحوثية المدعومة من إيران بقيت هادئة نسبيا منذ عقد اتفاق الهدنة في 2022، لكن ذلك الهدوء شهد انعطافة انخراط الطرفين في تبادل الضربات في منتصف الشهر الماضي. الحوثيون وفي آخر تطورات المشهد أعلنوا استهدافهم ناقلة نفط سعودية قبالة سواحل ينبع في البحر الأحمر، حيث يقع أحد الموانئ الرئيسية لتصدير النفط السعودي، وذلك في إطار الحصار البحري الذي أعلنوا فرضه على المملكة منذ أسبوعين، مؤكدين أنهم سيصعدون من عملياتهم في شمال البحر الأحمر.
4: مكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.
3: والتصعيد الأخير يهدد قدرة الرياض على تجاوز أزمة مضيق هرمز عبر تصدير بعض شحنات النفط، إذ يعد ميناء ينبع مركز التصدير السعودي الذي يقع في الواجهة الغربية للمملكة على ساحل البحر الأحمر. وعلى هذا الأساس أعلنت السعودية وبمشاركة 13 دولة إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات تقوده المملكة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى حماية الملاحة الدولية وطرق التجارة وإمدادات الطاقة من التهديدات المتصاعدة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، ما يؤشر عزم الرياض على فرض واقع أمني في منطقة البحر الأحمر ولا سيما اليمن.
5: إذا ثبت صحة استهداف السفينة السعودية غرب ميناء ينبع في البحر الأحمر، إذا كان ذلك فأتوقع الرد السعودي لن يكون هدفه تسجيل موقف أو تحقيق توازن مؤقت كما اعتدنا في السابق من أجل تخفيف التصعيد، ربما سينتقلون إلى بناء واقع أمن جديد في اليمن، يعني بمعنى الانتقال من سياسة احتواء الهجمات إلى حرمان الميليشيات الإرهابية الإيرانية في اليمن من امتلاك وسائل التهديد أصلا.
3: وإعلان الحوثيين بفرض حظر بحري على الموانئ السعودية يخلق تهديداً أوسع لحركة الملاحة في مضيق باب المندب الذي يربط آسيا بأوروبا عبر قناة السويس، والذي اكتسب أهمية أكبر بعدما أغلقت إيران مضيق هرمز الحيوي لصادرات النفط إثر الحرب في المنطقة. محمد القباني، بي بي سي.
6: Sydney Uncliffe, Crass Forest Road and Wallow Creek Road. Now traffic there building very quickly in all directions. Macquarie Park, truck broken down. Lane Cove Road, northbound past the M2. Leppington, faulty traffic lights. Canter Valley Way and Ingleburn Road. At Ingleburn, we do have a lot of traffic on Hume Motorway near Brooks Road. As you make your way onto the M5 to Liverpool and the Melbourne, Campbell Field, the crash, Hume Highway and northbound. Power up Android at Telstra. Discover great deals on the latest Android phones and Australia's best mobile network. Visit Telstra today. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: مذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني، راح يكون طقس جيد مشمس، درجات الحرارة 19 درجة أقصاها بملبن، 13 درجة مشمس.

0: مكملين نحن وياكم لقائنا براديو تويمية أستراليا على 1638 AM. إذن الجيش طلب شن هجوم واسع في جنوب لبنان كرد على حزب الله والقيادة السياسية اللي أوقفت الهجوم. إذن حسب بديعة أحرانات عن مصادر، الجيش طلب شن هجوم بجنوب لبنان كرد على الحزب، ولكن القيادة السياسية أوقفت الهجوم ربما كي لا تغضب الجانب الأمريكي. خلينا نتابع نحن وياكم بعد لحظات من الوقت. رح ننتقل لبيروت لنستقبل معنا على الهواء الصحافي الأستاذ رزق الله الحلو لمتابعة هذه التطورات اليوم على وقع طبعا اليوم المفاوضات اللي عم تجرى في روما اللي انتهت قبل المدة المحددة، كمان تزامنا مع كمان التصعيد اللي شفناه امبارح وخلال الساعات الماضية في الجنوب. خلينا نتابع نحن وياكم كمان مع ضيفنا الأستاذ رزق الله الحلو التطورات المحادثات اليوم بين واشنطن وما بين طهران، والكلام عن فتح مضيق هرمز ورفع العقوبات عن 3 كيانات تابعة للحرس الثوري الإيراني. ماذا يعني هذا الأمر؟ هل فعلا اليوم عم بيكون في تنازل من قبل الجانب الأمريكي، أو غيرت واشنطن من سياستها تجاه النظام؟ خلينا نتابع نحن وياكم بعد استراحة قصيرة من هذا الوقت مع ضيفنا الكاتب والصحافي الأستاذ رزق الله الحلو، رح يكون ضيف البريكفاست شو. كونوا معنا وتابعونا.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Why not? 2ME
1: بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
0: عودي لكم من جديد مستمعين راديو تؤمي، مكملين سوا لقائنا الصباحي مع البريكفاست شو. بهالوقت رح ننتقل لبيروت، وبيسعدنا نستقبل معنا مباشرة على الهواء، وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو تؤمي أستراليا. بيسعدنا بهالأثنين نستقبل معنا على الهواء الكاتب والصحافي الأستاذ رزق الله الحلو. من حيك أستاذ رزق الله، صباح الخير.
5: صباح النور زميلتي العزيزة لإلك ولكل مستمعي ومشاهدي تؤمي.
0: شكرا لوقتك أستاذ رزق الله، معك رح نتابع أهم الملفات المتعلقة بشأن لبنان والمنطقة اللي طبعا اليوم عم تغلي الأجواء، خاصة مع حدث امبارح اللي كان في هونيك المفاوضات في روما بين الجانبين والوفدين اللبناني والإسرائيلي، واللي طورت الأوضاع الأمنية عنا بالجنوب. كيف تفسر اليوم الوضع في الجنوب؟ وهل فعلا اليوم سنعود إلى نقطة الصفر أم بعد في هونيك حسابات معينة، خاصة من خلال الطلب على الرد على حزب الله اللي بيعتبره جانب الإسرائيلي أنه قام بخروقات، ولكن دخل الجانب السياسي، يعني خاصة الاجتماع اللي كان قبل شوي بين وزير الدفاع ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. كيف تفسر الوضع الحالي اليوم بالجنوب؟
5: بالصراحة إذا بدنا نشوف الوضع الأمني ما فينا نفصله عن المفاوضات اللي عم بتصير. يعني شفنا أنه باليوم الثاني مثلا مبارح من الجولة السابعة للمفاوضات بين لبنان والعدو الإسرائيلي، هالمفاوضات هيدي يقال حسب المعلومات الأولية أنه ما انتهت بتحقيق أي نتائج ملموسة، يعني لم يسجل فيها أي نتائج ملموسة. وهون السؤال الكبير، وكلنا نعرف أنه الجولة أوقفت قبل ساعة من موعدها، وفي معلومات صحفية بتقول إلى أنه جزء من مباحثات أو الحدث اللي صارت تمحورت حول وقف الضربة الإسرائيلية على المنصورة ردا على ما حصل بمجد الزون. إذا بدي أرجع لسؤالك، ما فينا نحكي عن خروقات لحزب الله من دون ما نحكي كمان عن استمرار القصف الإسرائيلي وكل عمليات التجريف وعمليات الهدم والنسف يلي عم بتصير. يعني هيدي كلها سوا باكيج سلة من المخالفات يلي عم ترتكب من كلا الجانبين إذا بدنا نكون واقعيين. ما فينا نضلنا نقصف المنصورة والغير المنصورة وكل المناطق اللبنانية يلي بنية إسرائيل إنه تدمرها، ونقول إنه حزب الله ما عم بيلتزم. في يأما الالتزام بده يكون من الطرفين أو بده يكون في خلل من الطرفين، وهذا يلي عم بيصير بواقعنا اليوم. نعرف نحن إنه المنصورة ما بتوقع أصلاً ضمن ما يسمى بالمنطقة الأمنية لتل أبيب، ورغم هالشي عم نشوف إنه في انتهاكات أمنية عم بتصير بهذيك المنطقة. ونعرف إنه دخل الجيش اللبناني وبوجود الأهالي يلي رحبوا بهالدخول بطبيعة الحال مع لجنة الميكانيزم من مدة معينة، ولكن رغم كل هالشيء في استهداف لها. وبتصور انه كمان كانت جزء من الإعاقة لمفاوضات مبارح يلي يقال بانه لم يحرز فيها لبنان اي تقدم.
0: نعم.
5: او بشكل عام المفاوضات لم تحرز اي تقدم.
0: استاذ رزق الله، بس بالاتفاق إذا شعرت إسرائيل أنه في هونيك تهديد أمني إلى قد ترد، يعني كل اللي قامت فيه اليوم إسرائيل واستهداف يعني هذه الخروقات اللي قامت فيها كانت ما بعرف بشكل أو بآخر كانت موجودة ضمن هذا الاتفاق، يعني هيدي بحجة أنه في إذا كانت تعرضت لأي تهديد سترد. يعني فكيف ترى يعني هذا الأمر؟
5: نحن بنرجع لنفس الموضوع يلي سابقا كمان معك حكينا فيه. ما نص عليه بالاتفاق هو مثل مغايطة، يعني فينا نتحكم فيها مثل ما بدنا، نكبرها قد ما بدنا ونصغرها قد ما بدنا، ويمكن بيصير فيه كمان حرب على النيات انه هيدا الشخص جاي بده يقوصي وهو ما بيكون. عم نشوف عمليات مشابهة بالضفة الغربية، يعني بالضفة الغربية من أسبوع تقريبا صار في تصفية لعائلة بكاملة بالسيارة تحت ذريعة أنه اشتبهوا بأنه سائق السيارة بده يعمل عملية ضد الإسرائيلية، ضد الجيش الإسرائيلي. يلي بده يعمل عملية ضد الجيش الإسرائيلي ما بياخد عائلته معه لحتى ينفذ هالعملية هيدي. صار في إطلاق نار على العائلة بأسرة وأصيبت طفلة صغيرة وتوفت بعمرها شهور. يعني ما نفس الشيء عم بيطبق بلبنان. عم نقول إنه نحن الحق على حزب الله وعم نستهدف ناس وعم نستهدف قرى مثل المنصورة يلي لا لبس فيها بأنه دخل الجيش اللبناني وصارت تحت عهدة الجيش اللبناني وما فيها خروقات، طيب ليه بعده هالاعتداءات الإسرائيلية متواصلة عليها؟
0: نعم.
5: أنا بشوف المشكلة أنه في نية بالعرقلة لدى الإسرائيلي، ما في نية ببناء سلام. يعني الإسرائيلي ما بيناسبه يكون في سلام بلبنان، ما بيناسبه أنه يوصل لوضع معين. أنا برأيي لولا الضغوط الأمريكية وضغوط الرئيس دونالد ترامب تحديدا على بنيامين نتنياهو، ما عم بيقدر لبنان يحقق شيء.
0: نعم.
5: وإذا نحن ناطرين البوصلة الأمريكية وناطرين كل رهاننا على الضغط الأمريكي على إسرائيل، وهالضغط هيدا يمكن عم بيصير لفترة معينة وعم ترجع الأمور تنفلت من أول وجديد وتصير متعود تحت السيطرة.
0: نعم. أستاذ رزق الله، يعني كمان في سؤال حول كلام السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى اللي كان في حوله ردود فعل سلبية، فكيف قرأت كلامه أنه الاتفاق على الورق مختلف عن الواقع، وكان نصح بعدم عودة الأهالي خوفا على سلامتهم، كيف قرأت موقفه؟
5: أنا بشوف موقف سعادة السفير هو موقف واقعي فعلا، ما هو موجود على الورق غير ما هو موجود على التطبيق، وهالشيء اللي عم نشوفه ببرهن أنه بأكد هالفكرة هيدي، أنه برأيي أنا يجب تصفية أو الوصول إلى إرادة بالسلام. نحن بعد ما في عنا من الجانب الإسرائيلي إرادة بمد اليد للسلام أو على القليل لوقف الحرب، ما بدنا نحكي عن سلام بنكون عم نكبر الحجر كتير، وإنما بدنا نحكي عن وقف الحرب بين لبنان وإسرائيل. من مصلحته لنتنياهو بأنه المنطقة تضل مشتعلة، من هيك بس يحس أنه بمحل معين عم بيصير في ضغوط للحل حالي، عم يرجع يمارس كل الطرق لحتى يرجع يفشل مساعي التهدئة.
0: نعم. نرجع يعني هيك بسؤال أخير حول تطورات المحادثات اليوم بين جانبين الأمريكي والإيراني، والكلام اللي تبعني أنه رح سيكون في هناك رفع العقوبات عن 3 كيانات للحرس الثوري الإيراني، كيف ترى يعني هذا التطور والموقف الأمريكي؟ هل فعلا هيدا بتعتبره تنازل، تراجع، تغيير بالسياسة الأمريكية تجاه إيران؟
5: برأيي أنه هالموقف بربطه أنا بإعلان، ربما إعلان التوصل لاتفاق جديد على مضيق هرمز، لما بيكون عندنا هالباكيج من التفاهمات ضمناً بيدخل الكلام يلي تفضلت وقلتي ضمن هالسلة من الاتفاقات الجديدة. نعرف نحن أنه اتفاق المضيق ما صمد كتير، وفي نظرة جديدة لتطوير هالاتفاق هيدا عم تشتغل عليه الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان مشكورة لإعادة فتح المضيق بشكل كتير أكيد يعني، وبخطوط وبشروط جديدة. بشوف أنه كل هالمسائل التي تحكى هي مثل باكيج، مثل سلة متكاملة لاتفاق جديد، على وعسى أنه يرجع يكون خطوة لقدام بمسار وقف الحرب.
0: نعم. وينعكس هيدا الشيء على وضعنا بلبنان اللي بعده وضع مأزوم، و إن شاء الله خير. لهون بدي أشكرك نعم الكاتب والصحافي.
5: نحن مثل العادة نعم. كلود من ظل متفائلين مثل العادة، وما في قيمة للإنسان لولا فسحة الأمل يعني، وأنه الواحد ضروري يكون متفائل.
0: صحيح.
5: إن شاء الله خير. دم صوتي لصوتي.
0: شكرا لك الكاتب والصحافي الأستاذ رزق الله الحلو، كان معنا مباشرة على الهواء عبر تؤمية أستراليا. منتابع مع بريك، ومن بعد مباشرة جولتنا مع الأخبار، كونوا معنا.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
7: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدوهم أستراليا.
0: شهد وسط سيدني سي بي دي زيادة في الطلب على المساحات المكتبية للربع على التوالي، حيث انخفضت الشوائغ في مجلس العقارات Property Council إلى 13.3%، بينما كانت النتائج خارج مركز المدينة متباينة. ويعزي هذا الطلب إلى المساحات الممتازة العالية الجودة وأماكن العمل الجذابة. وجهت تهمة لرجل البالغ من العمر 43 عاما بتهديد عضو في البرلمان عبر وسائل التواصل الاجتماعي. قام الرجل بعدة منشورات عبر الإنترنت هذا الأسبوع تهدد بإلحاق الأذى الجسدي وتخريب الممتلكات وتفاصيل حول تعاقب السياسية في الأماكن العامة. ألقى القبض عليه ونقل إلى مركز شرطة غوسفورد، ووجهت إليه تهمة استخدام خدمة الاتصالات للتهديد بإلحاق أذى خطير، وقد تم رفض إطلاق سراحه بكفالة تمهيدا لمثوله أمام المحكمة اليوم. مزيد من آخر وأهم الأخبار من تبع بعض لحظات منها الوقت عبر راديو 2ME أستراليا. كونوا معنا.
8: Get the news first from 2ME.
9: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
10: First. 2ME Australia.

0: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة. طغت التطورات الميدانية في الجنوب على اليوم الثاني من الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، فانتهى الاجتماع قبل الموعد المحدد على الرغم من أحراز تقدم في عدد من الملفات المطروحة على طاولة البحث، منها آلية التحقق وملف الحدود البرية. أما فيما يتعلق بالمناطق التجريبية فلم يحصل أي تقدم في هذا الملف، لكن على الرغم من كل ذلك ستستأنف المفاوضات صباح غد. وكان الجيش الإسرائيلي قد وجه إنذارا إلى أهالي بلدة المنصور لإخلائها، وذلك بعد زعمه بأن ذلك يأتي ردا على انتهاك حزب الله لوقف إطلاق النار بعد انفجار عبوة ناسفة بعدد من الجنود الإسرائيليين في مجد الزون. وقد شهدت المنصور حركة نزوح محدودة شملت 22 عائلة، وعملت فرق الدفاع المدني في كشافة الرسالة على إجلائها بسياراتها الخاصة باتجاه مدينة سور ومحيطها. تزامنا كانت بلدة تبنين تتعرض لغارة إسرائيلية استهدفت مصلى داخل جبانة البلدة، ما أدى في حصيلة أولية إلى سقوط شهيد وإصابة 8 أشخاص. في هذا الوقت إسرائيل تعمل على مواجهة خطر الألغام بتأسيس كتيبة من الروبوتات.
1: بينما كانت المروحيات تنقل قتلى وجرح الجيش الإسرائيلي نتيجة انفجار لغم في آليتهم في بلدة مجد الزون جنوب لبنان، كشف عن قرار لرئيس أركان الجيش إيال زمير يقضي بتشكيل وحدة خاصة بالروبوتات في الجيش تواجه تحديات الألغام والكمائن. وحدة هي الأولى من نوعها في تاريخ الدولة العبرية التي عجزت منذ حرب طوفان الأقصى عن التصدي للكمائن التي تنصب لجنودها، وهي أدت لمقتل العشرات منهم وإصابة الآلاف بجروح دائمة وأمراض نفسية عصيبة. الخطة شكلت جزءا من نقاش الجيش حول كيفية تكثيف عملياته وتجهيز بنى تحتية تساعده في استمرار احتلال قرى وبلدات الجنوب اللبناني. وهذا النقاش تزامن مع جولة روما الثانية للمفاوضات المباشرة مع لبنان، وقد رفضت خلالها إسرائيل مبدأ الانسحاب وتوسيع المناطق التجريبية.
2: الخروقات التي يرتكبها حزب الله مستمرة، فيما لا يضع الأمريكيون آلية فاعلة، ما يشكل تهديدا لإسرائيل في حال انسحابها من لبنان، والآلية المطروحة تعكس نوعا من المماطلة، وقد يقدم الأمريكيون لإسرائيل تعويضا معينا مقابل بقاء حزب الله وعدم نزع سلاحه. لكن من يعتقد أن إسرائيل ستبدأ أي انسحاب ولو تدريجيا حتى من المناطق التجريبية فهو مخطئ، فقد رفضت مطلب الانسحاب من الخيام وبنت جبيل ومرج عيون قبل التأكد من أن حزب الله لم يعد موجودا على الأرض.
1: إضافة إلى هاتين النقطتين، برز في مباحثات روما الحديث عن آلية مراقبة تنفيذ اتفاق المناطق التجريبية وإلى من ستؤول هذه المسؤولية. وهنا يتضح أن تل أبيب لا تمانع بأن تشرف إيطاليا على المراقبة، لكنها ترفض أي دور لفرنسا.
3: بالنسبة إلى كيفية التحقق من إنجاز الجيش اللبناني المهمة المطلوبة على الأرض، فيجري حاليا البحث في إمكان تولي إيطاليا عملية التحقق ميدانيا من خلو المنطقة من حزب الله وسلاحه، وإيطاليا ليست سوى أحد الخيارات المطروحة، وقد لا تنفذ هذه المهمة منفردة بل بمشاركة دول أخرى. ومع انعقاد المفاوضات حاليا في روما يبدو أن إيطاليا تقترب من أداء دور ميداني في جنوب لبنان.
1: كل اللاءات الإسرائيلية لمطالب لبنان تشكل عقبة أمام أي تهدئة على هذه الجبهة. على الرغم ما يتحدث عنه الإسرائيليون من تقدم إيجابي حققته الفرق المهنية في روما، وهي تبحث ملفات التنسيق الأمني، قضايا الحدود البرية والبحرية، نزع سلاح حزب الله وفحص المناطق التجريبية وفق مسؤول إسرائيلي. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بحثها وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني مع نظيره الإيراني عباس عرقجي، وهو إذ أكد على أهمية دور إيران في وقف أنشطة حزب الله العسكرية أمل في أن تسفر مفاوضات روما عن نتائج ملموسة ترسخ وقف النار وتفضي إلى اتفاق عام. وفي سياق متصل بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع قائد العمليات المشتركة الإيطالية الفريق جيوفاني ماريا لانوتشي سبل دعم الجيش في ظل التحديات التي يواجهها إضافة إلى الخيارات المتوفرة لمرحلة ما بعد اليونيفيل. إسرائيل التي قطعت أوصال الجنوب بعد تدميرها الجسور على نهر الليطاني تواجه بإصرار رسمي وأهلي على عودة الحياة إلى الجنوب بشرا وحجرا.
4: وبتفتح الطريق واهلا وسهلا فيكم بفرون وبترجع بتعمر الديار رح نرجع نطلع ضيعتنا رح نضل بضيعتنا وما منترك بلدنا.
0: عند جسر قعقعية الجسر يقف حسين ياسين ابن بلدة فرون ينتظر اكتمال العبارة على ترمم ما هدم تدمير الجسر من دورة اقتصادية وحركة تجارية وسياحية.
4: أنا عندي بيت بفرون ايه وعندنا منتزهات هون على الشاليهات على النهر فوق ضيع اللي فوق كلها بترجع بتنتعش بفضل هذا الجسر بس ينعمل.
0: وبالمقلب الآخر ينتظر حسين سلامة عودة الحياة إلى منتزهات الليطاني فالجسر لم يكن مجرد طريق بل شريان بيربط قعقعية الجسر وفرون وقرى مرجعيون وبنت جبيل.
5: شوفي قدامك المهدم هو مش مجرد جسر هو حياة بحد ذاتها لما بطلت شمال الليطاني وجنوب الليطاني يعني اقتصاد أعمار لجنوب الليطاني كله بمر من هون
6: وبيخفف عبء كبير عن الأهالي يعني الأهالي اللي يعني أنا ابن فرون إذا بده يطلع على النبطية بده يمرق على صور ليطلع على الزهراني ليمرق على النبطية لكن يعني بده بحدود الساعة ساعة وشوي ليوصل بعد ربط هذا الجسر بده بحدود الربع ساعة.
0: في 23 من أدار الفائت لم تدمر إسرائيل جسر فحسب بل قطعت طريق الناس إلى أعمال وأراضيهم وأوقفت الحركة التجارية والسياحية وبات العبور من شمال الليطاني إلى جنوبه بيحتاج عشرات الكيلومترات. اليوم ومع إنشاء العبارة المؤقتة يعود الأمل تدريجياً ومعه بدأت جولة وزير الأشغال العامة والنقل ووزير الدفاع يلي اطلعوا على سير الأعمال قبل انتقالهم إلى زوتر الغربية.
7: طالما الجيش عم يتقدم الشرعية بدها تمشي والشرعية لا تكتمل إلا بتضافر جهود الوزارات كلهم. زوتر بدها ترجع مش بس زوتر كل ذرة تراب بجنوب بدها ترجع لأهلها يمكن تاخد وقت مش مشكلة بس بدها ترجع لأهلها ممنوع الغريب يقعد فيها ما في غريب بيقعد فيها.
8: جسر المؤقت اللي هو عم جسر القعقعية قعقعية الجسر كمان عم نعالجه بشكل مؤقت ومجلس الماء والاعمار حيعالجه بشكل ثابت ولكن ما حننطر احنا حنبلش ان شاء الله ونعرف قد ايه الجسر مهم في كمان حيطان دعم موجودة عم نشتغل عليها.
0: وبزوتر اختصر الاهالي مطالبهم بفنجان قهوة قدم للوزيرين فيما طالب رئيس البلدية عبد عز الدين بأنه تتحول الوعود إلى مشاريع وأنه تعود الدولة بخدماتها للبلدة.
9: أملنا كتير كبير بتشرف معالي الوزراء على زوتر الغربية وعدونا ورح ينفذوا أكيد وعود وعدونا إياها وبإذن الله رح نرجع زوتر أحسن من ما كانت.
10: قالونا الحق باب يموت والأرض أرض قالونا الأرض أرض والحق باب يموت.
0: وبين الركام جال الوزيرين فيما أكد وزير الدفاع ميشيل منسا أمام عناصر الجيش اللبناني إنه الأرض رح تبقى لأهلها. هون إذن بين جسر يعاد وصله وبلدة تنتظر إعادة أعمارها تبدو الرسالة وحدة إعادة البناء منا إعادة بناء الحجر.
11: Sydney Eastern Creek, a breakdown on the M4 eastbound. Warrandoor Bridge under speed as you make your way up towards Sutherland. Macquarie Park, a truck broken down. Lane Cove Road, northbound past the M2. Ingleburn, a lot of traffic on New Motorway, near Brooks Road, heading to the M5 and M7. Melbourne, Deer Park bypass, heavy traffic inbound at Ballarat Road. Also, Monash Freeway inbound at Clyde Road. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
12: Ya am in Gareh, enti khalaytina al khat shenu sti'a tatar wa asya.
13: Ajad hal'ad?
12: Eh, fayt al khat enti, ma'antar enti. Al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al khat al kh
13: إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم على الحلم التؤامية.
14: يا الله شو حلو.
13: الله يسعد لي صباحك شو بتقعد يعني أنا I cannot live without them with my door. صباح الخير دكتورة.
14: دكتورة؟ لا كلود وبس وبس ريدي
13: صباح الخير صباح البترول والغاز والديزل.

0: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز.
1: شغله حلوه عندك انك تعبتي من كل الجهات المعروفه، وانتم في شغله حلوه عندكم بالتوامين، على بكره بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين تخسرني شغلي؟
2: عودي لكم من جديد مستمعين تؤمين، نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني جيد، درجات الحرارة 19، ملبن بارد 13 درجة.

0: احنا وياكم مشوارنا عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 AM مع التطورات الأمنية اللي عم بتشهدها بعض المناطق في الجنوب وخاصة المنصورية اللي هي ضمن المناطق التجريبية اللي عم نشوف كان في تحذير إذا من قبل إسرائيل لسكان المنصورية، اللي كان قبل شوي كمان ورد خبر عن شنغارة على هالبلدة. إذا رح نتابع نحن وياكم تطورات الأوضاع اليوم الأمنية في الجنوب، وشفنا يعني كمان المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بروما، الوفدين اللي كانوا عم بيتباحثوا ببعض الملفات، ولكن انتهى الاجتماع قبل الوقت المحدد. هلا ما بعرف اذا كانت تطورات الاوضاع بلبنان هي اثرت على اجتماعات روما. من تابع نحن وياكم كمان من خلال اخر المعلومات البارزه لليوم والعناوين الرئيسيه، الرئيس الايراني العدو يمارس الضغوط على بلدنا لدفع المواطنين للاحتجاج، أيضا بالتزامن مع مفاوضات روما الجنوب يشتعل، الحوثيون يعلنون استهداف ناقلة نفط سعودية على خليج عدن، سلام ترأس اجتماع تناول التقدم بتنفيذ المتطلبات للخروج من القائمة الرمادية. مكملين مع مزيد من الأخبار، رح يكون كمان بعد كم دقيقة لنا لقاء لمتابعة اليوم المحادثات الأمريكية الإيرانية وين صارت بالوقت يلي عم نشوف في تغيير بالمواقف، يلي كان نحكى أنه قربنا كتير على فتح مضيق هرمز، ولكن بعد لغاية هالوقت إيران عم تشترط أنه ما رحت، يعني خاصة المفاوضات اللي أجرتها مع عمان والمباحثات كانت مع عمان، إلا أنه يعني ما رح تكون الأمور فتح مضيق هرمز كما كان سابقا. متابعين نحن وياكم مع استراحة، ومن بعدها على أمل يكون لنا لقاء يعني كمان لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم، لمتابعة آخر الأحداث والأكيد التطورات الأخبار الأمنية والسياسية كان على صعيد لبنان أو على صعيد المنطقة. إذن بهالأثناء رح نكون نحن وياكم بلقاء مباشر على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو تؤمية أستراليا. بيسعدنا نستقبل معنا على الخط معنا الكاتب والصحافي الأستاذ علي سبيتي. منحييك أستاذ علي، صباح الخير لك من أستراليا.
1: صباح النور مستمعينا الكرام.
0: شكرا لك استاذ علي. اليوم مع تطورات الاوضاع اليوم عنا على صعيد لبنان، هالتطور الامني اللي شهدناه خلال الساعات الماضيه بالوقت يلي انتهى الاجتماع في روما بين الوفدين اللبناني والاسرائيلي قبل موعده المحدد، كيف تقرا اليوم المشهد السياسي والامني على صعيد لبنان؟
1: هذا ما يؤكد ما كنا تحدثنا عنه سابقا، أنه لا أحد يرغب في أن يكون هناك مسار سليم للحل في لبنان، وخاصة إسرائيل أنها تفضل الحرب على أن يكون هناك سلاما، وبالتالي لا تريد أن تنفذ شيء من التفاهم رغبة بعدة أسباب، ومنها أن نتنياهو يريد أن كما ذكرنا أكثر من مرة أن يحسن شروطه الانتخابية، وطبعا الجنوب ناخب أساسي الآن في الانتخابات الإسرائيلية القادمة. هذا من جهة، إضافة إلى أن إسرائيل الآن تتمتع بنفوذ وبقوة مسيطرة ليس على لبنان فحسب، وإنما على منطقة الشرق الأوسط، لذلك الآن هي تتحكم وتحتل مناطق في سوريا وتحتل غزة وتحتل جنوب لبنان، وهناك غطاء موفر لها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. فإذا هذه الفرصة الذهبية لماذا تضيعها إسرائيل؟ يعني هناك فرصة تعتبرها سانحة وذهبية، وبالتالي تستغلها بشكل كبير جدا، هي تحتل وتنفذ من خلال هذه الاحتلالات شروط
0: نعم
1: معينة. المشكلة أن السلطة في لبنان تدفع باتجاه مفاوضات على قاعدة أنها هي التي المحتلة، وليس المحتلة لإسرائيل، وليست هي الدولة المحتلة من قبل إسرائيل. فهناك فرق، لذلك تذهب باتجاه أن تفرض شروطا على المحتل.
0: نعم، ولكن
1: دون أن يكون نعم. هناك
0: ولكن هل نستطيع
1: أن يكون هناك إمكانية قوة؟
0: نعم، ما هيدا هو يعني، هل ما هي إمكانياتنا نحن لحتى نفرض شروطنا على إسرائيل برأيك؟
1: لذلك أقول المفاوض اللبناني عندما يذهب لفرض شروط على الإسرائيلي بأنه يطالبه بالانسحاب، وهذا حق طبعا، ولكن الإسرائيلي بالمقابل يريد مقابل هذه الانسحاب ماذا تعطيه؟ يعني ما هو بالأساس لا يثق بأن السلطة قادرة على أن تكون سيادية في في في لبنان، قادرة على أن تكون حصرية السلاح بيدها وقرار الحرب والسلم بيدها، وبالتالي لا ضمانات بأن لا تعود هناك جولة جديدة للحرب.
0: ماذا عن الموقف الأمريكي؟ ماذا عن الموقف الأمريكي؟ أين دوره يعني اليوم
1: بتقديري بتقديري أنا أنه رهان كان اللبنانيين أو السلطة في لبنان على الأمريكي، لأنه هو الوحيد.

0: تم عرقلة التفاهم الأمريكي الإيراني، أو من قبل كلما إيران تراجعت عن هذا الموقف كلما سهلت أمريكا لإسرائيل أعمالها وأفعالها، وبالتالي تركت الشأن اللبناني.
1: نعم.
0: فإذا هذا ما يرضي أمريكا، يرضيها أن يكون هناك تفاهم مع إيران.
1: نعم.
0: إذا ما تم التفاهم سوف لبنان يعتاش على هذا التفاهم.
1: طيب
0: وإذا
1: استاذ
0: كانت
1: علي،
0: كما ذكرنا الآن.
1: نعم.
0: نعم.
1: يعني سؤال اليوم فيما بيتعلق بالنسبة لهون الجانب الأمريكي اللي عم نسمع يعني كمان مواقفه أنه رح يكون في هونيك رفع عقوبات عن ثلاث كيانات تابعة على الحرس الثوري الإيراني، هيدا مثل كأنه عم بيبين أنه ما بعرف إذا هو بادرة حسنية، ولكن الجانب الإيراني كمان بالمواقف اللي سمعناها أنه فتح مضيق هرمز لن يكون كما كان سابقا، كيف ممكن نفسر يعني هذه المحادثات، وهل بعد في أمامنا كثير من العراقيين لفتح مضيق هرمز ولمفاوضات ناجحة بين الطرفين؟ فكيف بتشوف اليوم انعكاس هذه المسائل على الوضع كمان بلبنان؟
0: يعني أول شيء إيران الآن كما هو معروف أنه هو الآن يمسك بورقة الضغط. صحيح أن أمريكا تمسك بورقة الضغط العسكرية على إيران، ولكن بالمقابل إيران تملك ورقتي باب المندب ومضيق هرمز، وهاتان الورقتان لهما علاقة بمساحة واسعة من الاقتصاد العالمي، وهذا ما يدفع دائما باتجاه أن إيران تفرض شروطها في هذا المجال. الآن الشرط الإيراني واضح أن أي ترتيب أي تفاهم على مضيق هرمز هو تفاهم مؤقت ولا يتجاوز حدود الأشهر المعدودات. فإذا نحن أمام موقف إيراني واضح، لا يريد لمضيق هرمز أن يكون مفتوحا كما كان في السابق، هو يتعاطى بالقطعة. يعني الآن
1: ماذا عن الرسوم؟
0: تفاديا للضربة،
1: يعني
0: سيتفادى الإيرانيون ضربة الأمريكية، سهلوا موضوع أن يعودون فتح مضيق هرمز لكن بطريقة مؤقتة ضمن تفاهم مع عمان، يعني إيجاد نوع من المخرج بالنسبة للإيرانيين أن الدولتان المشاطئتان لمضيق هرمز هما اللذان وضعا حلا لهذا المضيق، وبالتالي هو تفاهم مؤقت وليس بتفاهم دائم. وكلما صار هناك ضغط على الإيرانيين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، سواء حصارات سواء تهديدات سواء فتح ما موضوع الملف النووي غيره من الملفات التي تقلق إيران، تعود إيران إلى الضغط على المجتمع الدولي وعلى الاقتصاد العالمي من خلال ورقة مضيق هرمز وطبعا باب المندب كذلك.
1: نعم.
0: الأمر فإذا، وهذا يبدو أن الآن المساحة مفتوحة، يعني الوقت مفتوح إلى ما بعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن ترامب لا يريد أن يعمل شيئا الآن تخسره هذه الانتخابات النصفية القادمة في الولايات المتحدة الأمريكية. هو يتعاطى مع الموضوع الإيراني كما شاهدنا بعدم الذهاب باتجاه الحرب وتعزيز خيارات التسوية، وإن كانت هو يعلم تماما وهو كما يقول أن الإيراني يسوف وأنه لا يريد الحل وأنه يماطل.
1: وهل إيران ستعطيه هذه الفرصة أستاذ علي؟ هل إيران ستعطيه هذه الفرصة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ريثما تمر الانتخابات النصفية، أم رح يكون في هناك تضغط؟
0: يعني كما ذكرت لك أن الإيرانيين يتعاطون مع الموضوع بالقطع، يعني ليس بالمسار الطويل.
1: نعم.
0: هم يقولون أنه تضييع الوقت ولو كان ساعة هو لمصلحة إيران، كلما أخروا من عملية التفاهم مع واشنطن هو خدمة لإيران، كلما أجلوا هو خدمة لإيران، تسويف إلى أن يكون هناك فرص أخرى قد تتاح بالنسبة إليهم. يعني ممكن أن تمر ولاية ترامب دون الوصول إلى تفاهم، وبالتالي يكون تقلصوا من ترامب وإمكانية أن يعود

0: الديمقراطيون إلى السلطة، وهذا ما يريحهم، خاصة إذا كان ذلك الأمر جاء إلى الإدارة الأمريكية سياسات خارجة من طبيعة ما يسمى بفريق أوباما. يعني هذه العقلية الأوبامية التي أتاحت لإيران الكثير من النفوذ، الكثير من التمدد، أن يكون لها حظوة كبيرة وسلطة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، هذا
1: نعم.
0: كله تم من خلال أوباما ومن ثم من خلال بايدن. بمعنى، وإذا جاء إلى البيت الأبيض خلفا لهما بهذه العقلية وبهذا المنطق، إيران ترتاح،
1: نعم.
0: وهذا ما يعيدها إلى المنطقة طبعا ضمن هذه الاستراتيجية التي يتبناها الديمقراطيون. فهم عامل الوقت بالنسبة لإيران عامل أساسي حساس، وهم مستعدون لتحمل كل الخسائر، كل ما يترتب على هذا الوقت من خنق اقتصادي وسياسي وأمني ومادي. يعني هم على استعداد تام، لأنهم إيران أمامها هدف وحيد أو حد، أنها تريد الدخول إلى النادي النووي،
1: نعم،
0: وتعتبر أن الدخول إلى النادي النووي هو الذي يحميها، لأنها لا تملك أسطول جوي ولا تملك أسطول بحري ولا تملك إمكانيات عسكرية هائلة، كل إمكانياتها محدودة
1: نعم.
0: بالصاروخ.
1: لهو...
0: هذا ما تملكه
1: نعم.
0: وتبين من خلال الحرب أنها تملك الصاروخ ولا تملك أكثر من ذلك، لكن إذا ما دخلت النادي النووي هذه القنبلة النووية سوف تحمي أمن إيران، لأن ساعتئذ لا يستطيع أحد أن يهاجم إيران لأنها تملك قنبلة نووية وتستطيع أن تستخدمها
1: نعم.
0: وتحسمها، وهذا ما يربك المنطقة ويربك
1: دول الجوار
0: كثير من الدول.
1: نعم، لهون بدي أشكرك الكاتب والصحفي الأستاذ علي سبيتي على هذا اللقاء، وعلى أمل لقاء جديد برفقتك. شكرا لك، شكرا لوقتك أستاذ علي. منتابع نحن وياكم لقاءنا الصباحي من تويمي أستراليا بعد الفاصل، جولتنا الإخبارية. The biggest hits. من راديو تو ام بي مع تحياتي لكم وليد توفيق. From the biggest singers. معك توني كيوان. بلكي ما فيه. على إذاعة تومي أستراليا.
2: خصوصاً إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the ماي سات جو app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
5: ABC News. Sarah O'Connor with the top stories. The federal government's threatening to shelve its new restrictions on gambling advertising. Rather than making big changes to get the laws passed, the coalition's refused to back Labor's plan without an overhaul, while the Greens and crossbenchers want the crackdown to go much further. Labor currently wants to limit ads during certain time slots, ban gambling logos on uniforms, and give adults an online advertising opt-out. The business community is growing more concerned about the federal government's looming overhaul of Australia's migration program. The details are still being finalised, but it's likely to include new conditions targeting visa family applications. This has prompted a warning from industry groups that such changes could have a negative impact on the economy because they could deter much-needed workers from coming to Australia. The rise of One Nation is putting pressure on Labor to reduce the number of people coming here. And FIFA says its leadership's reaffirmed its full support for President Gianni Infantino at a crisis meeting with senior officials in Morocco. Pressure's been mounting on the FIFA boss to step down following his failed World Cup privatisation plan. The now scrap plan would have seen stakes in FIFA competitions sold to private investors, but critics have been insisting the sport is not for sale. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: الخارجية الإيرانية تعلن عن التفاهم مع عمان بشأن مسار الملاحة في مضيق هرمز، وتقول إن البيان المشترك قيد الصياغة النهائية. بازشكيان يقول إن التواصل مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي صعب للغاية في الوقت الراهن. واشنطن تتحدث عن تقدم في مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل رغم تعليق المحادثات على وقع التصعيد الإسرائيلي في الجنوب. الجيش الإسرائيلي يقول إنه سيواصل عملياته في غزة وملاحقة جميع المسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر.
7: سكاي نيوز عربية مع أحمد الريحاوي.
6: أهلا بكم. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز والهادفة إلى تحديد مسار آمن للملاحة التجارية أحرزت تقدما، مشيرا إلى التوافق على الخصائص الجغرافية للمسار المقترح، وأن البيان المشترك بين البلدين بات في مراحله النهائية ما لم تتدخل أطراف ثالثة لعرقلته. وأكد المتحدث أن التفاهم مع عمان لا يعني بحد ذاته أن المضيق أصبح آمنا، معتبرا أن ما وصفه بالحصار البحري الأمريكي والإجراءات العسكرية ضد إيران لا تزال تشكل عوامل تهدد أمن الملاحة في مضيق هرمز. وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة فوكس نيوز إن مضيق هرمز سيفتح قريبا، مهددا بأن إيران ستتعرض لما وصفه بأكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية في حال لم يحدث ذلك.
8: If they back out again, they're going to get hit really hard.
9: إيران على سبيل المثال لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، هي لا تستطيع ذلك بالفعل. أما مضيق هرمز فسيفتح قريبا جدا، وإلا فستتعرض إيران لضربة قاسية للغاية، وبعدها سيفتح المضيق. كنا نستعد لهجوم هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، ثم اتصل بالإيرانيون وقالوا من فضلك هل يمكن أن نتحدث؟ فقلت نعم يمكننا أن نتحدث لننجز الأمر.
6: رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على شركة الطيران العراقية فلاي بغداد وطائرتين من أسطولها. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت العقوبات على فلاي بغداد قبل 2 متهمة الشركة بتقديم دعم لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحلفاء طهران في العراق وسوريا ولبنان. وأكدت الخزانة أن القرار لا يعكس أي تغير في سياستها تجاه إيران أو الحرس الثوري أو الجهات المرتبطة به. تلقى الاقتصاد الإيراني ضربة قوية بعد تجميد الحسابات المصرفية لشركة النفط الوطنية نتيجة الديون المتراكمة. ولم يقدم بنك الصناعة والمعادن تفاصيل عن المبلغ المستحق أو الحسابات المتأثرة في وقت تلعب فيه الشركة دورا محوريا في الاقتصاد وحياة الإيرانيين.
10: الاقتصاد الإيراني يتلوى على صفائح الحرب الملتهبة. تلقى شريان وحياة الإيرانيين ضربة قاسمة. أغلق بنك الصناعة الحكومي حسابات شركة النفط الوطنية. القرار جاء عنيفا بسبب الديون المتراكمة المستحقة. استهدف كبرى المؤسسات الاقتصادية الإيرانية تتولى إدارة إنتاج وتطوير الحقول النفطية، لكنها ترزح تحت نير ضغوط مالية داخلية وخارجية، أبرزها ما يعاني قطاع الطاقة من العقوبات الأمريكية. وتعاني مؤسسة النفط من نقص الاستثمارات الدولية وتعتمد على التمويل المحلي، مما رفع الضغط على ميزانيتها العمومية. ودخلت في نزاعات مع السلطات الضاربية بالتوازي مع جبهات العمليات العسكرية الإقليمية والدولية. على المدى الطويل تخلف تداعيات تعمق المتاعب المعيشية. المشهد يرسخ حقيقة مؤلمة، المعركة الاقتصادية أكثر ألماً من العسكرية، أصبحت أكثر كلفة وتأثيراً على الإيرانيين وحياتهم اليومية. في محطات الوقود تمتد طوابير السيارات لساعات طويلة، كما تضرب الأزمات كافة الشرايين المصرفية بفعل تراكمات طويلة من الاختلالات الاقتصادية. يعكس هذا التدهور بصورة واضحة المؤشرات النقدية، وتباهى ترامب بالانخفاض الحاد في قيمة العملة الإيرانية. أصبحت الأسعار تتغير بوتيرة شبه يومية وتتآكل القوة الشرائية. حاولت طهران استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط استراتيجية، بيد أنها لم تحقق المكاسب المرجوة. الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الإيراني خلال أسابيع الحرب فاقت بأضعاف العوائد السنوية، لتؤكد أن النزيف المالي الإيراني يتجاوز كثيراً أوجاع الساحات القتالية.
6: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية عن استمرار الحصار المفروض على السفن والموانئ الإيرانية، وفي بيان لها قالت القيادة الوسطى إن القوات الأمريكية غيرت مسار 48 سفينة تجارية، كما عطلت سفينتين إضافة إلى الصعود إلى سفينتين لتفتيشهما في إطار تجديد الحصار البحري على إيران. حذرت إيران من أن إطفاء أنظمة التتبع أو العبور في مضيق هرمز عبر مسارات غير منسقة معها يهددان أمن البلاحة، فيما تبقى الصواريخ والمسيرات والتهديد باستهداف السفن جزءا من مشهد المضيق. فكيف تحولت إيران من طرف في المواجهة إلى شرطي يحدد للسفن ما هو آمن وما هو خطر؟
11: إطفاء للجي بي أس يهدد الملاحة، لكن المسيرات والصواريخ لا أزمة فيها، على الأقل هكذا تبدو المعادلة في الرواية الإيرانية. الخارجية الإيرانية تحذر من أن بعض السفن التجارية تعبر مضيق هرمز عبر مسارات غير منسقة مع طهران، أو تتلاعب بأنظمة التتبع AIS وجي بي أس، وتقول إن هذه الممارسات ترفع مخاطر الاصطدام وتعرقل جهود تأمين الملاحة. مع العلم أنه بالأربع وعشرين ساعة الأخيرة مرت سفينة واحدة، فالسؤال: اصطدام من بمن أو بماذا؟ ربما بمسيرة. ما يتحدث هنا عن أمن الملاحة هو الطرف نفسه الذي جعل العبور في هرمز جزءا من المواجهة العسكرية. طهران تقول إنها لا تهدد المضيق بل تحميه وتنظم المرور فيه، لكن هذه الحماية تجري فيما الصواريخ والمسيرات حاضرة في المشهد، والتهديد باستهداف السفن أو تعطيل حركتها جزء من أدوات الضغط الإيرانية، فتصبح الصورة شديدة الغرابة. السفينة التي لا تتبع المسار المطلوب قد تهدد الملاحة، أما الصاروخ والمسيرة فجزء من حمايتها. ومن هنا ربما الأهم ليس ما إذا كانت السفينة قد أطفأت جهاز تتبعها، بل من جعل السفن تفكر أصلا في كيفية عبور هرمز من دون أن تصبح هدفا.
12: Sydney, some areas across Mamre Road, northbound past Hall Street. M2 under speed from Epping Tunnel all the way to the Lane Cove Tunnel. Brighton the Sands, lot traffic on the Grand Parade and John Holmes by the City Bound. And Melbourne, St Kilda crash, Hotham Street at Palmer Road. A contra flow is in place. Westgate Freeway under speed, City Bound from the Princess Freeway. Where can you get 97% Aussie grown produce at an Aldi price? Well, Aldi. They back local farmers so you can Aussie grown goodness for less. That's an Aldi price. Aldi good difference. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: سيدي لليوم الطقس رح يكون جيد مشمس، درجات الحرارة توصل ل 19، بملبن 13 درجة، وطقس كمان رح يكون مشمس.

0: معكم دائما من راديو توأمية أستراليا 1638 AM. بهالأثناء غارة إسرائيلية على محيط بلدة البرج الشمالي بقضاء صور جنوب لبنان. خليني أسمع رأيكم على الهواء بالنسبة للتطورات الأمنية في جنوب لبنان. نحن عم نتفاوض مع إسرائيل في روما، ولكن كمان بنفس الوقت عم نشوف هذه المفاوضات اللي كانوا توصلوا لها والاتفاقات اللي كانوا توصلوا لها بعملية وقف اطلاق النار. لا إسرائيل التزمت، وحزب الله اليوم بتشوف إسرائيل أنه قام بخرق على الاتفاق اللي كان وقع بين يعني للتوصل يعني لاتفاق لوقف اطلاق النار. إذن اليوم الوضع الأمني في الجنوب على المحك، بس يصير في تقدم بالمحادثات بين واشنطن وما بين طهران بيقول عنا الوضع الأمني في الجنوب. فصرنا عارفين يعني مثل صارت مثل تكرار لنفس المشهد لنفس المواقف. فما بعرف كيف بتشوفوا اليوم هيدا التطور الأمني. هل فعلا اليوم إسرائيل لا بدها مفاوضات مع لبنان ولا بدها تتوصل لاتفاق معين، أو بنيتها الانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية، واليوم حجتها هو حماية أمنها؟ فهل فينا نصدق اليوم ما تقوم به إسرائيل أنه الهدف هو حماية أمنها؟ طيب إذا كانت حماية أمنها، ليه عم بيصير في هيدا التهديم الكامل للبيوت، لتدمير كمان أشجار الزيتون حسب ما نسمع يعني أنه في كمان القضاء على هالثروة الزراعية من أشجار الزيتون، الانفجارات اللي عم بتصير كمان لتدمير الأنفاق اللي عملها حزب الله. هلأ من الأساس ما كان لازم يكون في هيدي الأنفاق، لأن شفنا بدل ما تنصرف هالأموال الهائلة على الأنفاق كان ممكن تنصرف على أشياء يستفيد منها أهل الجنوب بشكل كبير. ولكن هالأنفاق يلي اليوم عم تدمر، مش بس أنه عم تدمر إنما كمان عم يكون لها تأثيرها على البنية التحتية، وعم بيكون تأثيرها أيضا مثل ما شايفين على الفيالق يلي اليوم كمان على حدوث زلزال عنا بلبنان نتيجة تحرك الفيالق أو تأثير هذه تدمير الأنفاق. لأنه هيدا طبعا اليوم حسب المعلومات اللي وردت أنه قد يكون لها تأثيرها السلبي. فإذا اليوم كيف بتشوفوا اليوم مجريات المفاوضات اللي مستمرة، ولكن أي مفاوضات بدنا نعترف فيها، أي مفاوضات بدنا نعترف فيها بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي بالوقت يلي لا إسرائيل ملتزمة بالاتفاق ولا حزب الله أيضا ملتزم بالاتفاق؟ ما عم بيكون كمان في تعاون مع حزب الله مع الدولة اللبنانية، واليوم منه معترف فيها. وحسب يعني امبارح كلام الشيخ نعيم قاسم يلي واجه اتهاماته يعني طبعا اليوم للسلطة عنا بلبنان، وجه اتهاماته للسلطة عنا بلبنان، واللي بيعتبر أنه هي عم تتعاون مع إسرائيل وعم بتساعد إسرائيل بشكل أو بآخر. فكان الرد إجا من قبل رئيس الحكومة نواف سلام. خلينا نتابع نحن وياكم من توأمية أستراليا على 1638 AM في ما بعرف النمبر، أي نمبر صرنا بأي نمبر صرنا بالنسبة للتعديلات اللي رح يعملها حزب الله، خاص مش حزب الله سوري حزب العمال. فهون عم بتطلع بالنسبة للموضوع اللي حابي كمان ناقشه معكم بالنسبة لحكومة حزب العمال اللي عم تدرس التخلي عن مشروع قانون المقترح للحد من إعلانات الإقمار بدل من الموافقة على إجراء تعديلات جذرية عليه. هيدا بيترك دعاة الإصلاح بخطر الخروج خالي الوفاد. ليه؟ اليوم عم بيواجه مشروع قانون الحكومة الألبانيزي رفض كامل، حيث عم بتطالب المعارضة وحزب الخضر والنواب المسؤولين بإدخال تعديلات واسعة تهدف لتوفير حماية أكبر للأطفال والفئات الضعيفة بالمجتمع من أضرار الإقمار والإعلانات حولها. فهون زاير كمان حزب العمال بلش عم بفكر كمان بتعديل بهيدا الموضوع. رح نتابع نحن وياكم توامية أستراليا على 1638 مع تعليقاتكم على الهواء. رح استقبل معي اتصالين. بستقبل معي هادي من رايت سيدني وسعيد من باراماتا سيدني. صباح الخير.
1: صباح النور
0: لك. يا هلا صباح النور. بمين ما نبلش؟ تفضل سعيد.
1: مين؟ انا بالاول.
0: تفضل سعيد تفضل.
1: الله يجزيك فضلك. مدام كلود، الخطاب اللي عمله نعيم عاصف كان خطاب تحريضي واستفزازي للدولة اللبنانية اولا، وللشعب اللبناني ثانيا، ولإسرائيل بحد ذاته. هو بهالطريقة هيدي عم يعمل خدمة لإسرائيل من وراء خطابات الرنانة مدام كلود يلي ما له بقى منفعة، ويجب تسليم سلاحه للدولة اللبنانية، وإلا رح يكون هناك تصعيد أكثر من قبل إسرائيل، وسوف يكون الرد طويل جدا من قبل الحزب. الحزب أخذ البيئة تبعه على الهاوية مدام كلود، لأنه اللي عمله ما كان في له لزوم ابدا من الاول. لو سلم سلاحه للدوله اللبنانيه ما كان حصل اللي حصل، وكان الراي العام العالمي والدولي والعربي واقف بجانب لبنان بجميع الدعم.
0: طيب خلينا نسمع هادي. نعم
1: تفضلي.
0: بس لحتى نستفيد من الوقت، هادي شو عندك تعليق على اللي تفضل فيه سعيد؟
2: أول شيء صباح الخير سيدي.
0: صباح النور.
2: أنا رأيي بالموضوع اللي طرحتي، وإنتي يعني ما أصر لي طرحتي كل الأفكار، إنه اليوم هذا العدو الإسرائيلي لا يحترم أي التزامات التزم فيها هو، ولا أي معايير أو أي مقاييس للقوانين الدولية والأعراف والإنسانية وأي شيء. فأنت عم تتعاملي مع عدو ما عنده أي شيء من المبادئ. والدولة اللبنانية أنا بشوفها تسرعت في موضوع المفاوضات والذهاب إلى مفاوضات مع الإسرائيلي بالشكل الذي ذهبت فيه، وهذا اللي عم يؤثر يوم إنه إسرائيل عم تتمادى في عدوانها يوم بعد يوم، منا عم تيم أي منطقة للاتفاقيات، منا عم توقف للأبد.
0: بس ما كان عندها خيار آخر هادي، ما كان عندها خيار آخر يعني لا توقف هذا النزيف.
2: الخيار الآخر بلا، كان عندنا خيارات أخرى.
0: شو هو الخيار؟
2: عندنا خيارات أخرى كثير، يلي هي إنه نحن نروح على المفاوضات بالوقت اللي بدها إياه إسرائيل أول شيء، التوقيت كان كثير مهم. الشغلة الثانية الطريقة اللي راحوا فيها، يعني سوري على كلمة، العالم يعني شلحوا تيابهم قدام إسرائيل، يعني ما تركوا لحاله شيء، يعني حتى حق إنه نحن نشيل دعوة على إسرائيل باعتداءات على لبنان، شو الحق هذا تبعنا؟ يعني حدا بيلحي هذا الحق لحاله؟
0: بدك تقدم دعوة على إسرائيل؟ بدك تقدم دعوة على إسرائيل؟ ليش مين ردد علينا؟ قديش كم شكوى قدمناها لمجلس الأمن؟ قالوا لنا بلوا وشربوا ميتها. كم مرة قدمنا شكوى على هذه الفرق؟ شو عملت المحكمة الجنائية بالنسبة لغزة؟ شو طلع من أمرهم؟
2: أنا عارف إنه ما راح يطلع بأمره شيء، ولكن اليوم في مجتمع دولي، أنت اليوم شلتي حالك من المجتمع الدولي، عزلتي حالك بهذا المنطق بهذا القرار، عزلتي حالك عن كل شيء اسمه دول. اليوم حتى أنت للدول الصديقة ما بقى فيك تشتكي، لفرنسا ما بقى فيك تشتكي، لإيطاليا ما بقى فيك تشتكي، خلص ما بقى فيك تشتكي لحالة. كيف هذا حالك يشيل لحالة هذا الحال؟
0: خلينا نسمع رأي سمير.
2: حتى لو نحن ما لنا قادرين نشتكي،
0: نعم.
2: كيف بنلغي لحالنا الحق إنه نشتكي؟
0: نعم. سمير من بوكيم هيل سيدني، صباح الخير.
3: صباح الخير مدام كلود، صباح الخير لمستمعيني.
0: يا هلا صباح النور
3: مدام كلود. حبلش مطرح ما وقف شوي زياد، وكان حزب الله هاي. والحرس الثوري الإيراني كان عم بيفزع بالشعب السوري، شو كانت القضايا الإنسانية والدولية عم تشتغل وعم تعمل؟ بس سؤال انا عم بسال انه هذا اليوم وقت حزب الله طلع، وثاني شيء امبارح هذا المعتوه نعيم قاسم المريض،
0: لا لا لا, لا لا لا لا لا
3: معلش طولي بالك مدام كلود، انا مسؤول عن كلامي، عم بيفتح خط مع سوريا، انت مين بيحق لك تفتح خط مع سوريا لما في دوله لبنانيه موجوده؟ كيف بدنا نحترم السياده تبع لبنان؟ واصلا الشارع منه سئلين عن حزب الله ولا عن نعيم قاسم، الدنيا مغيره كلها بالمنطقه مدام كلود. اليوم انت طلعت قتلت الشعب السوري، انت بتعتقدي انه الشارع حيفتح خط مع حزب الله؟ شو عم بقول لك معتوه مدام كلود، وعم
0: عيدها من
3: جديد وانا مسؤول عن
0: كلامي. خلينا ضمن اطار الادب الكلام لو سمحت، لانه هيدا ممكن ياذي بعض الاشخاص يلي يعني بيعني لهم كشخصيه دينيه كشخصيه سياسيه، فلو سمحت لو سمحت.
3: طيب لو سمحت، رجل مريض مدام كلود عم بياخذ هالخطوه هيدي، عم بيفتح خط على سوريا من بعد المأساة اللي عملتوها بالشعب السوري والظلم والاستبداد وكل شيء اللي عملتوه، بيعتقد انه حدا عنده أدنى شك انه الشعب السوري حيفتح او الشارع حيفتح خط مع حزب الله؟
0: اوكي خلينا نسمع رأيي هادي هيك بشكل سريع لو سمحت قبل ما انتقل لاتصال اخر.
2: ست كلود، اليوم الاخ سمير عم بيعترض انه حزب الله عم يفتح خط على سوريا، طيب يعني شو بدهم؟ بدهم نضل فايتين بحرب مع سوريا وما نسكر صفحة الماضي ونخوض بمفاوضات مع سوريا حتى نحسن العلاقة بين حزب الله وسوريا؟ يعني شوف المنطقة اللي عم يحكوا فيه، هودي الناس عايشين على وخلافات، ما بس اثنين يتفقوا مع بعضهم بيغزوهم، يعني كيف صار في لازم احنا بحلاف مع الشارع؟ طيب هي الشارع على راس ما
3: انا
2: بس اذا اليوم بيصير في تقارب بين الشارع وبين حزب الله نحن بلبنان بنتبع ولا بننضر؟
3: ليش ما بتعمل اتفاق مع اسرائيل؟ عملك شوي بيزلك عم تحكي بالاتفاق وبالروعه لما دمروا هاد اللي عملوه بسوريا الجوره اللي هي كانت حسبنا، لما انت ما بتفتح خط مع اسرائيل مع العلم انه امبارح بالمفاوضات بدايه المفاوضات امبارح بامريكا وبروما وكله عم تطلع التقارير عم بتقلك انه نحن بدنا نساعد الدوله اللبنانيه ولكن امن اسرائيل فوق كل اعتبار، نعم تشعروا ما عم تشوفوا انتم.
0: اوكي
3: حرجنا بقى كذب وتكذب.
0: شكرا
3: بقى.
0: نعم شكرا سمير. رشيد معنا على الخط، صباح الخير.
4: صباح الخير ست كلود، صباح الخير للجميع،
0: صباح النور.
4: اللي كان يحكي هذا الاخ اللي قبله لقضيه الامم المتحده والعالم كان بيوقف مع لبنان لما شفناهم بغزة، ما هي سووا اتفاقية ما التزمت ولا بأي شرط إسرائيل بأي شرط من الشروط اللي اتفقوا عليها، وهلأ بتقولهم بدكم تسلموا سلاح قبل كل شيء بعدين بنفكر ننسحب. هادو العالم لا بينفع معهم اتفاقيات ولا إشي، لا ينفع معهم إلا لغة القوة. هلأ في النهاية زي كيف تحكي واحد هيك ميت، بموت بشرفي ولا بموت بغير شرف؟
0: كمان هيدا رأيك رشيد، شكرا لك. كنت بتمنى تكون معي كافي من الوقت لنتابع مزيدة من التعليقات، ولكن مضطر أروح لبريك. من بعد مباشرة جولة أخبار التسعة من توائمية أستراليا، كونوا معنا.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
6: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
7: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
8: On the air, every hour. First. 2MA Australia.

0: موجز إخباري من الجديد، أهلا بكم. تزامنا مع انعقاد جولة المفاوضات، بدأ العدو الإسرائيلي سلسلة غارات بعد أن كان قد وجه إنذارا إلى سكان قرية المنصور قضاء صور، طالبا منهم إخلاء منازلهم والابتعاد عن القرية شمالا لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراض مفتوحة. وشنت مسيرة غارة استهدفت مصلى جبانة بلدة تبنين قضاء بنت جبيل، ما أدى إلى سقوط شهيد وأكثر من 11 جريحا. هذا وانتهى اليوم الثاني من جولة المفاوضات السابعة بين لبنان وإسرائيل. للاطلاع على التفاصيل تنضم إلينا الزميلة ريف عقيل مباشرة من العاصمة الإيطالية روما. إليك ريف. ريف؟
1: نعم. لارا، في الواقع خلفي هنا في السفارة الأمريكية في العاصمة الإيطالية روما، وعند الساعة 3 من بعد ظهر هذا اليوم وقبل 3 ساعات من موعد الأمس، غادرت كل الوفود المشاركة في هذه العملية التفاوضية لهذا اليوم. طبعا هذا أمر تزامن مع تطورات ميدانية كبيرة جدا ارتبطت تحديدا بالتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان. الإنذارات التي فرضت نفسها على طاولة روما في هذه المرحلة تحديدا، بداية دعيني أقول بأنه كل الاتصالات التي حاولنا القيام بها في الدقائق أو في الساعة القليلة الماضية مع المعنيين مباشرة في عملية التفاوض للاطلاع على أسباب توقف هذه المفاوضات لم تعطي أي جواب، رغم تبلغها بأسئلتنا حول توقف هذه المفاوضات، هل هي انتهت بشكل تلقائي على اعتبار بأنها بدأت باكرا صباح هذا اليوم أم أنها توقفت بسبب ما يحدث جنوبا. الأكيد بحسب مصادر عسكرية أفادت قبل قليل الجديد بأنه هذا المسار الصعب والمعقد أساسا اصطدم أيضا بالتطورات الميدانية. الدليل على ذلك بأنه الجيش الإسرائيلي ومن خلال العملية التصعيدية التي قام بها في جنوب لبنان تسبب بإبعاد الجيش الإسرائيلي من عدة مناطق كان سبق أن تموضع بها في المرحلة الماضية. بطبيعة الحال كان هناك بعض المعطيات التي تتحدث عن أنه هذه الجولة ستنتهي ربما اليوم ولن تستكمل غدا. أيضا المصادر المعنية مباشرة بعملية التفاوض لم تعطي أي أجوبة أو استيضاحات حتى هذه اللحظة، بالتالي ننتظر جوابات واضحة خاصة بأنه الاتصالات قائمة، علما دلارة بأنه في الساعات الماضية يوم أمس تحديدا وحتى هذا اليوم كل النقاط التي طرحها الوفد اللبناني من المناطق التجريبية إلى وقف إطلاق النار، التزام بتوقف عمليات الجرف والتفجير، ملف إعادة الأسرى، المناطق التجريبية، كل النقاط التي طرحها لبنان اصطدمت بحائط إسرائيلي رفض أي قبول أو تعامل معها في المرحلة الحالية. طبعا ننتظر استيضاحات حتى هذه اللحظة، حتى قصر معبدة لم يقم بأي إحاطة صحفية لإطلاع الصحفيين على مسار الأمور. الشخصيات المعنية هنا تواصلنا معها عبر الواتساب ولكن لا أجوبة حتى هذه اللحظة، الجميع يرفض التعليق على سبب إنهاء هذه المفاوضات في هذه اللحظة، هل هي بطلب إسرائيلي بحسب المزاعم الإسرائيلية بأن هناك خروقات حزب الله، هل هي بطلب لبناني على خلفية الإنذارات الإسرائيلية، هل هي لاصطدام كل النقاط بحائط مسدود خلال التفاوض في اليومين الماضيين؟ كل هذه الأسئلة لم نحصل على أجوبة حولها حتى هذه اللحظة، ولكن بطبيعة الحال بعد قليل ستتبين كل المعلومات ونعود إليك بتفاصيل إضافية. لارا،
0: شكرا جزيلا لك الزميلة ريف عقيل. ولاحقا استهدف قصف مدفعي مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوق بشكل مركز.
2: يا محمد يا ويلي، واو لك وين نزلت؟ لك وين نزلت في معي يمكن مدفعي؟ ها
3: لا،
2: عشان ليك عم ينزل شظايا.
0: ختام هذا الموجز، شكرا لكم والى اللقاء.

0: كثير من الإذاعات سياسة النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل تؤمن أستراليا
1: منكم ولألكم.

جديد الإصدارات لأول مرة بأستراليا، ودائما عبر راديو تؤمية أستراليا بتتعرفوا على كل جديد. شمس الغني نجوى كرم من بعد غياب بقي لفترة، وصار في كتير من التساؤلات وين نجوى كرم، جمهور نجوى، وطبعا الفانس تبعوا نجوى اللي كان دايما عم يتساءل انه وين غايبة. هلا البعض ربط انه ممكن يكون حالة مرضية، الله اللي يقدر يعني، اكيد، وهذا الشيء اللي تبين كذب الاشاعات اللي حكيت انه قد يكون مشكلة مرضية او صحية. البعض شايف انه قد يكون خلافة مع زوجة، وهيدا الشيء اللي ما صار، لأنه شفناها بصحة جيدة وبإطلالة حلوة كتير، كانت بأحد الأفراح يعني ابن خيا ابن اختها ما بعرف، بس أنه كانت لحدا كتير قريب لها، وكان مشاركها أيضا بهيدا الحفل زوجة رجل الأعمال يلي يعني كمان نزلت هذا الإصدار، ولكن غابت عن السوشيال ميديا، ما بعرف يعني، كانت بفترة سابقة كانت كل يوم دايما تكون حاضرة بالسوشيال ميديا وتنزل فيديوهات. هلا أنا ما حبيت بصراحة، لأنه ما كتير ما رح أقول يعني مراحلة، بس بقدر ما هو مش لشخصية نجوى كرم اللي كانت تنزله، ولا العمر نجوى كرم كمان بنفس الوقت، فما بعرف يعني حسيتها شوي غريبة عليها، فبعدت عن السوشيال ميديا، وهذا كتير وقت كتير بيكون لصالح أي فنان. يعني إذا بنشوف دائما حاضر وإطلالاته، العالم يمكن شوية بتزهق منه، فضروري أنه يبعد لحتى يرجع كمان الجمهور يشتاق له. فأكيد بنقول الحمد لله على السلامة لنجوى كرم مع هالإصدار. ما بعرف إذا حبيتوه ما حبيتوه، فيكن تعطونا أراءكن، بهمنا دائما مشاركتكن على أي إصدار جديد حابين تعطوا رأيكن فيه. أدي هالغنية اللي طرحتها اللي بتحكي عن الغيرة وعن الملاحقة، وهو هيدا بموضوع بحد ذاته، لأنه هيدا ببين عدم الثقة بين الشركاء وبين الأحباب. فطرحت موضوع وفكرة جديدة، هي أول مرة يعني فعلا مشوف يعني فكرة بهيدا الاتجاه. هلا بيحكوا عن الغيرة، بس الطريقة والكلمات واللحن ما بعرف قدي هيك وصلت لكم الغنية، وحابين تعطوا كمان تعليقكم عليها، وتعطوا كمان تعليقكم على موضوع الغيرة قديش ممكن يدمر الحياة الزوجية ويدمر يعني العلاقات بين المرأة والرجل. خليني اسمع رأيكم على 02-96-530 عبر الواتساب على 0410-638-638. نرجع لمواضيعنا لليوم بالنسبة لتأجيل المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية توني بيرك، يلي كان قرر أن يطلع ويحكينا عن سياسة العمال، سياسة الهجرة للعمال. فما بعرف إلى أي مدى كان في هونيك خلافات داخل حزب العمال، أو في عدم موافقة بشكل على هذه السياسة، فقالوا كانت بتحتاج لبعض التعديلات. طيب إذا كانت بتحتاج لبعض التعديلات، ليه أعلنتوا عن المؤتمر الصحفي؟ يعني كان مفروض تعملوا هالتعديلات قبل الإعلان عن المؤتمر الصحفي، أقلوا مش أنه منعلن عن المؤتمر الصحفي بتقوليه لا أنه فيها التعديلات. أكيد واضحة يعني القصة أنه كان فيها هونيك انقسام داخل حزب العمال على هذه التعديلات وعلى طرح هذه السياسة الهجرة. خلينا نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم على الهواء، لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع عم يمرق به مشوارنا الصباحي فيكم تتواصلوا معنا وتتصلوا فينا. معنا إيهاب من منطقة تشستر هيل سيدني، صباح الخير.

0: لو كنت معلمة هديك انت كرمة على التلاميذ.
1: كتير
0: اي حبيت انا الفكرة اللي بتحكي فعلا موضوع يعني، وفكرة هي بحد ذاتها شالما عانيتي منها شي؟
1: شوي ما بحبها صغيري تخنق.
0: صحيح.
1: وبديت اعطي تعليق على غنية اصالة.
0: ليه شو؟
1: من يومين ما عجبتني ابدا، عم تصرخ صريخ، ما حبيتها ابدا.
0: حسيت انا اصالة يعني كمان عم تطلع بفكرة جديدة، ولكن ما بعرف هيدا بيرجع لإلكن، فغنية اصالة ما كتير وصلتك.
1: ايه بس
0: انت
1: ما
0: عجبتني
1: نجوى
0: كرم،
1: كتير
0: عجبتني اغنية. كتير مهم انه نسمع كمان ارائكم على الاغاني اللي عم تمروا، لانه بهمنا نحن، بهمنا تكونوا انتم مشاركين على اي غنية تعطوا رايكم فيها اذا حبيتوها او ما حبيتوها. فاطمة انا بدي اشكرك واتمنى لك نهار حلو. حابي تضيفي اي شيء بالنسبة لمواضيع اليوم؟ حابي تضيفي اي شيء عن مواضيع اليوم بالنسبة للمواضيع اللي كنا طرحناها؟
1: لا بس هيك.
0: اوكي احسن لك، بلا سياسة بلا وجع.
1: عندي حاجة كتير عن السياسة، بس ما بعرف يعني اذا كان، بقول لك اذا كان هلا الحزب سلم سلاحه واسرائيل من ناحية ايش بياخذ لبنان؟ كله بيقول لازم يسلم سلاحه، طب هالدولة تبعتنا قادرة هي توقف بوجه اسرائيل؟
0: هلا هي مش قادرة توقف بوجه اسرائيل، بيقلك انه اذا كان ما عندك القدرة على انك توقف بوجه، فلنذهب الى مفاوضات ونتفاوض، ويعني
1: ما في مفاوضات
0: نروح لسلام.
1: اسرائيل ما في تفاوض معها، ما لها امال، خاينة يعني. بدنا الحزب يسلم سلاحه حتى يتاخد لبنان يعني هيك طبعا ضده.
0: نعم فاطمة، شكرا لمشاركتك، وبهمنا دائما رأيكم على الهواء على كل المواضيع كان الفنية أو غير الفنية. شكرا لاتصالك، رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا 1638 AM. نائب وزير خارجية إيران التفاهم مع عمان نموذج لترتيبات مضيق هرمز بيختلف عما تم العمل فيه بستين عام الماضي. هيدا الشيء اللي ما بعرف يعني بقى معطيونا تفاصيل حول التفاهم بالنسبة لماضي هرمز اللي كان بين إيران وما بين عمان، لنشوف المرحلة اللي جاية إذا كمان واشنطن رح توافق على هذه الشروط وعلى هذا التفاهم مع عمان يلي مثل ما ورد هيدا الشيء. تفاهم مع عمان لنموذج ترتيبات مضيق هرمز بيختلف عما تم العمل فيه بستين عام الماضية، ظاهر أنه بده يفرضوا شروطهم. تعرفوا أوقات على السقعة هيك الأحرف بتتغلبط وهيك بتصير بالقوة تطلع. اليوم كتير كان الفترة الصباحية كان كتير برد، ولكن رح يتحسن تدريجيا خلال فترة النهار بطمنكم. فرح نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم كمان اليوم على الهواء على 02-965-3-0 لكل اللي عنده أي تعليق بالنسبة لتطورات الأوضاع اليوم عنا بالجنوب. إسرائيل يلي بتتهم حزب الله أنه قام بعملية خرق، وكان اجتمع كاتس مع نتنياهو ليشوفوا كيف رح يكون الرد، والظاهر أنه توقفت الضربة اللي كانوا ناويين يوجهوها. ممكن تكون صار في ضغط أمريكي على عدم توجيه ضربة حسب ما ذكرت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية. فإسرائيل اللي من بداية الاتفاق كانت دايماً عم بتقوم وتعمل خروقات، لأنه بالاتفاق ورد شيء اسمه أنه يحق لإسرائيل تطلع وتقصف وتشن غارات في حال كانت مستهدفة أو كانت تعرضت لخطر، أو يعني كمان بعض المواقع تابعة لحزب الله إذا كانت بتشكل خطر.

0: على أمنها يحق لها أنه تطلع وتضرب. هذا بالاتفاق ورد يعني. بس اليوم لمجرد تحرك الحزب أوام شفنا كيف كمان رجعت ضربت وهددت بعض المناطق خاصة المنصورية اللي هي من ضمن المناطق التجريبية اللي طبعا اليوم الوضع بعد بدنا يمكن ننظر أشهر سنوات لحتى تستتب الأوضاع بالجنوب اللبناني. رح نتابعها نحن وياكم مستمعين عبر راديو تويمية أستراليا. إذن الرئيس الإيراني التواصل حاليا مع المرشد الأعلى صعب جدا، لكن وجوده يمثل نقطة قوة كبيرة جدا بالنسبة لنا. كل ما استطعنا أنه نطرح على المرشد قضايانا بصراحة أكبر كان بإمكاننا الوصول لتفاهم أفضل. فأين هو المرشد الأعلى مجتبى خامنئي لليوم؟ حتى الرئيس الإيراني عم بيقول أنه كل ما استطعنا أنه نطرح على المرشد القضايا بصراحة أكبر كان بإمكاننا الوصول لتفاهم أفضل. يعني هل في خلاف بين الرئيس الإيراني والمرشد الأعلى مجتبى خامنئي؟ اللي يمكن الظاهر أنه الرئيس الإيراني بده يتوصل لحل مع الجانب الأمريكي، ولكن كما هو صار معروف ومعلوم أنه الحرس الثوري الإيراني اللي عنده رفض لكل الشروط اللي عم تفرضها واشنطن من الملف النووي الإيراني لغاية هالوقت بعد ما توصلوا لتفاهم حوله، الصواريخ الباليستية كمان وأذرع إيران بالمنطقة، كل هيدا بعدها بتشكل عقد. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا من راديو تويمية أستراليا فاصل قصير ومنتابع من بعدها. Today's best variety.
1: This is my radio. My summer playlist. Ole. Is it me? What are they saying anyway? Run this like party. My radio.
2: We've got it. Awesome. Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: دعايات أقل، موسيقى أكثر. And the best local talkback. بس على 2ME.
6: Only on 2ME.
5: 2ME.
0: تعويضا عن الغنية اللي ما حبتها فاطمة لأصالة، في غنية رح تسمعوها بخلال هالوقت كتير حلوة من أجمل أغاني أصالة، أنا كتير بحبها، حبيت أهديكم إياها، غنية في أوربك، اسمعوها.

0: سوا نكمل نحن وياكم مراديو توامي أستراليا الأخبار المزيفة والتلفيقات اللي بتصير في بعض وسائل الإعلام. هذه بتصير بدولة بيكون فيها فوضى بيكون فيها خلافات، ولكن أنه تصير بإحدى المحطات التابعة للدولة في أستراليا فهيدا أمر للحقيقة شيء ملفت. واليوم سكوت رئيس الوزراء عن قضية جينا رينهارت، ويعني كمان الفيلم الساخر اللي كان بيتعرض لها بشكل عنف، ولكن هيدا الأمر يلي كمان للمحطة قدمت اعتذار بشكل رسمي، ولرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي كان له موقف. كلنا بنعرف أنه هذه المحطة يلي هي بتمول من دافعي الضرائب، ولكن مش هون وقفت القصة، لأنه اليوم كمان في قضية جديدة في تورط أحد البرامج الفور كورنرز بتلفيق تفاصيل خاصة بتقارير استقصائية اللي كانت عم بتناقش قضية تجارة المخدرات. مفاجأة، الشخص يلي تم تقديمه بالتقرير على أنه تاجر مخدرات طلع لا يكسر صمته ويصير شاهد، لأنه كشف علنا أنه المشاهد يلي ظهر فيها ما كانت حقيقية. فضحهم كانت ممثلة وموجهة من قبل طائم العمل لأعطاء انطباع دراماتيكي ومغلوط للمشاهدين. تسببت هذه الفضيحة بموجة من الانتقادات ضد هيئة الإذاعة الأسترالية، وأثار تساؤلات قانونية وأخلاقية حول مصداقية المعايير الصحفية المتبعة بإنتاج البرامج الاستقصائية الكبرى داخل المؤسسة. يعني هون مش الجديد، يعني مع احترامنا للجديد لأنه كمان كانت بفترات سابقة متهمة أنه ببعض البرامج الاستقصائية أنه كانت مثل هيك تمثيلية أنه استعراض ليس أكثر، يعني من البعيد عن الواقع وبعيد عن الحقيقة. ولكن نحن عم نحكي عن محطة تمول من دفعي ضرائب وهي تابعة للدولة، أنه مضطرين يقوموا بهيدا العمل، أنه يجيبوا حدا لحتى يمثلهم لحتى يعطي فكرة للمشاهدين عن مسألة تجارة المخدرات. فهون تورط البرنامج الفور كورنرز اللي دايما في عليه علامة استفهام. يعني كلنا شفنا يعني كمان مع المعلومات اللي أدلوا فيها بالنسبة للجنود بأفغانستان اللي كمان في أخبار كانت كاذبة، وخاصة يعني بس يتعلق الأمر بالمؤسسة العسكرية. فكمان اليوم بالنسبة لتجارة المخدرات تورط البرنامج بفبركت وتلفيق تفاصيل خاصة بأحد التقارير الاستقصائية اللي كانت عم تناقش قضية تجارة المخدرات. هلا قولوها حكوها انه بس انه ضروري تجيبوا حدا لحتى يمثل ويعني يفضح امركم، يمكن ما دفعوا له كثير انه ما بعرف انه ليه لحتى طلع وكشف عنهم او فضحهم. رح نتابع نحن وياكم مراديو تأمية أستراليا على 16:38 AM حصر السلاح في العراق مسارات متعثرة ولحظة حسم مصيرية. نرجع إذن لأخبارنا لليوم. هون عم بتقل المهلة اللي حددتها الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة، عم تتكشف تعقيدات ملف صار عم يختبر قدرة رئيس الوزراء علي الزيدي على الإمساك بزمام قرار طالما تعثر أمام تشابك المصالح السياسية والفصائلية. اليوم بهالقراءة لتفاصيل هذا الملف الشائك قدم رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري خلال حديثه على سكاي نيوز تشريح دقيق للمسارات اللي بيسلكها علي زيدي وللعقبات اللي بتهدد بإجهاضها قبل حلول موعد الاستحقاق. هو لأنه علي زيدي راح لواشنطن، بعد واشنطن راح على إيران. هيدا الأمر اللي يعني ترى علامة استفهام حول يعني كمان الهدف من زيارة إيران اللي كمان انتقدوه بشكل كتير كبير من خلال زيارته لواشنطن، فطر أن يرجع يروح على إيران، وهذا الشيء اللي عرضه لانتقادات من هيدي جهة ومن هيدي جهة. فأكيد وضعه لا يحسد عليه، خاصة من خلال إصرار الفصائل العراقية الخارجة عن الدولة اللي بدها تبقي على سلاحها وما بدها تسلم سلاحها للدولة، ولأن في مهلة محددة على شو بده يعمل، يعني رح يصدمون. ما بتصور أنه توصل لحتى يصطدموا الجيش العراقي مع الفصائل، ما بعرف إذا رح تصير يعني هذه المسألة. مثل العراق مثل لبنان، نحن قالولنا وحكيوا وطلعوا شعارات وكلام وما بعرف شو أنه نزع سلاح حزب الله، والسلاح يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية فقط وحصرا، لكن ما عطيوا وقت. نحن الفرق نحن عنا بلبنان أنه ما عطينا وقت. خليني أسمع رأيكم بالنسبة للشي اللي عم يحدث بالعراق، هل بتتوقعوا برأيكم هذه الفصائل راح تسلم سلاحها بس تخلص المهلة المعطاة لها؟ هل برأيكم قد تصطدم هذه الفصائل مع قرار الدولة العراقية؟ خلينا نسمع إذا أراءكم على 02-96-33-33-0 لكل اللي عنده أي تعليق بالنسبة لليوم لتسليم الفصائل العراقية سلاحها، لأنه في مهلة محددة وبلشت اليوم تتقلص هذه المهلة، ولكن ما في شيء ببين أو ما في معطيات بتبين أنه هذه الفصائل رح تلتزم في هذا القرار. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا. مسؤول بالخارجية الأمريكية، نقاشات الأربعة بين لبنان وإسرائيل كانت مثمرة وأحرزت التقدم وستستأنف اليوم الخميس، ولكن هو عم بيقولولنا أنه كانت متقدمة جدا بس ما عطيونا تفاصيل، وبنفس الوقت خلصوها قبل الوقت المحدد كمان، يعني قبل الوقت المخطط لإله أنهوا الاجتماع. وهذا اللي ترى علامة استفهام، هل فعلا اليوم الأحداث اللي صارت بالجنوب اللبناني وتطورات الأوضاع الأمنية أثرت على الجلسة وأنهوا جلسة قبل موعدها؟ رح نتابع نحن وياكم من تؤمي أستراليا مع تعليقاتكم على الهواء 02-965-330 عبر الواتساب على 0410-638-638.
1: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up!
1: Come on, it's time to get up.
3: على راديو تويني.
1: It's my show.
3: أخبار بتهمك. أخبار
4: بتهمك. Okay, let's go.
3: مع تويني كل صباح.
5: Wake up.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
7: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: أكيد على 2MB. عودي لكم من جديد مستمعين عبر راديو 2MB أستراليا. خليني اسمع رأيكم بالنسبة للموضوع اللي كنت طرقت له قبل شوي، هو موضوع التلفيق، تلفيق الأخبار الكاذبة بالنسبة لأحد البرامج اللي هو كان ضمن المؤسس المحطة اللي تابعة للدولة واللي هي عم تمول من دافعي الضرائب. شو تعليقكم يعني على أحد البرامج يلي كان عم بلفق أخبار كاذبة، واليوم اللي فضحهم هو أحد الأشخاص اللي قام بالتمثيلية، فضح البرنامج وفضحهم يعني بالعلن. فهيدي المحطة يلي تمول من دافعي الضرائب، شو رأيكم بالنسبة لهذه الأخبار الكاذبة اللي وردت بأحد البرامج من إحدى المحطات التي تمول من دافعي الضرائب؟ هذه المحطة تابعة للدولة الأسترالية. اسمع رأيكم بهذا الموضوع. خليني تابع مع اليوم اصطدام جزء ضخم من صاروخ فالكن 9 التابع لشركة سبيس اكس المملوكة لإيلون ماسك، اصطدمت بسطح القمر. تلسكوبات أرضية بالأمريكيتين رصدت سحابة الغبار ناجمة عن هالاصطدام، وليحتمل أن تكون ارتفعت إلى حوالي 100 كيلومتر فوق سطح القمر. وكالة ناسا الأمريكية للفضاء تقدر حجم الجزء الصاروخي اللي اصطدم بسطح القمر بما يعادل مبنى من 5 طوابق ولا يقل وزنه على الأرض عن 4000 كيلوغرام. يؤكد العلماء أن الاصطدام ما بيشكل خطر مباشر على كوكب الأرض، لكن بيسلط الحدث الضوء على تزايد المخلفات البشرية الموجودة على سطح القمر وبمحيطه، ويوجد على سطح القمر 3000 جسم مصنوع بالأرض بوزن يصل ل 190 طن. الأجسام الموجودة على سطح القمر عبارة عن معدات ومركبات هبوط سوفيتية صينية ومراحل صاروخية محطمة كمان تابعة لشركات أمريكية. فإذن كمان اليوم بينضم لهالأجزاء هيدي اللي اصطدمت بسطح القمر هو الصاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس اكس المملوكة لإيلون ماسك. منتابع نحن وياكم مزيد من أخبار هذا الصباح. بحب أرجع ذكر مستمعينا فيما بيتعلق بالنسبة بدي أرجع للمؤتمر الصحفي لتوني بيرك اللي كان مقرر اليوم ولكن تم إلغاؤه. و في مثل في قول دائما بينقال بالمسلسلات المصريه، هلا ما انا كثير مزبوطه بس ما بعرف ليه خطرت ببالي هلا، يا شماتت قبل لزازه مثلا، انه لان المؤتمر الصحفي اللي كان مقرر انه تقدم حكومه العمال سياستها الجديده والتعديلات على سياسه الهجره، ولكن التغى المؤتمر لأنه باعتبار أنه راح يكون في تعديلات عليه. ولكن السؤال أنه ليه ما عملتوا تعديلات قبل ما تعلنوا عن المؤتمر الصحفي؟ هل فعلا في هناك انقسامات داخل حزب العمال على سياسة الهجرة، على الأعداد اللي طبعا اليوم راح تتخفض؟ فبانتظار موقف بولين هانسن لنشوف الرد كيف رح يكون من بولين هانسن على هذا الأمر، يلي هي دائما ماسكة ملف الهجرة وبتنتقد العمال على استقطاب عدد كتير كبير من المهاجرين. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا فيما بيتعلق بالنسبة لعناوين اليوم. خليني أذكر بشكل سريع: حصر السلاح بالعراق، مسارات متعثرة ولحظة حسم مصيرية، حصار إيران البحري، القوات الأمريكية تعترض المزيد من السفن. الرئيس الإيراني يتحدث عن صعوبة التواصل مع المرشد. في عناوين خاصة بلبنان، إذن لبنان وإسرائيل مفاوضات على وقع النار والتصعيد وملف السلاح، واشنطن ترفع عقوبات عن كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. شو رأيكم بالموضوع؟ شو رأيكم بالنسبة لها اليوم رفع عقوبات عن كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني؟ شو بيعني هيدا الأمر؟ اليوم في كتير من الدول كان آخرها بريطانيا اللي وضعت الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب. اليوم واشنطن يلي بترفع العقوبات عن ثلاث كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. يعني مستعدين نعمل أي شيء لحتى نتوصل ونمر المحادثات على خير وسلامة، ولكن كمان مثل ما شفنا يعني المواقف الإيرانية بتبين أنه إيران بعدها متماسكة من خلال الشروط اللي عم تضعها، لأنه بتعتبر أنه المحادثات اللي كانت معه مان على مضيق هرمز هي متعلقة ب يعني ما رح تكون نفسها اللي كانت من 60 سنة. محادثات حول مضيق هرمز مع عمان ما رح تكون كما كانت من 60 سنة، فهل رح يكون في هونيك رسوم رح تفرضها إيران؟ وهذا الشيء اللي رافضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن هذا الموقف الإيراني. ولكن كان الملفت اليوم هو رفع عقوبات عن كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. شو بيعني لألكن هيدا الموضوع؟ رح نتابع نحن وياكم مستمعينا. نائب الرئيس الأمريكي: الإيرانيون عسيرون المراس والنظام متصدع، ومهمتنا تحقيق أفضل النتائج للشعب الأمريكي. هلأ ورد موقف لنائب الرئيس الأمريكي: الإيرانيون عسيرون المراس والنظام متصدع، ومهمتنا تحقيق أفضل النتائج للشعب الأمريكي. كيف ومتى بدنا ننطر لنعرف إذا هل محادثات والمفاوضات ستنجح المرة أم رح نرجع للعمليات العسكرية اللي دايما لا تغيب عن الحديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولا عن وزير الدفاع، ولا عن نائب الرئيس الأمريكي. رح نتابع إذن بهالأثناء مع وقفة قصيرة مع البريك، من بعد جولة أخبار محلية من تبعها، ومن بعد جولة أخبار العالم عبر تؤمية أستراليا.
2: The news first from 2ME.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوا بكل محلات السمانة العربية.
9: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-1700.
2: News headlines. 2ME.
0: أوصى تحقيق برلماني بأن تنهي حكومة الولاية ولاية نيسا وسويس الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمستشفى نيوكاسل، وبعد رصد مشكلة تشغيلية وصيانة مالية. أيضا في عناوين هذا الصباح: تدرس حكومة حزب العمال التخلي عن مشروع قانونها المقترح للحد من إعلانات القمار، بدل من الموافقة على إجراء تعديلات جذرية عليه، مما يترك دعاة الإصلاح في خطر الخروج خالي الوفد. ويواجه مشروع قانون حكومة ألبانيزي حاليا رفض شامل، حيث طالب المعارضة وحزب الخضر والنواب المستقلون بإدخال تعديلات واسعة تهدف إلى توفير حماية أكبر للأطفال والفئات الضعيفة في المجتمع من أضرار القمار. خلينا نتابع مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم. تهمة لرجل البالغ من العمر 43 عاما بتهديد عضو في البرلمان عبر وسائل التواصل الاجتماعي. قام الرجل بعدة منشورات عبر الإنترنت يهدد بإلحاق الأذى الجسدي وتخريب الممتلكات لإحدى أعضاء البرلمان. رح نتابع نحن وياكم مزيد من الأخبار.
10: من الأزمة القائمة بمنطقة أشتال اللقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
7: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
11: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
12: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
13: ABC News.
14: Ted O'Connor with the top stories. Labor says it's willing to negotiate to pass its gambling advertising reforms, but the Albanese government's also leaving open the option of shelving the laws rather than agree to major changes. Both the Coalition and the Greens are pressing for much more sweeping restrictions on advertising and inducements to lure big gamblers than what's been proposed. Labor's indicated it is willing to leave the status quo in place, setting the ground for tense parliamentary negotiations over the coming fortnight. But both Labor and the Coalition still say they're willing to negotiate to get the deal done. Federal politicians from various parties are going to investigate how Australia can be better prepared for war. At a time when there are serious concerns about a conflict breaking out in the Pacific in the coming years. The federal inquiry will examine where gaps are in supply chains and how the country can be self-sufficient during a war. The Albanese government says tough questions about national resilience have been largely neglected during such a long period of peace following the end of the Second World War. And a heatwave gripping Europe has seen temperatures reach record highs in Austria while sparking wildfires in Albania. Hungarians have also been asked to curb their power use, while Moldovans are being instructed to conserve water. Europe is the world's fastest warming continent and has been ravaged by record-breaking heat during the summer there. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
15: الخارجية الإيرانية تعلن عن التفاهم مع عمان بشأن مسار الملاحة في مضيق هرمز، وتقول إن البيان المشترك قيد الصياغة النهائية. بازشكيان يقول إن التواصل مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي صعب للغاية في الوقت الراهن. واشنطن تتحدث عن تقدم في مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل رغم تعليق المحادثات على وقع التصعيد الإسرائيلي في الجنوب. الجيش الإسرائيلي يقول إنه سيواصل عملياته في غزة وملاحقة جميع المسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر.
16: سكاي نيوز عربية مع أحمد الريحاوي.
13: أهلا بكم. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز والهادف إلى تحديد مسار آمن للملاحة التجارية أحرزت تقدما، مشيرا إلى التوافق على الخصائص الجغرافية للمسار المقترح، وأن البيان المشترك بين البلدين بات في مراحله النهائية ما لم تتدخل أطراف ثالثة لعرقلته. وأكد المتحدث أن التفاهم مع عمان لا يعني بحد ذاته أن مضيق هرمز أصبح آمنا، معتبرا أن ما وصفه بالحصار الأمريكي البحري والإجراءات العسكرية ضد إيران لا تزال تشكل عوامل تهدد أمن الملاحة في المضيق. وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة فوكس نيوز إن مضيق هرمز سيفتح قريبا، مهددا بأن إيران ستتعرض لما وصفه بأكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية في حال لم يحدث ذلك.
16: إيران على سبيل المثال لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، هي لا تستطيع ذلك بالفعل. أما مضيق هرمز فسيفتح قريبا جدا، وإلا فستتعرض إيران لضربة قاسية للغاية، وبعدها سيفتح المضيق. كنا نستعد لهجوم هو الأكبر منذ الحرب.